0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الجيران. الجار هو من جاورك سواء كان مسلما أو كافرا، والجيران يتفاوتون من حيث المراتب، فالأقرب منهم الجار المسلم ذو الرحم، ويليه الجار المسلم، ثم الجار الكافر ذو الرحم، وبعده الجار الكافر الذي ليس برحم. وحث الإسلام على الإحسان إلى الجار ومعاملة الجار بالرفق واللين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إلى الجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت أن من أراد أن يحبه الله ورسوله فليحسن إلى جاره ولا يؤذيه فيما يكره أن يراه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فالإحسان إلى الجار سبب لمحبة الله تعالى ورسوله، والإحسان إلى الجار سبب لعمارة الديار وطول الأعمار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، بركة في العمر. وقال علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. يقول قال: اطلب لنفسك جيران تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. والإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والإحسان خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورث الطمأنينة. ومتى شعر الجار بالسلام من جاره وأن جاره يحسن إليه اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه. والإحسان إلى الجار يكون بالهدية والقرض الحسن، السلام عليه والبشاشة في وجهه، مساعدته بكل ما يحتاج، والتهنئة والتعزية، وكف الأذى عنه، والتحمل الأذى إذا صدر منه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تهدي المرأة لجارتها أو ترسل لها شيئا من الطعام الذي طبختهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. والمعنى: لا تحقرن أن تهدي جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. قال أهل العلم: يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كبابا. تواصل بين الجيران في القرى معروف ومستمر، وفي المدن أقل، خاصة المدن الكبيرة. فينبغي على المسلم أينما حل وارتحل، سواء كان في المدينة أو في القرية، أن يتواصل مع جيرانه، أن يتعرف عليهم، أن يحسن إليهم، أن يزورهم، أن يهدي لهم، تقوى العلاقة بينهم، يبقى المجتمع متماسكا متحابا متواد، فيه المودة والرحمة.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
1: ومن صور الإحسان إلى الجار كذلك صيانة عرضه والحفاظ على شرفه، سواء في وجوده أو في غيابه لسفر أو غيره، وستر عورته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ينبغي على الجار أن يكون ورعا تقيا. ومن صور الإحسان إلى الجار أن يقف بجوار جاره في أوقات شدته، فإن احتاج مالا ساعده بقدر المستطاع، وإن أعطاه وتعذر السداد في الموعد الذي اتفق عليه فليعذره ويمهله إلى حين ميسره. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعليه أن يبادر بكتابة هذا الدين في ورقة لحفظ حق جاره من نفسه الأمارة بالسوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإذا حان وقت السداد فليبادر بقضائه قبل المنية قبل الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. ومن صور الإحسان إلى الجار النصيحة والموعظة الحسنة، وأن تنصره ظالما برده عن الظلم ونصحه، وأن تنصره مظلوما بالدفاع عنه، وأن تعينه على العلم والتعلم وطاعة الرحمن، وأن تحسن الظن به وتكف الأذى عنه بالقول أو الفعل، وأن تصبر على أذاه. ورد عن الحسن رحمه الله أنه قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. ومن صور الإحسان إلى الجار تفقد أحواله وقضاء حوائجه. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جاء إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور 10 بيوت حتى ترجع إلى الأول. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، حتى الجار اليهودي له حق الجوار يعطى ويرسل له من الطعام. ومن صور الإحسان إلى الجار التعاون والتنازل عن بعض الحقوق لأجل الجار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومن صور الإحسان إلى الجار ألا يطلع من السطح إلى عورته، إلى عورة بيت جاره، ولا يضايقه في موقف المركبة موقف السيارة، ولا يضيق عليه الطريق، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر من كشف له من عوراته. وينبغي على الجار أن يتجنب الحق الأذى بجيرانه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذى للجار أشد وأشنع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار سبب لدخول النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من صلاتها وصيامها غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إذاء الجار سبب للحرمان من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الجيران يكون إما بالأقوال السيئة من قدح في عرضه واستطالة عليه باللسان أو سوء الظن به والتجسس عليه أو مضايقة عند الدخول والخروج أو إلقاء القاذورات والأشياء عند الباب عند باب بيت الجار أو رفع الصوت بما يؤذيه أو يتخذ في داره ما يؤذي جاره. كل هذا من أنواع الأذى الذي يؤمر المسلم بالبعد عنه. ومما يروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهب فإنه عصى الله فيك فأطع الله فيه. ومن مظاهر الإساءة إلى الجار سوء الظن به وإذاه بالكلام البذيء والسباب والشتم، ويزعجه بالموسيقى الصاخبة وقت الراحة والهدوء أو الأصوات العالية، وتعطيل مصالح الجار كغلق الطريق المشاع بين جميع السكان والجيران، يغلق الطريق بالسيارة وغيرها، أو يلقي الفضلات والمهملات أمام منزله وغير ذلك. فاتق الله أخي الحبيب في جيرانك، وأحسن إليهم بالقول والعمل والبشاشة والاحترام وحسن الكلام والتعامل. تعاهدهم بالزيارة، اسأل عنهم، تفقد أحوالهم، قدم يد العون لهم، قدم النصح لهم، تعاون معهم، تكافل معهم تكافلا اجتماعيا. بذلك تزداد الألفة والمحبة بينكم، وتشعر بالسعادة في العيش معهم لأنك من المحسنين. حتى الجار غير المسلم حينما يجد منا الاحترام والتقدير وغض البصر، ويجد منا الهدية والإكرام والكلمة الطيبة، لعل هذا يكون سبب في دخوله في الإسلام ونجاته من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للإحسان إلى جيراننا، وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأسكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: نبدأ حلقة اليوم بالحديث عن سمة الطبع العام للشخصية الدرامية.
7: يتعين أن يحدد الطبع العام للشخصية بما يناسب أحداث القصة وما يجعلها جيدة، بما يعطى للشخصية من مهام وأعباء،
6: وما يكون في ذلك من توافق أو تناقض بين الشخصيات، مما يخدم مسار الحدث ويدفع به إلى الأمام.
7: ويساعد الطبع العام على يسر تفهم الشخصية والتوقع السليم لاستجابتها للمواقف المختلفة.
6: ويجب التدقيق في اختيار هذه السمة، فمهما أعطيت الشخصية من سمات أخرى مساعدة، فإن سمة الطبع العام هي التي تحمل العبء الأكبر في تقدم الحدث،
7: وهي في أغلب الأحوال السمة التي يتوحد معها المشاهد أو يتخذ موقفاً مضاداً للشرير، وهي في أغلب الأحوال أيضاً السمة التي تعيش مع المشاهد بعد انتهائه من مشاهدة العمل.
6: لكنها على الرغم من ذلك لا تكفي للشخصيات الرئيسة بنوع خاص لإعطاء الحيوية وإيهام الواقع.
7: وبصفة عامة فمن الأفضل تقديم الأسباب التي أدت إلى سمة الطبع العام، خاصة إذا كانت غير معتادة، مثل كراهية النساء.
6: وكلما كانت السمة غريبة وشاذة، استوجب الأمر العناية بتقديم المسببات مع مراعاة التقسيم الهندسي للزمن، ومراعاة ألا يقدم إجابة عن تساؤل لا يطرحه ولا يرغب في الإجابة عنه.
7: كما يجب الحذر من تعطيل الفعل لزمن طويل بغرض تقديم سمات الشخصية،
6: بل من الأفضل دائما أن يمضي الفعل في طريقه دون توقف، وتقديم سمات الشخصية يتم أثناء ذلك بطريقة طبيعية، مثل أن ينظم أحدهم أوراقه أثناء مناقشة مهمة بما يفهم الآخرين أنه إنسان منظم،
7: أو يسارع أحدهم في إشعال سجارة لآخر فيعبر أسلوبه عندئذ بأنه إنسان مهذب أو منافق.
6: ويجب أن لا ننسى المظهر العام ومكان العمل، بل وطريقة تعامل الآخرين مع الشخصية وحديثهم عنها أثناء الفعل، لنعرف جانباً من سماتها.
7: كما أن التكرار مهم وضروري للتأكيد على هذه السمات، فلا يعني أنها حركة عابرة أو أنها لا تعبر عن سمة خاصة بالشخصية.
6: المهم بمحصلة السمات الثلاث السابقة يمكن الخروج بالجانب الثابت للشخصية الذي يعطي مؤشراً واضحاً لموقفها.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست عبد الرحيم كمال. الجزء الثاني.
7: أيها الأصدقاء، في حلقة الأمس لم نتعرف على شخصية وحياة السيناريست عبد الرحيم كمال، فقد أخذنا مسلسله والنوس بعيداً إلى عوالم الخير والشر بين الإنسان والشيطان.
6: ما فاتنا بالأمس عن التعريف بعبد الرحيم كمال نحاول استدراكه اليوم قبل انقضاء زمن البرنامج.
7: عبد الرحيم كمال من مواليد 30 أكتوبر عام 1971، حيث ولد بالعيساوية شرق محافظة سوهاج، ثم انتقل والده إلى القاهرة، حيث عاش عبد الرحيم مع أسرته طفلاً في حي شبرا بالقاهرة ليلتحق بالصف الأول الابتدائي،
6: ثم رجع ليستكمل دراسته بالمدرسة الثانوية العسكرية في سوهاج حتى عاد إلى القاهرة عام 1977 ليكمل دراسته في كلية التجارة الخارجية، ثم حصل على المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000.
7: بدأ عبد الرحيم كمال حياته الأدبية من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، متجهاً بعدها صوب الأدب بمجموعتين قصصيتين ورواية،
6: وقد تم نشر بعض الروايات التي ألفها منها رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى،
7: ثم غير بعدها وجهته إلى السينما والدراما في رحلة كبيرة لم يثنه عنها شيء. وقد تمكن عبد الرحيم كمال من إجادة كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.
6: أيها الأصدقاء، عن بداياته في كتابة السيناريو يقول السيناريست عبد الرحيم كمال:
7: أثناء دراستي في كلية التجارة وذلك عام 1995، كنت حينها أكتب بعض الأشياء، ولكن لم أكن أمتلك حرفية كتابة السيناريو والحوار، فعلمت أن نور الشريف يبحث عن كتابات جديدة، وكنت حينها أول مرة أرى نجماً سينمائياً في حياتي، وصدمت لأنه أعجب بالذي كتبته، وهو من تنبأ لي بالمستقبل الناجح، ومنذ أول لقاء بيننا ظل واقفاً بجانبي وداعماً لي.
2: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست عبد الرحيم كمال، الجزء الثاني.
6: أصدقائنا، تعاون عبد الرحيم كمال مع كبار النجوم منذ بداية مشواره، مثل نور الشريف في مسلسل الرحايا، ويحيى الفخراني في عدد من المسلسلات منها شيخ العرب همام ودهشة والخواجة عبد القادر وغيرها.
7: واستطاع هذا السيناريست أن يدمج الأدب الكلاسيكي في أجواء الصعيد من خلال رائعة شكسبير الملك لير عبوراً إلى مسلسل دهشة،
6: كما وضع بصمته على أعمال حازت باهتمام النقاد وتصفيق الجمهور.
7: كما كشف عبد الرحيم عن سر الكيمياء الفنية الناجحة بينه وبين يحيى الفخراني، حيث قال:
6: أكثر شيء يجعل من أعمالنا ناجحة هو أن يحيى الفخراني لا يخوض أي تجربة فنية إلا وهو محب للفكرة، وأعتقد أن ذلك سبب نجاحنا في الأعمال التي تشاركنا فيها.
7: أيها الأصدقاء، دراما عبد الرحيم كمال كما تقول الأستاذة أميرة همداني في مقالها المعنون بدراما عبد الرحيم كمال ما بين الصوفية والشخصيات الواقعية، تقوم على ثلاثة عوامل بشكل رئيسي.
6: الجانب الصوفي.
7: هذا الجانب موجود في كل أعمال عبد الرحيم كمال تقريباً من بدايته في فيلم على جنب يسطى، ومعه في كل مسلسلاته حتى ولو بمشهد واحد، وبإمكاننا معرفة أن العمل من كتاباته لما تشعر روحه في المشاهد الصوفية تحديداً.
6: شخصيات حقيقية.
7: كثير من دراما عبد الرحيم كمال مبنية على أحداث حقيقية، مثل شيخ العرب همام والخواجة عبد القادر وونوس ودهشة وغيرها،
6: فهو يبني أحداثه على عصب حقيقي ويبدع بعدها خياله في تكوين فلسفة كل عمل منها وأحداثه والشخصيات التي يضيفها.
7: الصعيد.
6: لأنه في الأصل صعيدي، فتقريباً لا يوجد عمل له في الدراما تحديداً يخلو من الصعيد، ولا يذهب لدراما الصعيد الكليشيه أي المكررة، مثلاً عن الثأر وتجار المخدرات وغيرها، بل يذهب لصعيد حقيقي بحواديت جديدة غير تقليدية، بالإضافة إلى أنه في كل عمل صعيدي له يضيف مصطلحات صعيدية جديدة على الدراما وعلى أسماعنا كمشاهدين.
7: أيها الأصدقاء، هذه العوامل الثلاثة كما تقول أميرة همداني هي من كونت كينونة عبد الرحيم كمال ككاتب صنع من خلالها تحفاً وعلامات للدراما المصرية، مثل الرحايا، شيخ العرب همام، الخواجة عبد القادر، دهشة، والنوس، يونس ولد فضة، وهدى اللي صار.
2: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست عبد الرحيم كمال.
7: أيها الأصدقاء، من الأعمال المهمة للسيناريست المبدع كاتب الصورة الجميلة عبد الرحيم كمال مسلسل الخواجة عبد القادر، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني.
6: مسلسل الخواجة عبد القادر أنتج في عام 2012 وعرض لأول مرة في شهر رمضان لعام 1433 للهجرة من إخراج شادي الفخراني.
7: تدور أحداث المسلسل بالتناوب بين فترتين من الزمن، الأولى خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تتناول قصة هربرت دوبرفيلد، العجوز السكير الذي لديه نزعة انتحارية، حيث لا يرى طائلاً من استمراره في الحياة وينتظر الموت أن يأتي.
6: يقرر هربرت دوبرفيلد أن يسافر إلى السودان ليعمل في مقلع للحجارة، وتتغير وجهة نظره حيال الأمر بعد أن يتعرف على الشيخ عبد القادر ويخرج رويداً من حالة الاكتئاب التي كانت تلازمه.
7: ومن ثم ينتقل لصعيد مصر ويقع في حب فتاة صعيدية، ويكافح حتى يتمكن من الزواج منها رغم رفض أخيها.
6: الفترة الثانية من المسلسل تتناول السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وفيها تسرد قصة هربرت دوبرفيلد أو الخواجة عبد القادر بعد اعتناقه للدين الإسلامي.

0: ساكت نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
0: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: عبد يغوث الوله الفاغر الفم. عبد يغوث اسم فني مستعار لشاعر من عمان، ولد بقرية مسكن بعبري عام 1971. صدرت له مجموعتان شعريتان: طفل يتنزه في مقبرة عام 2003، وعودة عبد يغوث من المرعى عام 2012. هذه محاولة لرسم الشاعر بالكلمات. جاءنا هذا الودان أي الماعز البري، متحدرا من الأعالي بقرني ضياعه وتخضنات طفولته، بكتاب أكلته الرمة وصرخة تأخذه أحيانا كلما استشاط ذهابا بعيدا إلى هناك، بعيدا إلى مساحيقه وأنابيقه وحماه. إنها الطفولة التي كان صداها يتردد في كل نامة وحجر وحصى، في كل قطرة ماء منسربة وجارية، في كل شكل وعر ومنحوتة صخرية. جان فاغرا فهو حائرا، وقد لدغته حية السؤال من أزقة قريته المتلبسة بالأحجار والنعاج والأعياد العتيقة. دخل الجامعة وبدأت أشواقه تتعرف وتتفرس في الشهقة والقصائد والحب والفم المستغرب الذاهل، ثم تلبسته صعلكة الصحراء، فتقاسم مع رفيقين آخرين له هما سالم ألتوية وإسحاق الهلالي، كما يتقاسم الخبز، تقاسموا معا أسماء الشنفرة وتأبط شرا وعروة بن الورد. وهكذا فقد قرع الجرس إذن، ووجد ضلته في أسماء الجميلين الذين عركتهم القصائد والصحارى والجبال والمنافي والطفولات المتناثرة في برار الأشواق وفي رذاذ الأحلام، وفي استمرائه الشفيف لالتقاط قناع حميم بالوجه متألم ضاحك من سخرية الأقدار، التجأ إلى حضن شاعر جاهلي هو عبد يغوث ابن وقاص الحارثي، ذلك الشاعر والفارس اليماني الذي وقع أسيرا لبني تميم بعد أن غدر به رفاقه الذين نافح عنهم وذاد عن حياضهم، ذلك الشاعر الذي كمم التميم حلقه خوفا من لذعة هجائه، حتى إذا اختار الموت بالخمر وقطع أكحله رجاء أسيريه أن يفتحوا حلقه لتنطلق يائيته الزافرة التي يلوم فيها قومه الأسياد منهم والموالي، متحسرا على هذا الغبن العبثي وذلك القدر الذي طوح به في رغام الذل المتوزع بين التنكر له وانعدام الحيلة، متذكرا نداماه اليمانيين في نجران. إنه يقف معتدا بنفسه بين مصدق ومكذب، وبين لائم ومفرط الاستغراب، قائلا: أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وإذن ها هو شاعر من عمان، مولود في عام 1971 يؤمن بطاقة الشعر وانبعاثه المتجدد والخلاق وبحداثته وقصائد نثره، مأسور في فتنة شاعر قديم يتخذه صنوا له ونفسا شعريا يحتمي به من تبعات اسمه الذي اختير له بالولادة، غير مكترث بلوم اللائمين وعتاب العائبين للجرس الذي قد يبدو لبعضهم وثنيا، وغير عابئ بجهل البعض منهم بالشاعر الفارس اليماني، وغير مبال بما يعده آخرون ضربا من الاختيار الذي لا مبرر أو معنى له، متناسين أن أبسط حقوق الإنسان هو في اختيار اسمه، وسواء تحول الاسم ورطة لديه أم انحيازا وتميزا يكفيه ذريعة. قول عبد يغوث بن وقاص: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، فما لكما في اللوم خير وما ليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا. ليست بدعة أيضا أن يذهب إلى اسم، إلى شجرة، إلى مظلة، إلى مفتتح شعري، فهناك الكثيرون من الكتاب والفنانين الذين عرفوا بأسمائهم المستعارة التي طغت على أسمائهم الحقيقية والرسمية المسجلة في بطاقات هويتهم وجوازات سفرهم. طفل يتنزه في مقبرة، مجموعته الشعرية الأولى يقارب فيها عبد يغوث، بدأ من العنوان ذاته المكتوبة في ألم الطفل الحالم، يقارب فيها كوابيسه الشعرية وأحلامه التي ينهش بأظافره أكبادها. إنه الطفل وإنها المقبرة، حتى في القصائد التالية التي قيض له أن يكتبها لاحقا في رحلته الأسترالية، هو ذا صوته القروي المرير يتردد محموما في الغابة الموحشة: يا الغابة الغابة، أناديك بصوت راجف، أمي ذهبت إلى الجبال لتحتطب وما رجعت، أبي ينتظر فتنة الموت، إخوتي وسموني بالضرير، ومن حسبتهم أصدقائي دسوا لي السم في الطعام والكلمات. يؤمن عبد يغوث بالغياب لا بالموت، لذلك ما تزال أمه الحاضرة الغائبة التي لم يمسسها موت تدله على تلك الزهرة اليتيمة النادرة التي تعرفها الأمهات النيرات المشرقات في الحنان والعذوبة. يؤمن بالشعر مستسقيا من بئره الأولى، تلك البئر التي كانت في الواقع ذات مرة سببا مرعبا لفقد الأخ، وفي المخيلة الحرة وعلى الدوام مهبط دلاء الشعر وسلم تقفيه وتهجيه المرهفين. يا نساء الزهرة، من علمك أن تفغر فاك كهب النقة، كهب النقة ذكي متردد في الميزان، وأن تسأل من جاء قبل، الشعر، الفلسفة أم الأطفال، فلاسفة الشعر؟ من أنزل عليك هذه الصورة؟ القصائد رماد رماد، اللغة جدري، إنك الآن هنا وكينونتك تتمرأة وسرك مفضوح على الخليقة، الشاعر الذي يتعرى أكثر كلما تدثرت الكلمات، إنك لحن حزين أسيان ينضاف بجرة قلم طفولية إلى لوعة اللغة وقاموسها الحميم وإلى تلك الزهرة المسمومة أي الشعر، وستعود من مرعاك جديدا وطازجا كيوم ولدتك أمك، وسترجع من قريتك عند شفق كل يوم جمعة ميمما وجهك شطر الحانة التي اشتاقتك كثيرا. عبد يغوث الوله الفاغر الفم.
3: وجوه،
2: وجوه
1: صالح بن علي العامري،
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباحكم جميل، ممزوج بروائح الياسمين الأبيض، يملأ المكان حبا ويملأه عبقا زهريا، يعطي القلوب راحتها والعيون لذة نظرها والأرواح هدوء ذاتها والمدن أنسها والوطن جلاله الذي صنعه تاريخه المعطر بأزهار وشموس صباحات مضت وصباحات نحن فيها وصباحات آتية. صباح الخير من أبدية.

إبدية، واحة خضراء رسمتها الطبيعة على برواز من الكثبان الذهبية، توقظ صباحنا بتغرودة الفراشات المتنقلة بين النخيل، تصنع لنا شاي صحرائها من نار بين حجارة أشعلتها همة رجل أو امرأة جاءوا من قمم الفجر. بوابة رمال الشرقية، تدخل رياح الكوس منها معانقة للزمان والمكان، تملأ واحاتها الخمس عشرة برائحة الفجر الممزوج بنسيم عليل أو ضباب شفيف. افترش كثبانها ذات الطبقات الملونة لتشعر بأن حياة من النور تسري في جسدك. وبعدما تمتص الرمال طاقتك السلبية، دع قدميك تنحدران نحو الأفلاج والعيون المائية المتدفقة، كعين أبو سحيلة وعين حبسين وعين التمر. الحياة المدنية تنبض أيضا بشروقها المترف، فعلى مساحات متعددة تبرز المنتجعات السياحية بأشجارها الخضراء ومبانيها العصرية وأحواض سباحتها المعانقة للصحراء. ما أجمل أن تتأمل النجوم الساطعة ليلا لتوقظك شمس الفجر بوداعة وحنان، وأنت بداخل مخيم صحراوي تحلق فيه بشائر الطبيعة بالنسيم والطيور ورائحة القهوة، وهي تحتفل بها وبك الكثبان الرملية المحيطة، وتستمع لأصوات الناس تتنقل إلى مسامعك رغم هدوء المكان. وليس عجبا أن تهبط على يدك دلة قهوة وتمرات أو حليب طازج مع ابتسامة بدوي دلله الكرم حتى صار جزءا منه.

0: بدية، فروسية الخيل، وتسابق الإبل الأصيلة، ومتعة الأصوات الشجية لهمبل البوش والتغرود والطارق والونة. وأنت في قمة متعتك سرح بصرك باتجاه الرمال والكثبان والتلال لتشعر بقرى تأتيك من التاريخ القديم، جرس حروفها يدق في أذنيك ليترنم لسانك بها دون أن تدري. المنترب، الواصل، الحوية، الغبي، والشارق، وقرى أخرى تحملك إليها معطرا بزهور الفجر الندية. رمال تبارك باريها فبدت كتبر يلوح على المغرب، تموج بها الريح في خفتي فترسم لوحة مستعجب، ولينة الفراش لها نسيم يعيد لكل تائهة هداها، إذا بسطت شمائلها لنفس حشت بلطيف أفراح حشاها، ترى السيارة فيها حين يسر يود بأن مقصده مداها. صباح الخير والنور، صباح الجمال من أبدية.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. مجموعة بريكس تدعو خلال قمتها في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. فلاديمير بوتين يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وزيلينسكي يبدي استعداده للقاء الرئيس الروسي في قمة العشرين. دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. جهاز الاستثمار العماني وقع اتفاقية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ للاستثمار في صندوق تيمبل ووتر للابتكار. 3,600,000,000 ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات العمانية غير النفطية حتى نهاية يونيو الماضي. وعدد زوار خريف ظفار يرتفع بنهاية أغسطس الماضي بأكثر من 8%، يتجاوز عددهم 1,116,000 زائر. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير والنور، بداية أسبوع جديد، يوم جديد، وها هي بداية الصباح. الصباح وجهك الذي تقابل به الدنيا، فإن كان مشرقا أشرقت معه كل الأشياء، فصباح الخير للمشرقين. نحن نحب الصباح، نحبه لأنه يأتي بلا استئذان، يطرق باب النافذة ويقول للعالم انهضوا انهضوا، فالحياة لا تلتفت إلا للمستيقظين باكرا النشيطين صباحا.

هو صح فعلا آخر أيام صيفية، نقول رسميا أهلا أهلا بالأجواء الباردة شيئا فشيئا مع دخول موسم الربيع والخريف والشتاء وتغير الأجواء في الفترات القادمة. صباحاتكم الخير الوفير، وعليك أن تؤمن أن الفرص وفيرة والأبواب كثيرة والأرزاق غزيرة والآفاق عديدة والعطايا من الله مديدة وخيرات الله وكرمه واسع. عليك أن تدرك أن هذه الحياة رحبة أكثر مما تظن، لا تضيق على نفسك واسع ولا تحصر ذاتك ونفسك في إطار محدود، فالأرزاق غزيرة من الله.

في أشخاص ما شاء الله ما شاء الله يشبهون الصباح بإشراقتهم، بطموحهم، بإرادتهم، بنفسهم المقبلة على الحياة، حتى أنك تتساءل أمام هذه الشخصيات الله يرزقكم أمثالها، هل الصباح يستمد نوره منها أم هي فعلا من تستمد نورها من الصباح؟ صباح الخير لك أيها الوجه المنير صباحا، وأنت تأتي مشرقا إذانا بيوم جديد، يوم الأحد، وهو غرة ربيع الآخر 1448 للهجرة، يوافقه 13 سبتمبر 2026 للميلاد. صبحكم الله بالخير.

وصباح الخير من أرض الجبل والبحر، حين يعانق الضباب قمم الجبل الأخضر وجبال ظفار، وتحتضن الأمواج شواطئ المصيرة، عندما يهمس نخيل الباطنة للشمس أشرقي برفق على هذا الوطن. صباح عماني أصيل، فاللهم اجعل صباحنا في عمان أمنا وإيمانا ورزقا واسعا وخطا مباركة، واحفظ هذا البلد وأهله وأدم عليه السكينة والمحبة.

عندما يأتي الحديث عن عمان فالقلب يتحدث دون شعور بلغة الحب والاعتزاز بالانتماء والسلام بالأمان. فدمت يا وطني الحبيب شامخا على مر الأزمان. صباح الخير لوطن عظيم صباح عمان التي تمضي محاطة برعاية أبنائها في صباحاتهم المشرقة. أشرق الله صباحاتكم نورا كما هي الشمس تشرق الآن على كل أرجاء عمان.

فبسم الله نبدأ صباحنا. صباح الخير يا عمان، صباح الخير للبيوت المستيقظة باكرا، للحقائب ولأجراس العلم في ربوع مدارسنا. صباح الخير ونحن نكتب اليوم مستقبلا من الجد والاجتهاد. فصباح الخير إلى وطن الحبيب الأصيل بتاريخه، الجميل بحاضره، الواعد بمستقبله. صباح الخير لعمان، اللهم اجعل عمان سالمة آمنة مطمئنة حصينة بعينك التي لا تنام. فصباح القوة يا وطني، صباح الحزم والعزم، صباح الحكمة والحنكة، صباح المحبة يا عمان.

وإننا إذ نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء أن يعيننا على حمل هذه الأمانة العظيمة وأن يجعل التوفيق والسداد حليفنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحفظكم أبناء عمان الأوفياء أعزة كراما

0: بهداف الإيمان بالله، الولاء للسلطان، والذود عن الوطن. جند عمان يستهلون صباحاتهم متعاهدين أن يظلوا خلف قيادة سلطاننا المعظم هيثم، مخلصين في أداء الواجبات، ينشدون رفعة عمان ويحمون حماها الطاهر.
1: لا بد من كلمات شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها الرامية إلى إنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية. فما كانت المحافظة على ما تم من مكتسبات أن تتحقق لولا استتباب الأمن والأمان ورسوخهما في ربوع البلاد. وما كان للأمن والأمان أن يعماء البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية التي تذود عن حياض الوطن. فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين في كل جزء من أجزاء هذا الوطن، يحرسون ترابه ويصونون مكتسباته، مشيدين بدور هذه الأجهزة وجميع منتسبيها.

0: وصباحاتكم العطاء والبذل والتفاني إخلاصا من أجل عمان، مشاريع تنتشر في كل أرجاء البلاد، عنوانها تنمية شاملة في الإنسان والمكان. في هذا العام تستكمل إنشاء العديد من المدارس في مختلف محافظات البلاد، استمرارا للدعم المتواصل والسخي من جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه للقطاع التعليمي، فيما تنتشر المشاريع السياحية تعزيزا لمكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية مميزة في المنطقة، وجهود كبيرة لتنمية قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، فيما تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمل على إنشاء عدد من المشروعات في هذه القطاعات، وتعمل سلطنة عمان بشكل متواصل على توسيع شبكة الطرق ومد خطوط التنمية إلى كافة المحافظات، فيما يشهد القطاع الصحي تطورا ملحوظا لرفع كفاءته من خلال توسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية.
1: وسنواصل استلهام جوهر المبادئ والقيم ذاتها في إرساء مرحلة جديدة تسير فيها بلادنا العزيزة بعون الله بخطى واثقة نحو المكانة المرموقة التي نصبو إليها جميعا، مكرسين كافة مواردنا وإمكانياتنا للوصول إليها، وسنحافظ على مصالحنا الوطنية باعتبارها أهم ثوابت المرحلة القادمة التي حددت مساراتها وأهدافها رؤية عمان 2040، سعياً إلى إحداث تحولات نوعية في كافة مجالات الحياة، مجسدة الإرادة الوطنية الجامعة. إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.

0: صباح مدارس مسقط والصحار وصور والدقم ومنح ومدارس سدح والقابل ومدحة وضنك ومحضة والعوابي. صباح أبنائنا الطلبة إلى مدارسهم مجدين مجتهدين مثابرين. صباح اعتزازنا بهويتنا وحبنا لأرضنا ووطننا وفخرنا بتاريخنا المجيد وسلطاننا المعظم هيثم. وصباح إيماننا أن العالم يقف احتراما لمن يعتز بأرضه ووطنه وهويته.
1: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل، تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ. ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على إرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب،

عين على الصحافة. وفي الصفحة الأولى من جريدة عمان، سلطنة عمان تدين وتستنكر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية، أكدت على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقرار المنطقة. سجل عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 أغسطس 2026 ارتفاعاً بنسبة 8.6% ليبلغ 1,116,051 زائراً. وتيرة متسارعة بمشاريع الطرق الاستراتيجية والخدمية بمحافظة ظفار، و 27% نسبة الإنجاز في ازدواجية هيمة ثمريت، 44% نسبة الإنجاز بطريق ريسوت المغسيل، وقريبا تنفيذ ازدواجية شارع أبي بكر الصديق. تدفق شلالات أثوم. النقل البري بين ثغرات الميدان وحزم القوانين. في الصفحة الثالثة من جريدة عمان، تحقيق لرصد ميداني في الصيح الأحمر يفتح أسئلة عن متابعة الشاحنات على المسارات البديلة. مسؤولون يؤكدون تكامل الجهود الأمنية والاجتماعية للحد من التسول بموسم الخريف، جرائم ومخالفات تكشفها التحقيقات. بحث مجالات التعاون وسبل تعزيزها. عمان وأمريكا تعقدان اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بواشنطن. صون زمن التعلم والحد من الوقت المهدر. وزارة التعليم: الإطار التنظيمي للهيئة الصباحية في المدارس لا يلغي الطابور المدرسي أو النشيد الوطني. تعليمية مسقط تكرم الطلبة الفائزين في المسابقات المحلية والدولية. المستشفى السلطاني ينجح في تطبيق لوحة القيادة الذكية لإدارة التمريض التشغيلي. وفي الصفحة الاقتصادية، صندوق تيمبل ووتر للابتكار يخصص 50% من حجمه للاستثمار في سلطنة عمان. التراث والسياحة تبحث تعزيز الشراكة الترويجية الدولية مع مجموعة ايرون مان بفرنسا. الثلاثاء المقبل، 16 شركة عمانية تستعرض منتجاتها في معرض عالم الأغذية بموسكو. 11.4% نمو الصادرات العمانية غير النفطية بنهاية يونيو الماضي. إنفاق السياحة الوافدة يتجاوز 1 مليار ريال في 2025. ونمو متسارع للشركات العمانية الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وأنتم الآن تستمعون إلى الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إنها إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي.

أسعد الله صباحاتكم جميعا بكل المحبة والخير والنور والبركة. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكل المتفائلين خيرا، المشرقين المبتسمين. هذا الصباح درجات الحرارة في طريقها إلى الانخفاض الحمد لله. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 35 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية، والأجواء الخريفية في ظفار. بالمناسبة تتواصل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 27 في صلالة، وتدفق لشلالات أثوم تزامنا مع هطول الأمطار على عدد من مناطق محافظة ظفار. استيقظ وادي أثوم بولاية طاقة صباح أمس على مشهد استثنائي بعدما اندفعت المياه من أعالي الجبال بقوة وانسابت بين الصخور والمنحدرات في هيئة شلالات مائية، أعادت إلى الوادي حيويته وأضافت إلى تفاصيله مزيدا من الجمال. أهلا أهلا بكل المتفائلين خيرا هذا الصباح، يلا نشاط وهمة وحيوية في كل صباحاتكم. وبشر كيف تبدو المشاوير والدروب هذا الصباح. صباح الخير من هلال على ذكر ظفار، يقول هلال صحيح الله المقطع الفيديو اللي منتشر أمس المتداول لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في جولته في ربوع جبال ظفار، وهو يحيي أبناءه الكرام المصطفين على جانب الطريق. هذا المشهد الذي يجسد عمق المحبة والوفاء بين القائد وأبناء وطنه. فصباح الخير من محافظة ظفار بولاياتها اللي أجواءها الخريفية ما زالت متواصلة. على ذكر ظفار، أنت اللي تسمعنا الحين، أنت من 1,116,051 زائر اللي زاروا ظفار من 21/6 إلى 31/8، إذا كنت منهم ارفع يدينك، نريد نشوفك.

صباح الخيرات والأنوار والمحبة، صباح الأجواء اللطيفة الجميلة، وصباح الخير لكل من يستمع الآن إلينا، موظف، طالب، ساعي لرزقه من خير عمان، صبحك الله بالخير. وتحية خاصة جدا لمن أنهوا الآن المناوبات المسائية الليلية في طريقهم في العودة إلى منازلهم، شكرا جزيلا لكم. العاملين في القطاعات الصحية والخدمية، الشرطية، الأمنية، العسكرية، شكرا جزيلا لكم لعطاءاتكم المتواصلة. وصباح الخير لمعلمات مدرسة المخترع وطلبة المدرسة، وهم الآن في طريقهم لنيل العلم والمعرفة ويستمعون إلينا. على ذكر الطلبة والمعلمات، تحية صباحية لكل سائق حافلة مدرسة يقود الآن بأمان، ملتزما بأداب الطريق في طريقه إلى المدرسة. صباح الخيرات لكم جميعا، ويلا نشاط وهمة وحيوية، وأي شيء يكون سبب في سعادتكم اليوم نريد نكون نحن صباح الشباب سببا في ذلك. أريد أسأل، صح، إذا تعرف أي واحد محامي قانوني دارس قانون، صبح عليه بالخير الحين وبارك له، بارك ليومه. اليوم يصادف اليوم العالمي للقانون، فصباح الخير لكل محامي ولكل محامية ولكل قانوني وقانونية. بنتكلم عنكم لا تروحوا بعيد. الحين نريد نسألكم عن قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ يلا بكل نشاط الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قرية بسيا وين في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم كل المحبة والجمال.

صباح الخيرات والأنوار، يا صباح المحبة والنشاط، يلا همة ونشاط وحيوية هذا الصباح. نسأل الله لكم صباحا مميزا في بدايته وبداية أسبوع جديد مليئة بكل النشاط. قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ يلا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، بعدين بنخبرك لماذا بالذات نسألك عن قرية بسيا. يلا صباح الخيرات لحسن البلوشي، ومرحبا بأبو زها، حيا وسهلا بأبو اليسر، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 4144، وهلال صباح الخير، أهلا ومرحبا ببدر السعدي أبو تميم، صباح الخيرات يا أبو تميم، ومرحبا بمروة، أهلا بأميرة، وصباح الخير لعلي وخالد الهاشمي، أهلا أهلا بناصر وسعيد، صباح الخير الجوري سلطان، صباح الأنوار، أهلا بأحمد. قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شربت شاي ولا بعدك؟ بعد ما تشرب ماي طبعا. شربت شاي ولا بعدك؟ تعال بخبرك، أول شي بخبرك عن الماء. إذا بدأت صباحك بالماء فشرب كوب من الماء في الصباح يعيد لجسمك توازن المائي ويدعم عملية الهضم ويساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة والنشاط مع بداية يومك. في الله بعد ما تتسبح بماء بارد شرب ماء بارد، يعني ماء دافي دافي، يؤدي شربك للماء للحفاظ على رطوبة جسمك وشعورك باليقظة والتركيز. وبعد الماء كوب شاي أخضر ولا أحمر من غير إضافات. أحلى الصباحات وأجملها لكل المستمعين اللي ابتدأت صباحاتهم الآن بالاستماع إلينا. صباح الخيرات يا إيمان، أهلا بمنى، وصباح الخير لمهند راشد، مفروض منك هذا الأسبوع بس تهيئ الموظفين اللي كانوا في إجازات كيف يرجعوا إلى دواماتهم. طبعا يرجعوا بنشاط. صباح الخير يا مهند، وصباح الخيرات لأم خالد،

الله يلا بدأوا صباحاتكم بكل نشاط وبهمة وعزيمة. صباح الخير لخالد الظهوري، لأمير الشحي، لخميس وهزاع الزيدي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5753. طبعا إجابتك خاطئة. أسألكم عن قرية بسيا. قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ بعدين بنخبرك ليش السؤال اليوم عن قرية بسيا. الجواب بكل نشاط يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدأ صباحك الحين. الله يحفظك ويرعاك. الساعة 56 دقيقة. ممكن تسأل بعد، ممكن أن تسأل اللي معك الحين في السيارة، تناقشوا قرية بسيا وين، بلدة بسيا في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. واليوم 13 سبتمبر 2026 للميلاد يصادف اليوم العالمي للقانون. صباح الخير لكل محامي، صباح الخير لكل محامية في طريقهم الآن إلى أداء مهامهم. صباح الخير، إيش تنصح نسافر؟ أنا بعد أسبوعين طالع سنوية، أريد مكان بارد. صلالة، بعدها الأجواء الخريفية متواصلة، هو فلكيا موسم الخريف إلى 21/9 بعدين يبدأ موسم الصرب. موسى عليك بصلالة وجولات سياحية في ربوع عمان. وصباح الخير للكلباني، أهلا بالريان والمزمل. صباح الخير للريان والمزمل، وين رايحين الريان والمزمل؟ أي صف أنتو؟ وصباح الخير لأم شيخة، قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ وأسعد الله صباحاتكم جميعا بكل محبة وبهجة. صباح الورد والفل والياسمين من تهديها الأغنية. هذا الشعور الصباحي الذي اخترناه لك الآن من تهديه، من ينطبق عليه الشعور الحين الحين الحين الحين الحين.

صباح الخيرات والأنوار، يلا صباح النشاط والجمال، صباح الابتسامة والتفاؤل. هذا الصباح أهلا ومرحبا بأبو المعتز وأبو الزين وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2154 ومن ينتهي رقمك ب5853. وصباح الخير أنا الريان الصف الثالث والمزمل صف سادس، وصلنا المدرسة مع السلامة. الله يحفظكم ويرعاكم يا رب. أهلا بالجميع، أسألكم قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين الذين يستمعون الآن إلينا في صباح الشباب؟ يا صباح الخير والنور والمحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. تريد خطواتك اليومية تزيد، يعني تمشي أكثر بنشاط، نام بشكل جيد. وإذا تريد تخسر وزنك نام بشكل جيد، وإذا تريد تحسن أدائك في التمارين نام بشكل جيد. النوم الصحي ما يصنع اللياقة بل هو جزء مهم من يومك، فتأكيد بضرورة النوم الجيد. صباح الخير لفايز ومرحبا بنضال، وصباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. تعالوا بعد أريد أسألكم عن شيء، أريد أسألكم عن ولاية عمانية تم اختيارها لتكون عاصمة السياحة الخليجية العام القادم 2027. إيش هي الولاية العمانية اللي تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية 2027؟ يلا وين جوابكم الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بشيماء وصباح الخير لي ناصر، طبعا إجابة خاطئة، ولاية عمانية تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية 2027. صباح الخير لمحمد البوسعيد، يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب، ما شاء الله أول مجاوبين إجابة صحيحة، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 7071. وين الباقين؟ يلا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا فاطمة لطبعا، ولاية عمانية تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية 2027، مكونة

صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بنجلاء الشبيبي، وصباح الخير لخالد الرحبي في طريق الحين إلى المدرسة، وصباح الخير لأحمد بن سالم الذهلي، وصباح الأنوار لخالد. ولاية عمانية تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية 2027، وسبب اختيارها هذه الولاية على مدار العام أجواؤها لطيفة جميلة، وأيضا تتميز بمقومات تراثية وسياحية متنوعة. يلا بكل نشاط، إيش اسم الولاية اللي تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية 2027؟ أهلا بعمر الرزيقي، وصباح الخير للمنجي، وسعيد اللويهي، وإبراهيم الحبسي، وفاطمة، وأم عمران، وبوثينة، وصباح الخير لناصر. ناصر لا طبعا إجابة خاطئة. إيش هي الولاية التي تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية 2027؟ يلا وين النشيطين اللي ابتدأت صباحاتهم الآن؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أنت تعرف أول شيء صباح الخير وأحلى الصباحات ليوسف المجيني. تعرفوا إيش الأشياء التي تدفعنا حبا في برنامج صباح الشباب؟ أنها ترجع لنا بين وقت وآخر الأصدقاء الذين من فترة مستمعوا إلينا. صباح الخيرات يا مهندس، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 6438، طبعا إجابة خاطئة. الولاية اللي اختيرت عاصمة للسياحة الخليجية 2027 ولاية عمانية ومكونة من كلمتين، وهذه الولاية معروفة بأجواءها الاستثنائية. صباح الخير لموسى. موسى هذا المشهد الحين كل مستمع يستمع الآن إلينا من العامرات في طريقه إلى دوام، الله يحفظك ويرعاك. هدي إن شاء الله كل شيء سيمضي على خير ما يرام. إيش رأيك تجي وتسلم أو صافح حتى لو من بعيد؟ سلم روح وين أجي؟

كثير من الأحلام نريد نحققها. صباح الخير أنتوا أهم شيء. صباح الخيرات والأنوار لأبو سيف. صباح الخير يا أبو سيف. بعض الناس تكتمل صباحاتنا الحلوة بشوفتهم. شكرا شكرا لك لأنك يعني تأخذ من وقتك الجميل شيئا حتى نراك صباحا. صباح الخير لهارون. أهلا بسكينة. وصباح الخير للمفرج يوسف وباسم وأم فيصل ومهدي. وصباح الخير لعمر الراسبي وعمر الزكواني وسلطان الكاسبي.

ما شاء الله اسم عمر من الأسماء المميزة. ولاية عمانية اختيرت عاصمة للسياحة الخليجية 2027. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح نريد نطلعكم الحين على آخر مستجدات الحركة المرورية، كيف تبدو شوارع مسقط وبقية المدن في مختلف أرجاء عمان.

0: إذا في ازدحام مروري في مكان معين شاركونا وكونوا أعيننا حتى نطلعكم على الأسباب ونطلعكم أيضا على آخر المستجدات المتصلة بالحركة المرورية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحفظكم الله ورعاكم.
1: درب السلامة. درب
0: السلامة عبر الاتصال معنا الآن الرائد ناصر الراجحي من شرطة عمان السلطانية. صباح الخير الرائد ناصر، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: أهلا بك أخي راشد وأهلا بكل من يسمعنا عبر الأثير، وبداية أسبوع عمل موفق للجميع، ونقول دروب سالمة لكل من يركب الطريق أيا كانت وجهته إن شاء الله.
0: اللهم آمين، نرجو السلامة للجميع. وكيف تبدو الحركة المرورية إجمالا وإن كانت وردت بلاغات لا قدر الله؟
2: نعم أخي راشد، بطبيعة الحال وردت بعض البلاغات في وقت سابق من هذا الوقت في بعض التعطلات في بعض المركبات، ولكن تم التعامل معها من قبل دوريات المراكز التي تنتشر منذ الصباح الباكر، ولا يوجد لها أثر في هذا الوقت. نود أن نطمئن مستخدم الطريق ومن يسمعنا عبر الأثير أن الطرقات لا تتأثر بأي أسباب مباشرة كالحوادث أو التعطلات، ممكن أن تعرق الحركة المرورية، ولكن في المقابل حركة الطرقات تبدو نشطة وكثيفة في بعض المواقع معتاد عليها مستخدم الطريق، لا سيما الطرقات الرئيسة المتجهة إلى مسقط وإلى الداخل. ربما قد يلاحظ مستخدم الطريق الكثافة المرورية تبدأ من دوار زلفة باتجاهك إلى الداخل مرورا بجسر الموالح، تؤثر على تباطؤ في سرعات المركبات، ولكن هناك تدفق لا بأس به. في المقابل أيضا شارع مسقط السريع ربما مخرج نستو معبيلة باتجاه يعني طريق مسقط سريع باتجاه الداخل أيضا يشهد حركة نشطة في هذا الوقت. الدوريات قريبة من هذه المواقع للتدخل إذا ما استجد وإيجاد الحلول المناسبة إذا ما استدعى ذلك. أيضا مرورا بجسر الرسيل للقادمين من محافظة الداخلية وإلى طريق مسقط السريع أيضا هناك كثافة مرورية يلاحظها مستخدم الطريق، تؤثر أيضا على سرعات المركبات، ولكن التدفق لا بأس به. سرعان ما تكون السرعات أفضل ما بعد جسر المطار القديم باتجاهك إلى الداخل. للقادمين أيضا من العمرات أيضا عن طريق وادي عدي وأيضا طريق عقبة العمرات بوشر امتدادا على مستوى امتداد الدوارات بدءا من دوار الذي بالقرب من مركز شرطة العمرات، هناك شيء من الحركة النشطة أيضا، وهناك أيضا انتشار مروري بالمقابل لتنظيم الحركة المرورية وإيجاد الحلول المرورية المناسبة. فقط يبقى على مستخدم الطريق هنا أيضا أن يتعامل مع البيئات المرورية المختلفة سواء المتأثرة مثلا لا سمح الله بحادث مروري أو حتى بكثافة مرورية، أن يتعامل ذاك التعامل الإيجابي الذي ممكن أن يعزز من التدفق الجيد للمركبات، وأن يتجنب بعض السلوكيات الخاطئة كالتجاوز من كتف اليمين أو حتى تغيير بعض المسارات بشكل مفاجئ التي ممكن أن تؤثر وتربك أيضا حركة وتدفق المسارات. نرجو للجميع إن شاء الله بداية أسبوع عمل موفقة وأيضا وصول آمن لمختلف مقاصدهم، وسنبقى على اتصال إن شاء الله إذا نستجد أي جديد ما يخص الحركة المرورية إن شاء الله.
0: الفكرة الكثافة المرورية المعتادة بعيدا عن الحوادث أو المنغصات التي قد تعيق الحركة المرورية غير سبب الازدحام، كذا الفكرة رائد ناصر؟
2: نعم، الكثافة المرورية ربما قد تكون بسبب كثافة مستخدمي الطريق وأيضا وقت الذروة الصباحي، والكل متطلع في ذات التوقيت يعني يذهب تقريبا في نفس المقاصد ونفس المسارات، وهناك أيضا بعض السلوكيات التي ممكن أن تؤثر أيضا من بعض السائقين. نتحدث هنا قد يلاحظ مستخدم الطريق بعض المداخل ومخارج الجسور، فعند اندماج القادمين من يعني مداخل الجسور باتجاه الطرقات الرئيسة هناك بعض التصرفات كتغيير المسار بشكل غير مدروس وبشكل مفاجئ يؤثر ويربك الحال المسار وأيضا يعطل من حركة وتدفق المركبات. كذلك إذا ما صادف يعني بعض الفرملة الغير يعني منطقية عند مثلا وقوف دورية يعني شرطة على جنب الطريق أو حتى التعامل مع تعطل لمركبة معينة أو حادث بسيط على جنب الطريق، ممكن الفضول أيضا قد يسبب ويعزز من هذه الكثافة المرورية. أيضا التجاوز من كتف الطريق أخي راشد أو من اليمين أيضا قد يظن مستخدم الطريق أنه هذا تصرف ممكن أن أخذه كمهرب من هذه الزحمة، ولكن في المقابل هي يعني مساحة غير آمنة للتجاوز، على اعتبار هي موجودة لمركبات الطوارئ، موجودة لأسباب أخرى، وأيضا ممكن أن تعزز أيضا من حركة السير وكثافتها. فلذلك دائما نقول بأنه مستخدم الطريق يبقى عنصر مهم ومؤثر ويحدث فارق دائما في منظومة السلامة وفي أيضا السيابية الحركة المرورية. فعلينا دائما أن نلتزم بالقواعد المرورية ونتصف أيضا بالإجراءات المرورية المناسبة الوقائية التي تساعد أن تكون هناك حركة متدفقة بشكل جيد. وإن سلمنا على أن الحركة والكثافة المرورية تبقى طبيعية، لأن وقت الذروة وكثافة المركبات فمن الطبيعي أن تكون هناك شيء من الحركة النشطة، علينا أن نستوعبها بشيء من التعامل الجيد وإيجابي إن شاء الله.
0: الله يحفظ الجميع ويوصلهم إن شاء الله سالمين آمنين. شكرا لك الرائد ناصر وعلى تواصل إن شاء الله.
2: على الرحب والسعادة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا للرائد ناصر الراجحي من شرطة عمان السلطانية، والله يحفظكم جميعا. كثافة مرورية معتادة، قدوا على أقل من مهلكم، وبإذن الله تصلون سالمين آمنين وفي الوقت المحدد إن شاء الله.

صباح الخير للجميع. سعيد، صحيح أنها زحمة شديدة، لكن شكرا لشرطة عمان السلطانية على تنظيمهم للحركة المرورية ومخالفة أولئك الذين يتجاوزون من كتف الطريق. صباح الخير يا سعيد، الله يحفظك. مصطفى طبيعي يا مصطفى، وصباح الخير لجمال، جمال بعد طبيعي، إن شاء الله هانت هانت. استمتع باختياراتنا الصباحية لك في صباح الشباب، واللي ابتدى صباحها الحين نسأل عن قرية بسية. قرية بسية في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. قرية بسية وين في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أهلا بالحضرمي، وصباح الخير لأم شيم، أهلا ومرحبا بيوسف. يوسف لا، للأسف إجابة خاطئة. سعيد الرويشدي، صباح الأنوار. قرية بسية في أي ولاية من ولاياتنا؟ أين جوابكم الصحيح؟ إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 6618، صباح الخير. صباح الأنوار يا نورة، أهلا ومرحبا بعلياء، وصباح الخير لمنتصر. قرية بسية في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب الصحيح، يلا بكل نشاط. وين النشيطين اللي مركزين معنا اليوم؟ واليوم يصادف اليوم العالمي للقانون، فتحية صباحية لكل المحامين والمحاميات. صباح الخير اليوم، لا تزعلوهم، أي محامي وأي محامية. أهلا بكم جميعا وصباح الخيرات من إيمان. نصبح بالخير على علي وسيف ومحمد، وصباحكم جميل كقلوبكم.

يا صباح المحبة والفل والورد والياسمين، صباح الخير لصالح الطوقي، أهلا ومرحبا بعمر، وصباح الخير لأم أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بأم بدر، وصباح الخير لمحمد نشأت، أهلا وسهلا ومرحبا بسيف الرواحي، قرية بسية في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 وات مورنينج يوث. أنا رجعت لكم، أنا معتز من السودان، مقيم في ولاية عبري. صباح الخير يا معتز، كيف أصبحت اليوم؟ وصباح الخيرات للذهلي، أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه بواحد 908. أريد أسأل كيف أشارك في صباح المدارس؟ شاركنا بإرسال الاسم الثلاثي للطالب متبوعا بالصف ورقم التواصل، وإن شاء الله سيتم التنسيق للمشاركة في صباح المدارس.

0: من مدرسة منبع الحكمة للتعليم الأساسي بولاية صلالة. معنا الآن الطالبة علياء بنت حامد العيدروس. علياء في الصف السابع. السلام عليكم يا علياء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بعليا. كيف حالك يا علياء اليوم؟
1: الحمد لله بخير.
0: كيف صف سابع والعودة إلى المدارس؟
1: عودة جميلة مليئة بالأمل والنشاط والطموح.
0: يا مرحبا بعليا. أنت من صلالة؟
1: نعم.
0: كيف الجو اليوم؟
1: الأجواء الصراحة حلوة دائما
0: باردة، يعني في في رذاذ اليوم؟
1: أمس كان في رذاذ خفيف، اليوم ما شفتش رذاذ. الأسبوع الماضي كان مليان أمطار.
0: صحيح ما شاء الله. طلعتي يعني برع المدينة، برع صلالة ورحتي؟
1: أمس مشينا شوية هناك قريب من الجبل.
0: وين رحتوا؟ أي جبل؟
1: والله ما أدري، عاد كذا منطقة يعني خارج المدينة. وكان في رذاذ خفيف،
0: جميل،
1: وكانت
0: واستمتعتوا
1: الأجواء حلوة.
0: دائما وابدا ان شاء الله يا عليا. يا حي وسهلا بعليا. ايش حضرتي للمشاركه معنا اليوم؟
1: حضرت العديد من الاشياء، راح ابدا بالمقدمه.
0: يلا نسمع المقدمه، وسمعينا عن طريق سماعه التليفون بشكل مباشر، لا تحطي مايكروفون. زين عليا؟
1: تمام.
0: يلا حطي سماعه التليفون بشكل مباشر عشان نسمع صوتك، ويلا قولي لنا المقدمه الحلوه.
1: صباح تتجدد فيه الامنيات، وتفتح فيه نوافذ جديده للامل والطموح. ها نحن نطوي أسبوعنا الأول ونمضي إلى أسبوع جديد، نحمل معنا ما تعلمناه وما صنعناه من ذكريات، ونترك خلفنا كل بدايات مترددة لنخطو بثقة نحو القادم. ومع صباح الأحد نفتح نافذة جديدة على أسبوع آخر نلتقي فيه من جديد، نحمل أحلامنا ونصنع من أيامنا خطوات تقربنا منها.
0: بارك الله فيك يا عليا. الحين عاد إلى مواهبك وهواياتك، خبرينا عنها.
1: لدي العديد من المواهب والهوايات، سأخبرك ببعضهن: القراءة والتأليف بجميع أنواعه، والتمثيل والحساب الذهني والخطابة والإلقاء.
0: ممتازة يا عليا. يلا نزين، خبرينا بعد عن المشاركات والمسابقات اللي شاركت فيها.
1: شاركت في العديد من المسابقات، بعضها قد فزت فيها وحصلت على مراكز، وبعضها الآخر لم يحالفني الحظ في أن أفوز فيها. أهم هذه المسابقات التي فزت فيها مسابقة عباقرة الرياضيات التي كانت بين بعض مدارس محافظة ضفاء، والحمد لله مدرستنا فازت في المركز الأول وأنا كنت من ضمن فريق المدرسة. ثاني مسابقة، مسابقة الحساب الذهني للمستوى الثاني، الحمد لله فزت بالمركز الثالث على مستوى محافظة ضفاء. وثالث مسابقة، مسابقة العامل التطوعي. طبعا مسابقة العمل التطوعي شاركت فيها عام 2024-2025، لكن لم يحالفني الحظ في أن أفوز فيها، فشاركنا فيها السنة الماضية والحمد لله رجعنا بهمة أكبر، الحمد لله فزنا بالمركز الثاني.
0: ما شاء الله، ممتازة يا عليا. إنزين سمعينا قصيدة، سمعينا شيء من
1: هواياتك. عندي أيضا مسابقة تحدي القراءة التي كانت في مكتبة الطفل في مجمع الثقافي الشبابي في محافظة ظفار، الحمد لله بعد ما لخصت 5 كتب فزت بالمركز الثاني.
0: ما شاء الله.
1: وآخر مسابقة شاركت فيها، هذه ما فزت فيها إلى الآن لأنهم أعلنوا النتائج، لكن هذه أشوفها لي فخر كبير إني مثلت وطني عمان في هذه المسابقة.
0: وين؟
1: مسابقة أقرأ للعالم العربي في المملكة العربية السعودية في ظهران في المنطقة الشرقية. تأهلت إلى متقى أقرأ الإسرائي فئة الصغار، وسافرت السعودية شهر 7، والحمد لله لي فخر كبير إني أمثل وطني عمان كأول عمانية تتأهل للملتقى.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا عليا، وبإذن الله في هذه المسابقة بالذات تطلعي الأولى إن شاء الله. قولي يا رب.
1: يا رب.
0: يا مرحب يا مرحب علي. إنزين يلا سمعينا شي من هواياتك الحلوة ومشاركاتك المميزة، قصيدة مثلا.
1: من مسابقة القصة القصيرة والرواية والشعر ألف شعر عن عمان اسمه فصول الأجداد إلى فنون الأمجاد. يتكون الشعر من 20 بيت، الشعر تصنيفه شعر عمودي، بأذكرلك أو بلقي عليك أول 10 أبيات.
0: يلا.
1: يا أرض عمان يا أرض الفخر، يا قصة مجد على مر الزمن، بتاريخك الغالي نحن نعتز، ومنك تعلمنا حب الوطن، وقلاعك الشماء التي بناها الجدود لحفظ البلاد وتاريخ السنن، وفي كل حصن من شمالك وجنوبك حكاية شجاعة لكل فرد، وتاريخ فارسنا أسد البحار أضاء البلاد بوقت المحن، وشعبك يمشي بدرب السلام وطيب التسامح فيه سكن، بلاد دعا لها النبي الكريم لتبقى بأمن طوال الزمن، وخيل عمانة تسابق الريح بعز وفخر يجوب العلن، وأرض اللبانة تفوح بعطر يزيل الهموم يشفي البدن، ومجالس بالخير يناقش فيها احتياجات الرعاية بشتى المهن. هذه أول 10 أبيات من هذه القصيدة.
0: ممتازة يا عليا، ما شاء الله، قصيدة جميلة ومعبرة من ربوع عمان. طيب طيب يا عليا، وكيفك في المواد العلمية، العلوم، الرياضيات، التجارب العلمية والابتكارات؟
1: الحمد لله، أحب المجال الأدبي والمجال العلمي. المجال الأدبي عندي له مواهب، والمجال العلمي عندي له مواهب، وأيضا في الفنون عندي لها مواهب.
0: ممتازة ممتازة. ترسمي ولا إيش تحبي في الفنون؟
1: في الفنون أحب التسكير، وأحب أني أصنع الأشياء، أو مثلا ألون. ما أحب الرسم كثير، لكن أحب أكثر شيء أني أصنع وأشكل،
0: جميل.
1: إن كان بالتفاصيل أو إن كان بالكراتين، أو حتى مثلا أسوي أساور بطريقة مثلا كوردة بالخرز.
0: وعندك حساب تبيعيهن؟ إيش هذه الأشياء اللي تسويهن؟
1: زمان كنت أبيعهم، الحين بس أشوفهم كهواية. زمان كنت يعني أحب ريادة الأعمال كثير، يعني لما كنت في المرحلة الأولى كنت دائما أسوي أساور وأبيعهم، كان الكل يشتري من عندي.
0: بعدك استمري، ترى ريادة الأعمال هي المستقبل إذا
1: طبعا
0: كنت
1: هي استمرت
0: متميزة.
1: من سنتين تقريبا، فإحنا وأنا بنتخيل المشروع برأس مال 10 ريال، والحمد لله حصلنا للربح 30 ريال.
0: ما شاء الله، إذا استمري، هذه فرصها في ربح يعني.
1: ايوه، انا كنت اريد اشارك في البرنامج الصيفي، برنامج رواد المال، والله ما ادري ايش كان اسمه بالضبط، بس للاسف يعني ما قبلوني، كانت تسجيل قد خلص.
0: ايوه، لكن ترى في دورات وفي برامج حتى تقدري تشتركي فيها عن بعد اونلاين وتستفيدي بعد.
1: ايوه، انا اي شيء اشوف يعني راح يفيدني اكيد استشير اهلي، واذا وافقوا ونسجل فيه. يعني مثلا سجلت في صيفي اسمه التعلم وابتكار، اللي كان في محاور الظفار في مركز منبع الحكمة، واللي هو نفس مدرستي. سجلت في هذه السنة والسنة الماضية، وإذا كنت أسجل في ورش من مركز أثر لتنمية المجتمع، ورشهم جدا جميلة ودائما أسجل فيها.
0: إن شاء الله إذا حد يسمعنا الحين من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الظفار يتواصلوا معك ويخبروك بأهم القواعد عشان تكوني رائدة أعمال في المستقبل ناجحة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أنت إيش طموحك في المستقبل؟ قولي.
1: ان شاء الله قريب، ان شاء الله اخلص كتابي الاول.
0: ما شاء الله، كتاب ايش اسمه؟
1: اين انا.
0: ايش اسمه؟
1: اين انا.
0: عن ايش يتكلم؟
1: عن بنت تريد تعرف كيف راح تكون شخصيتها للمستقبل، هل تمشي على الاشياء والهوايات اللي تحبها، ام تمشي على عالم الموضه والترندات.
0: يعني قصه ولا روايه ولا
1: ما أعرف كيف تصنيفها، ربما تكون قصة يعني فيها رسوم موجهة لفئة الناشئة.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا عليا، طموح كبير إن شاء الله. وأنت إيش طموحك في المستقبل لما تخلص المدرسة تصير إن شاء الله؟
1: ما أعرف،
0: ما محددة؟
1: يعني إن شاء الله أكون رائعة. أنا إن شاء الله راح أتوظف في وظيفة راح تفيدني في المستقبل إن شاء الله، راح أشوف على طموحي وأشياء يعني طموحي وميولي على حسب، راح أشوف من الآن راح أحاول عشان لما أكون 16 أختار علمي أو أدبي، لكن إن شاء الله مع الوظيفة في المستقبل راح أكون رائدة أعمال.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا عليا، شكرا لك على مشاركتك المتميزة عليا.
1: العفو.
0: تريدي
1: ممكن أقدم كلمة شكر أو
0: طبعاً
1: قبلها
0: طبعاً.
1: أوجه رسالة؟
0: طبعا تفضلي.
1: اللي أريد الرسالة هذه تروح للي جالسين يستمعون لي الآن. فائدة القراءة، كثير الناس يقولون القراءة ما منها فائدة. فائدة القراءة دائما تعم في كل مكان، أولا تفتح لي أبوابا من العلم والمعرفة، وتخليني أقرب تجارب ما قربتها سابقا. فالقراءة شيء بالنسبة لي شيء جميل جدا. بسبب القراءة قدرت أشارك وأفوز في العديد من المسابقات، بسبب القراءة قدرت الحين أني أألف كتاب الأول، قدرت أني أألف شعر. بسبب القراءة انفتح لي أبواب من المسابقات والأشياء، واكتشفت مواهبي وميولي، واكتشفت أشياء كثيرة أخرى عندي أنا موجودة فيها، أو مواهب أنا ما كنت أعرفها. بسبب إيش؟ بسبب القراءة.
0: صحيح، أثر القراءة أثر واسع يا عليا. شكرا لك على مشاركتك الحلوة.
1: ممكن أقدم رسالة شكر؟
0: طبعا.
1: أولا أشكر والداي وأهلي على دعمهم المستمر لي. ثانيا أشكر مديرة مدرستنا الأستاذة نسرين شروب المعلم على دعمها المستمر للطالبات. ثالثا أشكر الأستاذة ندى الرواس مديرة المدرسة سابقا على دعمها المستمر. رابعا أشكر أخصائيات الأنشطة المدرسية الأستاذة رقية باعمر والأستاذة سمية الحداد، وخامساً أشكر زميلاتي الطالبات وصديقاتي على دعمهم المستمر لي وتعزيزهم لي. زميلاتي الملهمات والمبدعات، أنتن أيضاً مبدعات وملهمات، لست أنا فقط، جميعنا مبدعات وملهمات، وبإذن الله سنكون صناع المستقبل.
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا عليا، إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا المتميزة الطالبة عليا بنت حامد بن محمد العيدروس في الصف السابع من مدرسة منبع الحكمة للتعليم الأساسي بولاية صلالة، وعليا تقول لكم اقرأوا في كل حين، فالقراءة نافذة الإنسان إلى العالم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: يا صباح الخير، كيف الأجواء؟ كيف الدروب والمشاوير؟ إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. الأرصاد كانت توقعت تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر والمناطق الصحراوية لظاهرة تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة ونشطة. وتشكل السحب المنخفضة على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب وبحر عمان، فبشروا كيف أجواءكم الحين؟ كيف تبدو أجواءكم هذا الصباح؟ صباح الخير لسليمان الفرعي، أهلا وسهلا ومرحبا بريماس وصالح الطوقي، واللي ابتدأ صباح الحين قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ أريام السناني صباح الخير، وأبو سالم صباح الأنوار، وأنس صباح الخير، وصباح الخير لأبو الخليل. قرية بسيا في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. اللي ابتدأ صباح الحين قرية بسيا وين وين وين في أي ولاية من الولايات؟ يلا وين النشيطين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تشرب قهوتك صباحا؟ إذا كنت من أولئك الذين بعد ما يشربوا ما يشربوا قهوة قهوة قهوة، في نصيحة صحية ضيفة إلى روتينك الصباحي مع القهوة، ضيف لك بروتين. الجمع بين القهوة والبروتين فوائد كثيرة، من بينها المساعدة في التحكم على الوزن وزيادة اليقظة والانتباه ودعم الأداء البدني أثناء الرياضة. سعيد لا طبعا إجابة خاطئة، والقيصر بعد إجابة خاطئة. قرية بسيا في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير لأحمد بن علي بن راشد البلوشي، وراشد بن علي بن راشد البلوشي من قرية النبرة بولاية السويق. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب10 ب1040 إجابة خاطئة، ومعبد الله وصيف إجابتك صحيحة. والباقين يلا قرية بسيا في أي ولاية من ولاياتنا، شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صارت حادثة في سوتشي في روسيا، حادثة غريبة تخليك تعيد النظر لما تروح أي فندق. بخبرك عنها لا تروح بعيد، وصباحك فل وورد وياسمين.

يا صباح الورد والخير والعافية والنور والمحبة. صباح الخير لموسى المزروعي. موسى المزروعي يصبح عليه بالخير محمد الجابري. محظوظ انت موسى. محمد الجابري ما يصبح على اي حد، ويصبح عليك يعني محظوظ. محظوظ انت يا موسى. صباح الخير موسى المزروعي. وصباح الخير لأبو عماد إبراهيم السعدي وأحمد بن سعيد السيابي. وصباح الخيرات لكم جميعا. قرية بسيا إحدى قرى ولاية بهلة. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير لمحمود الجابري. إيش أكثر لون تحبه؟ خبرني يلا، ما هو أكثر لون أنت تحبه؟ إيش اللون اللي تحبه شخصيا؟ ارسل لنا لونك الذي تحبه عشان نخبرك ماذا يقول العلم بناء على تفضيلاتك من الألوان لشخصيتك. أهلا بي خالد الوهيبي أبو نبراس. وصباح الخير لأبو كوثر. أهلا بي علي. إيش لونك اللي تحبه؟ أكثر لون تحبه يلا اكتب لنا اللون إلى 90456 أو آت مورنينج كيوث. خالد يحب اللون البني، بخبرك خالد. والباقين يلا. سعاد. سعاد غير عن عن الأخريات، سعاد تحب اللون الأزرق. والباقين عبد العزيز. صباح الخير يا عبد العزيز. عبد العزيز أخضر. والباقين إيش لونك اللي تحبه؟ خبرنا ما هو لونك الذي تحبه عشان نخبرك ان اللون يعكس شخصيتك. لونك اللي تحبه يعكس شخصيتك. عبد الله صباح الخير. وصباح الخيرات لي قدس. اهلا بفهد. وصباح الخير للحراسي. نصبح عليكم جميعا بكل الخيرات والانوار والبركات. وبعد نسال عن ولايه واختيرت عاصمه للسياحه الخليجيه 2027. ايش هي الولايه اللي اختيرت؟ ولاية عمانية اختيرت عاصمة للسياحة الخليجية 2027. الجواب مكون من كلمتين، وجوابنا لكم الحين في هالصباح هذه الأغنية. إذا تشبه شعورك هالأغنية، إذا تشبه شعورك بالضبط، تشبه شعورك.

وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى ما اخترناه لكم من كلمات لهذا الصباح. لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقضي من إدراكها وطرا. لا بد للشهد من نحل يمنعه، لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر، لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، ولا تتم المنى إلا لمن صبر. وعنها الصباح: صغيرة العمر لا تقوى على غزلي، تصير كالورد في حصن من الخجل، شبيهة البدر مذ بانت محاسنها، تبدد الوصف فيما قلت من غزلي، عقد من اللؤلؤ المفتون يحرسه، ثغر من الشهد والنعناع والعسل. يا ربيعا مر بي أذكره، في فؤادي رسمه لا ينجلي، وعطور الورد فاحت تكتسي روضتي منها بأحلى الحلل، وطيور حائمات زغردت بأهازيج كلحن ثملي، فساتينها الغيمات والورد شالها، وظل الشجيرات خالها، ومرآتها الشطآن، والتوت ثغرها، وخلخالها العصفور، والطهر لالها، توالت كأسراب الفراش عذوبة، وجل على الغيد الحسان جلالها. إذا نطقت فالسحر أجمعه، ينساب من ثغرها كالشهد إن نطقت، فلا تقولوا صباح الخير في زمن إلا إذا أشرقت في الدار وابتسمت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالبة ريم بنت تركي البلوشي. ريم في الصف الرابع من مدرسة دغمر للتعليم الأساسي بولاية قريات. السلام عليكم يا ريم.
1: السلام عليكم أستاذ راشد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ريم، كيف حالك ريم؟
1: الحمد لله بخير، صباحكم فرح وأمنيات جميلة. أنا ريم بنت تركي بن يحيى بن عبد الله البلوشي من مدرسة دغمر للتعليم الأساسي، وأطل عليكم اليوم لأشارككم أجواء عام دراسي جديد مليئا بالحماس والذكريات الجميلة، ويسعدني أن أكون معكم في برنامج صباح المدارس.
0: ونحن أكثر سعادة يا ريم، نحن فرحانين أن سمعنا صوتك اليوم. ريم
1: شكرا.
0: عفوا، خبريني كيف المدرسة وكيف رجعتي إلى صف رابع الحين في المدرسة؟
1: صف رابع صار واجد حلو.
0: ممتازة يا ريم، ولقيتي صديقاتك وزميلاتك ومعلماتك؟
1: نعم.
0: جميل يا ريم، انت ايش هواياتك الحلوة اللي تحبيها؟
1: هواياتي القراءة، حفظ القرآن الكريم، خياطة الكروشيه، الطبخ وإلقاء الشعر.
0: ممتازة يا ريم، يلا زين نلقي لنا قصيدة. أي قصيدة بتقولي لنا من قصائدك الحلوة اللي حضرتيها عشان تشاركي معنا؟
1: بعد ما حضرت.
0: إنزين، إيش بتقولي لنا عن المسابقات اللي شاركتي فيها؟ إيش بتقول؟
1: شاركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم في وزارة التعليم، وشاركت في عدة مسابقات في الولاية، منها مسابقة الشيخ أبي عبيدة البلوشي لحفظ القرآن الكريم، وحصلت على جوائز تشجيعية، وشاركت أيضا في مسابقة التحدث باللغة الإنجليزية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الولاية.
0: ممتازة جدا يا ريم، ما شاء الله، المركز الأول على مستوى الولاية، كم جزء؟ في جزء عمة؟
1: لا.
0: ها؟
1: ثلاثة أجزاء.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك يا ريم. أنت كيف تنظمي وقتك؟
1: أنظم وقتي في قراءة القرآن، في قراءة القرآن، قراءة الكروشيه، وإلقاء شعري.
0: ممتازة يا ريم، وشاطرة في كل المواد؟
1: نعم.
0: كل المواد تحبيها؟ صح؟ كل المواد تحبيها ريم؟
1: نعم.
0: والإنجليزي؟
1: الإنجليزي بعد أحبها.
0: وشاركتي في مسابقات في الإنجليزي؟
1: نعم.
0: أي مسابقة؟
1: شاركت في مسابقة التحدث باللغة الإنجليزية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الولاية.
0: ممتازة يا ريم، بارك الله فيك. إنزين ريم، مش بتقولي لنا الحين مواهبك الحلوة؟
1: راح أقرأ قصيدة.
0: يلا.
1: الشاعر سالم الكلباني، العنوان عمان السعدي. عمان السعدي، عمان السعدي، إنا ضمنا لك السودا، وطوفي بآفاق العلا كوكبا فردا، لقد أبت الأقدار يا معهد الإباء، لعزك أن يلقى لسلطانه ندا. عمان عمان، أيا لحنا بحنجرة العلا، ويا بحر جود ماءه لم يزل مدا. عمان عمان، العز والبئس والفدا، ومهد البطولات التي تخلق المجدا.
0: ممتاز يا ريم، ما شاء الله. ريم لما تكون كبيرة وتخلص المدرسة ايش بتصير ان شاء الله؟
1: ان شاء الله راح اصير معلمة رياضيات، وراح اصير شاعرة.
0: بالتوفيق الشاعرة الأديبة الأستاذة ريم. وايش النصيحة اللي تقوليها لزملائك الطلبة عشان ينظموا وقتهم بطريقة صحيحة بدل ما يجلسوا طول الوقت على التلفزيون ولا على الايباد، ايش تقولي لهم؟
1: أنصح زملائي باستغلال وقت الفراغ في قراءة القرآن، وممارسة الرياضة، وتعلم مهارات وهواية جديدة كالسباحة والخياطة، وتطوير اللغة الإنجليزية.
0: ممتاز يا أستاذة ريم، شكرا لك على مشاركتك الحلوة.
1: أريد أقدم شكري لأمي وأبي وإخواني الزهراء ويحيى، وأشكر جدي يحيى الذي يجمعنا ويكرمنا ويشجعنا، كما أشكر معلمات العزيزات ومديرة المدرسة الأستاذة شريفة البلوشي، وأشكركم على استضافتي في هذا البرنامج الجميل.
0: بارك الله فيك يا ريم، شكرا ريم، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: كانت معنا الطالبة النشيطة الجميلة ما شاء الله ريم بنت تركي البلوشي في الصف الرابع من مدرسة دغمر للتعليم الأساسي بولاية قريات. تنصحوا الجميع بتنظيم الوقت حتى تحققوا أهدافكم وأحلامكم وطموحاتكم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917 1114

0: اهلا اهلا بالجميع ولمن ابتدت صباحات الحين، الله يحفظكم ويرعاكم ويكتب لكم التوفيق والتيسير هذا الصباح لتحقيق احلامكم وامالكم وكل طموحاتكم. صباح الخيرات، اهلا بسيف المعولي، وصباح الخير لفهد المجيني، صباح الخير يا خالد، اهلا بكل الذين ابتدأوا صباحاتهم الان. ولايه عمانيه اختيرت عاصمة للسياحة الخليجية 2027 تتويجا للجهود المتواصلة في تطويرها كوجهة سياحية متكاملة. ايش اسم الولاية اللي بتكون عاصمة للسياحة الخليجية 2027؟ يلا اللي ابتدأ الحين الصباح معه يشاركنا الجواب من كلمتين الى 90456 او at morning youth. ايش علاقة خل التفاح بإنقاص الوزن؟ هل الأمر حقيقة ولا لا؟ تروح بعيد، بنخبرك عنه، بنخبرك أيضا بعد عن موضوع الزائر الغريب الذي يقتحم فندق في مدينة روسية. لا تذهبوا بعيدا، صباحاتكم الخير والنور ومتابعة لمختلف الأحداث والفعاليات. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لتعزيز الاقتصاد السمكي ودعم التنمية والاستثمار. فلماذا الاتجاه إلى ولاية محوت؟ وماذا عن المعايير التي يتم اعتمادها لإنشاء موانئ الصيد البحري في مختلف الولايات؟
1: مع الحدث
0: معنا الآن المهندس حارث بن أحمد الراشدي، وهو مدير مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت. صباح الخير مهندس حارث، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور أخير،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معك. إيش أهمية إنشاء ميناء للصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى؟
2: يأتي أهمية مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة موانئ الصيد البحري ورفع كفاءته البنية الأساسية والخدمات المقدمة لقوارب وسفن الصيد، وتوفير مرافق حديثة لتدعم عملية الإنزال والتداول والتصنيع. كما يهدف المشروع للاستفادة من المقومات السمكية والاقتصادية التي تتميز بها الولاية محوت، وتهيئت بيئة جذابة للاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص استثمارية للمجتمع المحلي ويسهم في توفير مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: جميل، طيب ماذا عن مكونات المشروع؟ مما يتكون هذا المشروع وماذا يميزه عن بقية المشاريع لموانئ الصيد البحري الأخرى؟
2: يعتبر مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت من المشاريع النموذجية المتكاملة، حيث أن المشروع يحتوي على أعمال بحرية وأعمال البنية الأساسية وأعمال المباني. الأعمال البحرية تتكون من كواسر الأمواج بطول 3020 متر، وأرصفة ثابتة بطول 770 متر، وأرصفة عائمة بطول 230 متر ومزلاق من القوارب.
0: جميل.
2: أعمال البنية الأساسية تتكون من استصلاح الأراضي بمساحة 1,200,000 متر مربع وطرق داخلية بطول 5,000 متر وشبكات الكهرباء والمياه هاتف الصرف الصحي. أما بالنسبة لأعمال المباني تتكون من مباني إدارية وخدمية واستثمارية بمساحة إجمالية 9,000 متر مربع. قيمة المشروع 36,800,000 ريال عماني إن شاء الله مدة تنفيذ 3 سنوات.
0: نعم، طيب فيما يتصل بالفرص اللي راح يوفر هذا المشروع وتحديدا فرص العمل المهندس حارث،
2: من المتوقع أن يوفر المشروع 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التنفيذ، ويوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التشغيل بإذن الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله، وبإذن الله يكتمل هذا المشروع في تحقيق مختلف مراحله. شكرا لك مهندس حارث.
2: أحسنتم،
0: شكرا جزيلا للمهندس حارث بن أحمد الراشدي، مدير مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، حيث وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية لإنشاء الميناء في هذه الولاية تعزيزا للاقتصاد وتنمية للاستثمار.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: صباح الشباب.
4: أهلا أهلا بالجميع. غدا إن شاء الله ولمدة 3 أيام تنطلق أعمال النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026، مشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 50 دولة بهدف تعزيز العمل المناخي، دعم جهود الاستدامة، تسريع تنفيذ الحلول المناخية. ويتضمن أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة مناقشة عدد من الموضوعات والأولويات الوطنية والإقليمية في مجال العمل المناخي.
3: مع الحدث
4: عبر الاتصال معنا الآن دكتور محمد بن سيف الكلباني، وهو المدير العام للالتزام البيئي بهيئة البيئة. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا.
5: صباح الخير أخي راشد، صباح الخير الأخوة المستمعين الكرام بالبرنامج الشيق والمتابعة حقيقة من كثير من المستمعين حقيقة يعني بالحراك حقيقة مختلف الفعاليات في سلطنة عمان الحبيبة.
4: حياكم الله دكتور، سعيدين بهذا التواصل معك. ولماذا تنظم هيئة البيئة أسبوع عمان للمناخ 2026؟ أقصد يعني ما الأهمية من تنظيم هذا الحدث الدولي الذي يضم مشاركة أكثر من 50 دولة؟
5: طبعا ما في شك يعني سلطنة عمان حقيقة ما دأبت دائما لتنظيم كثير من الفعاليات البيئية المختلفة، وطبعا يأتي تنظيم أسبوع عمان المناخ من هدف حقيقة تعزيز التكاتف والتكاملية بين مختلف الجهات الحكومية، مؤسسات الأكاديمية والبحثية، طبعا أكيد قطاعات مختلفة كشركات القطاع الخاص، إذا منظمات المجتمع المدني، بالإضافة طبعا إلى أهمية اشتراك المنظمات والاتفاقيات البيئية والإقليمية الدولية. ومن هنا حقيقة يعني الحدث الأبرز حقيقة في سلطنة عمان راح يكون يوم غد ينطلق، ولمدة أسبوع كامل راح يكون حافل بكثير من الاطروحات وأيضا كثير من الحقيقة الفعاليات المختلفة. وما في شك طبعا التغيرات البيئية والمناخية على مستوى دول العالم شاهدة، و بدأت تدق ناقوس الخطر في مختلف أيضا المجالات المتعلقة طبعا بما يشهده العالم من مختلف التغيرات البيئية والمناخية. وطبعا يعني شهدنا كثير حقيقة من التطرفات المناخية على فترات مختلفة، الصيف هذا حقيقة أيضا برز كثير من التحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة غير مشهودة، وطبعا هذه الارتفاعات ايضا طبعا نتيجه طبعا ما يشهد العالم اكيد من متغيرات دوليه في هذا الجانب. وبالتالي انه اسبوع عمان المناخ راح يعني يجمع حقيقه كثير من الخبراء والمختصين والمهتمين وصناع القرار في يعني مناقشه كثير من التحديات المتعلقه بالتغيرات البيئيه حول العالم، وطبعا الوصول الى قرارات مهمه، وكذلك طبعا ياتي انعقاد طبعا اسبوع عمان المناخ، قبل انعقاد طبعا مؤتمر الاطراف 31 القادم ان شاء الله راح تستضيفه استراليا وتركيا.
4: نعم. طيب دكتور، يعني هيئه البيئه انضمت الى عدد كبير من الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليه، ما يعكس الالتزام بالعمل البيئي الدولي، لكن ماذا سيناقش العالم في هذه القمه في اسبوع عمان للمناخ 2026 من موضوعات ومحاور بيئيه عاجله يتم مناقشتها في مسقط؟
5: حقيقة التحول المناخي يعني بات يمثل أفقا كذلك ليس بيئيا فحسب، وإنما طبعا أيضا من نواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أيضا طبعا يمس أيضا الجوانب الاستثمارية العالمية. ومن هنا طبعا جاء حقيقة اختيار كثير من الفعاليات راح تكون تحت مظلة أسبوع عمال المناخ، من ضمنها مؤتمرين، مؤتمر علمي دولي راح يركز على موضوع الطاقة المتجددة وكذلك كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة في هذا يعني كأحد أيضا طبعا يعني في مسائل التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية. وبالإضافة إلى راح يكون معنا أيضا مؤتمر دوري آخر راح يركز على موضوع إدارة المستدامة والمتكامل للنفايات. طبعا هذا المؤتمرين الدوليين العلميين راح يخرجوا بكثير من الأوراق العلمية واللي نطرح حقيقة في عملية النشر العلمي لهذه الأوراق المحكمة في مجلات أيضا عالمية في هذا الشأن. وطبعا كثير من الجلسات راح تحتويها هذه المؤتمرات العلمية، بالإضافة طبعا إلى عندنا جلسات استراتيجية متخصصة حقيقة رفيعة المستوى يشارك فيها وزراء وأيضا رؤساء حقيقة مؤسسات ومنظمات واتفاقيات بيئية إقليمية ودولية. وراح يستمر حقيقة هذه الجلسات على فترات صباحية ومسائية طول فترة الأسبوع، بالإضافة إلى حقيقة ما نغفل أيضا عن دور المرأة في موضوع وجهودها الحثيثة أيضا فيما يتعلق أيضا بالشأن البيئي. وراح يكون تنظيم أيضا قمة اسمها قمة المرأة والمناخ في اليوم الثاني من هذا الأسبوع، وراح يحتوي حقيقة أيضا على جلسات متخصصة ويشارك فيها حقيقة نخبة من المرأة من النساء حقيقة الرائدات أيضا لهم إبرازات وأيضا إنجازات في مجال العمل البيئي. وما في شك طبعا أيضا لم نغفل عن دور الشباب في العمل البيئي، وراح ينظم أيضا قمة الشباب والمناخ. ويعني كثير حقيقة من الشباب حرصوا على المشاركة في أسبوع عمال المناخ لهذا العام. راح يكون مشاركة أكثر من 500 شاب وشاب من مختلف دول العالم في يعني جلسات متخصصة للشباب أنفسهم يديروها بأنفسهم، وبالتالي راح يتناول مختلف المحاور والمواضيع المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة. هذه الجانب طبعا راح يكون معنا أيضا معرض متخصص للتكنولوجيات والحلول البيئية، ويعني نعول على هذا المعرض حقيقة في الخروج أيضا بكثير من الـ يعني الاتفاقيات وأيضا مواضيع الاستثمار البيئي، ويكون أيضا فرصة سانحة طبعا للتعرف أيضا على الحلول والتكنولوجيات التي تقدمها مختلف مؤسسات القطاع الخاص عالميا وإقليميا من خلال طبعا الالتقاء تحت مظلة أسبوع عمال المناخ. في الخروج حقيقة كثير من الأطروحات وأيضا الاتفاقيات ممكن يعني تعزيز فيها جوانب الاستثمارية في هذا المجال، بالإضافة طبعا أيضا عندنا جلسات متخصصة أيضا لم ننسى دور الطلاب في الجامعات والكليات. راح يكون في ملتقى حقيقة متخصص يبرز المجالس الطلابية البيئية ودورهم أيضا وإنجازاتهم خلال الفترات الماضية وكذلك أيضا طموحاتهم لتعزيز العمل البيئي بالشراكة طبعا مع هيئة البيئة والمؤسسات ذات العلاقة.
4: جميل. طيب يعني دكتور ختاما لغير المتخصصين، هل يعني ماذا تضيف لهم هذه الفعالية؟ هل سيتعرفوا عبر معرض متخصص لمجالات المناخ الموضوعات الاستدامة البيئية؟ كيف من الممكن أن يستفيد غير المتخصصين في مجالات المناخ والعمل البيئي من هذه من فعاليات أسبوع عمال المناخ؟
5: ما في شيء طبعا احنا هيك يعني لتنظيمنا كثير مختلف في الفعاليات وحرصنا هيك على اشراك مختلف شرائح المجتمع في هذا الجانب. وطبعا المعرض البيئي المتخصص راح يكون ايضا يعني فرصه سانحه للالتقاء ايضا سواء كانوا الطلاب في المدارس او الجامعات وكذلك ايضا المهتمين ايضا انهم يتعرفوا على مختلف المجالات وايضا الاستثمارات، واذا ممكن ايضا يكون لهم دور بارز أيضا في موضوع يعني خلق شراكات وأيضا خلق يعني مؤسسات صغيرة ومتوسطة. راح يكون راح نركن متخصص حقيقة في المعرض التكنولوجيات والحلول البيئية راح يركز على جوانب متعلقة بأبرز الإنجازات بالنسبة للشركات الناشئة والشركات المتخصصة الصغيرة والمتوسطة في العمل البيئي. وما في شك طبعا أيضا يعني مختلف شرائح المجتمع ممكن تستفيد. أيضا طبعا نتكلم عن شريحة الطلاب بعد ذلك أنهم التقائهم أيضا مع الخبراء راح يشاركوا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية حول العالم أنهم يحصلوا على منح أكيد طبعا دراسية في مجالات بيئية متخصصة وأيضا يعني متجددة. وبالتالي فرصة سانحة حقيقة خلال أسبوع عمان للمناخ أن الالتقاء مختلف شرائح المجتمع، وأكيد الاستفادة يعني الكبيرة جدا في خلق هذه الشراكات. وأكيد طبعا احنا حرصنا على أن يكون دخول هذه الفعاليات كلها بالمجان لحرصنا كهيئة بيئة أن يكون نوصل حقيقة لجميع شرائح المجتمع وأنه يكون فيهم شركاء معنا في العمل البيئي والمناخي على مستوى القارات العالم المختلفة.
4: نرجو التوفيق بإذن الله متابعين لهذا الحدث الدولي الكبير الذي تستضيفه هيئة البيئة في مسقط. شكرا لكم دكتور محمد.
5: شكرا أخرى.
4: شكرا للدكتور محمد بن سيف الكلباني المدير العام للالتزام البيئي بهيئة البيئة، حيث تنطلق غدا أعمال النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026.

0: ماضي مع الركب لا نسأل وما دام يحدو بنا فكره.
1: أهلا أهلا بالجميع وإلى متابعة هذه المرة حدث تقني، حيث تبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي بنهاية أغسطس 2026 قرابة 42 شركة، مسجلة بذلك نموا بنسبة 91% مقارنة ب 22 شركة في العام الماضي. فما الأسباب التي تعزى إلى ارتفاع هذه الشركات وهذا النمو، وهل هذا الرقم لعدد الشركات يواكب التطلعات لمجالات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان؟
2: مع الحدث
1: معنا الآن الأستاذة طوعة بنت عبد الله الداود، وهي رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير أستاذة طوعة، أهلا ومرحبا بك معنا.
3: صباح النور وسرور أستاذ راشد،
1: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء، كيف من الممكن وصف هذا النمو، نمو الشركات العمانية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من 22 شركة إلى 42 شركة؟
3: نعم، نحن طبعا نشهد نمو واضح ومتسارع في هذا القطاع. مثل ما ذكرت أن السنة الماضية في عام 2025 كان عندنا حوالي 22 شركة عمانية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وبنهاية شهر أغسطس 2026 وصل العدد إلى 42 شركة. لكن بالنسبة لنا المهم، يعني ما المهم أن زيادة عدد هذه الشركات كثر ما يكون مهم عندنا أن يعكس هذا النمو التطور في منظومة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، وكيف ممكن أن نحن نزيد من دخول رواد الأعمال والكفاءات الوطنية في هذا المجال، وأن نحن نوجههم في تطوير حلول ومنتجات تقنية تكون فعلا تلبي احتياجات فعلية في السوق وتخلق قيمة اقتصادية حقيقية.
1: ممتاز. طيب إيش الأسباب والعوامل اللي أسهمت فعليا في نمو عدد الشركات العمانية اللي تشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي؟
3: طبعا في هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الشيء. ممكن احنا نقول أهمها أن التوسع الكبير اللي صار في استخدام الذكاء الاصطناعي عالميا ومحليا، وصار في زيادة وعي في المؤسسات الحكومية والخاصة بالفرص اللي توفرها هذه التقنيات. كذلك أصبح اليوم عندنا كفاءات وطنية ما شاء الله عندهم خبرة كثيرة في هذا المجال، وفي عندنا كذلك مبادرات وبرامج ومسابقات تساعد هذا الشباب والمبتكرين أنهم يطوروا أفكارهم ويحولوها إلى نماذج وحلول عملية حقيقية واقعية. وأعتقد أن زيادة الطلب كذلك من القطاعات المختلفة على حلول الذكاء الاصطناعي تشجع أيضا هذه رواد الأعمال على أن يأسسوا شركات متخصصة بدل ما أنهم يكتفوا فقط بتنفيذ مشاريع فردية.
1: جميل. طيب الآن إيش الدور اللي تقوموا فيه في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دعما وتمكينا لهذه الشركات اللي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي؟
3: نعم، دور الوزارة ما فقط يركز على زيادة عدد الشركات الناشئة، إنما الوزارة تعمل على أنها تبني منظومة تساعد الشركات في مراحل مختلفة من رحلتها، يعني بداية من تطوير المهارات والابتكار إلى تسريع النمو، تجربة المنتج والوصول إلى العملاء، بعدين ممكن أن التوسع في الأسواق. وفي كثير من البرامج اللي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات تساعد في دعم هذه الشركات الناشئة، مثل برنامج نمو، برنامج جدارة، ساس للتميز، في عندنا مبادرة اسمها التقنيات العميقة، وفي منصة عمان للشركات الناشئة. طبعا هذه المبادرات تستهدف قطاع الاتصالات تقنية المعلومات بشكل عام، لكن مجال الذكاء الاصطناعي من المجالات المستفيدة من هذه المبادرات. لكن إذا بنتكلم في مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا، الوزارة تعمل على دعم هذه المنظومة من عدة جوانب. يعني في عندنا برامج ومبادرات في بناء القدرات ونشر الوعي، في تحفيز الابتكار وتطوير الحلول، وأن نحن نساعد المشاريع الواعدة أنها تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والنمو. يعني من الأمثلة على هذا مسابقة هندسة بالذكاء الاصطناعي اللي راح نختمها إن شاء الله بإذن الله غدا، هي تساعد هذه المسابقة المشاركين على أنهم يطوروا حلول عملية بإشراف مختصين على مدى تقريبا 70 يوم.
1: جميل. طيب فيما يتصل بالقطاعات والمجالات اللي من الممكن أنها توفر فعلا فرص واعدة أمام الشركات، شركات الذكاء الاصطناعي؟
3: نعم، في فرص ماك واسعة جدا يعني في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم ما يعتبر فقط قطاع منفصل يعني بحد ذاته، هو تقنية ممكن أن تدخل في كل القطاعات، يعني في فرص في الخدمات الحكومية، في اللوجستيات، في الصحة، في التعليم، في الطاقة، يعني في أغلب القطاعات موجود مجال الذكاء الاصطناعي. لكن الفرصة الحقيقية للشركات العمانية إن هي فعلا تفهم التحديات المحلية بشكل جيد، وهنا تبني حلول قابلة للتوسع، وبعدين ممكن أن تنتقل بهذه الحلول إلى أسواق إقليمية ودولية.
1: والتحديات أستاذة طوع، إيش التحديات اللي تواجه الشركات الناشئة اللي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان؟
3: نعم، التحديات ممكن أن نقول أنهم اللي يواجهوها يعني أنهم ينتقلوا من الفكرة أو النموذج الأولي إلى أن يكون هذا المنتج تجاري ومستدام. يعني ممكن أن الشركة تكون فكرتها ممتازة، عندها فريق تقني قوي، لكن تحتاج أن توصل للعملاء، تحتاج أن تثبت جدوى الحل، كذلك أن تحصل على فرصة بحيث أن تجرب منتجها في بيئة حقيقية وبعدها تتوسع. فعشان كذا نحن في المرحلة القادمة ما يكون تركيزنا فقط على زيادة عدد الشركات، كثر ما يكون تركيزنا على جودة هذه الشركات، قدرتها على النمو، على الاستمرار، على المنافسة إقليميا ودوليا.
1: نعم. طيب ماذا عن أهمية تعزيز البيانات والمؤشرات اللي ترتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي؟ يعني ليش هالخطوة مهمة في المرحلة القادمة؟
3: طبعا نحن لما نتكلم عن تطوير قطاع اقتصادي، نحن نتكلم عن أو نحتاج بيانات دقيقة تساعدنا في أن نحن نتخذ القرار. اليوم عندنا مؤشر واضح حول نمو عدد الشركات، لكن مستقبلا نحن نريد أن يكون عندنا صورة أشمل، يعني ما حجم سوق الذكاء الاصطناعي في السلطنة، ما حجم الاستثمارات في هذا القطاع، إيش عدد الوظائف أو كم عدد الوظائف اللي يوفرها القطاعات الأكثر استخداما لهذه التقنيات. فوجود هذه المؤشرات يساعدنا على أن نحن نقيس نمو القطاع بصورة أكثر شمولية ودقة. يعني الأهم أن نحن نبني السياسات والمبادرات المستقبلية على بيانات فعليا حقيقية وموجودة.
1: جميل. طيب ختاما، يعني كيف تشوفي مستقبل الشركات العمانية اللي تشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي وقابلية السوق لدخول شركات جديدة أخرى بعد؟
3: والله نحن متفائلين جدا، يعني خصوصا نحن لما نشوف ان عدد الشركات ارتفع من 22 الى 42 خلال فتره قصيره. لكن طموحنا في المرحله القادمه مثل ما قلت ان نحن ما يكون فقط ان يكون عندنا عدد اكبر من شركات الذكاء الاصطناعي، كثر ما يكون طموحنا ان نشوف شركات عمانيه فعلا تمتلك منتجات ناجحه وفعلا تخدم قطاعات مختلفه، وان هي عندها قابليه تتوسع خارج السلطنه وانها تنافس اقليميا ودوليا. طبعا احنا عندنا الكفاءات وعندنا تحديات حقيقيه، ممكن ان تتحول هذه الفرص يعني هذه التحديات الى فرص ابتكاريه. فالمهم الحين ان احنا نستمر في بناء البيئه اللي تساعد هذه الشركات على انها تنتقل من الفكره الى المنتج.
1: كل التوفيق إن شاء الله نرجوه لكم ومزيد من التطور لهذا القطاع الكبير. شكرا لك أستاذة طوعة.
3: الشكر لله.
1: شكرا جزيلا للأستاذة طوعة بنت عبد الله الداود، وهي رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كان حديثها حول نمو الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان إلى 42 شركة مقارنة ب 22 شركة في العام الماضي.
2: صباح الشباب.
1: على ذكر الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، نظارات سامسونج الذكية المقبلة قد تحصل أخيرا على شاشة. هذا ما تعمل عليه شركة سامسونج، طور جيل جديد من نظارات الذكاء الاصطناعي قد يتضمن شاشة مدمجة أمام عين المستخدم، في خطوة يمكن أن تجعل النظارات أكثر فائدة من الجيل الأول الذي يعتمد على الكاميرات والأوامر الصوتية فقط. وكانت سامسونج قد كشفت عن أول نظاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام. علاج الاكتئاب من المنزل يتم عبر سماعة تحفز الدماغ دون أدوية، عبر فكرة مبتكرة لشركة سويدية متخصصة في التكنولوجيا العصبية. أطلقت سماعة لتوفير خيار علاجي يمكن استخدامه من المنزل لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب والقلق. السماعة تقدم خيار غير دوائي يمكن يستخدم بمفرده أو إلى جانب مضادات الاكتئاب المتاحة عندما لا يكون المريض مصابا باكتئاب مقاوم للعلاج. نتمنى لكم راحة البال والهدوء والاستقرار ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم. حسين العميري بعد قليل بيصحبكم في الجولة الرياضية في صباح الشباب والرياضة وآخر أخبار الرياضة. وصباح الخير على ذكر الرياضة للأستاذ وليد الخفيف. صباح الخير.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من دوري جندال لكرة القدم، النصر بثنائية في شباك ضيفه المصنعة يقفز إلى صدارة الدوري برصيد 9 نقاط.
2: عبد الحافظ حدين، يا إلهي، عبد الحافظ، محمد عبد الحكيم، عبد الحكيم، الله، قلنا بأن النصر سيفعلها، إن استمر الضغط، ومحمد عبد الحكيم كما سجل في الجولة الأولى يفتتح الجولة الثالثة من أجل الصدارة للنصر بعد تمريرة رائعة.
1: جولة 7 من الدور السعودي للمحترفين لكرة القدم، الهلال يكتسح مستضيفه التعاون بسداسية نظيفة ليرتقي إلى الصدارة برصيد 18 نقطة.
3: يحدث في البريمير ليج، يجب أن ينتقل إلى هنا، يجب أن ينتقل إلى هنا، هنا لا ينتظرون هدافا للفريق. حاول متابعة، الله، في الساحة 7، في الجولة 7، القميص رقم 7 لفريق النجوم 7، لفريق النجوم 7، موعد أول، موعد في تصويب، الله الله، مستحيل يا هلال، هلال غاضب، هلال غاضب، هلال غاضب، والذئاب هي ضحية، والذئاب هي ضحية ثلاثية، ممكن العرضية، العرضية يا رب.
1: بدوره تعثر النصر على أرض مستضيفه الخليج بالتعادل معه بهدف لمثله، وتعادل الشباب مع ضيفه الفيحة سلبا.
4: أخمد الجزاء، علي برا، الله الله الله، أنا النصر، أنا الخليج، أنا الدانة، أنا الدانة، أنا الدانة، أنا الخليج، وهذا الشو، وهذا البحر بحري، أنا الخليج على شواطئي، لي الأفضلية في الشوط الأول، 1-0، اعتلى، اعتلى عمر، وأهدى كورة، كريسبو أهدى، الله الله الله، الحل أنت يا حمدان، عد بهم، إنه الطريق الواضح الذي يريده النصر.
1: في ختام منافسات الجولة 4 من الدوري القطري لكرة القدم، الدحيل يتعادل مع الشحانية بهدف لمثله ليرفع الدحيل رصيده إلى 6 نقاط، كما رفع الشحانية رصيده إلى 4 نقاط، وتعادل العربي مع ضيفه قطر بلا أهداف.
5: كرة تسديدة اللي تأتي خطيرة على المرمى، ما زالت قائمة، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، في الركلة ركنية من تحسين على يسار حارس المرمى، في فرصة لنادي الدحيل بحثا عن التعويض، بحثا عن التعادل، الكرة العالية بالرأس، خطيرة خطيرة، للتعادل، للتعادل، عاد الطوفان، عاد الطوفان بقدمي أو برأس سوماري.
1: في الجولة 7 من الدوري العراقي لكرة القدم، الشرطة يتعادل مع ضيفه غاز الشمال سلبا، وديالا يهزم ضيفه الغراف بثلاثة أهداف لهدف.
6: يوم السبت، بينما الكرة على طرف الأيمن أرسلت عاليا، الراسية، الله الله، أوه، بين هدوء البدايات يسمع صوت الغراف، يسمع صوت الغراف، يسمع صوت السومريين أثناء الجنوب من أجل انتصارهم الثاني برأسية البرازيلي ماتيوس بيرمين.
1: المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، نادي هيغان يخسر من ضيفه المريخ جوبا، والزمالك المصري طبعا يفوز على يكرر فوزه على اي اس بورت برباعية نظيفة، فيما تعادل زد مع مستضيف جيبوتي تيليكوم بهدف لمثله.
7: نفسه وعمل تهيئة حلوة لعبد الله، وادي جول جول جول جول جول عبد الله السعيد. عبد الله السعيد جديد في جديد يفتتح التسجيل يا أصدقائي، ويسجل هدفه رقم 25.
1: ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مباراة القمة بين لاتسيو وضيفه ميلان تنتهي على نتيجة التعادل بهدفين ليرفع لاتسيو رصيده إلى 10 نقاط، فيما بلغ رصيد ميلان 8 نقاط. وضمن الجولة ذاتها فاز كالياري على مستضيفه أتلانتا بهدفين مقابل هدف ليتقدم إلى المركز الرابع ب9 نقاط، فيما توقف رصيد أتلانتا عند 6 نقاط في المركز التاسع. بدوره تعادل فروزينوني مع جنوى بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن.
2: فيرنازا يفتح مجال التسجيل لفروزينوني. ها هم الجيل الأزوري ترسو سفينتهم على ميناء جنوى. فروزينوني يرسو على ميناء جنوى
8: لفريق يعتبر منافس لنادي جنوى. الله،
2: غاب المهاجم فظهر المدافع جون.
1: في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ريال مدريد وبعد سقوطه أمام بيتيس في الجولة الماضية بهدف انتفض قاريا متفوقا على الإنتر ب2-1 في مستهل مشواره بدور الأبطال، قبل أن يستعيد نغمة الفوز محليا الليلة من بوابة رايو فايكانو، وفاز الريال 4-0 ليعزز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يحل اليوم ضيفا على ليفانتي.
9: كيليان هنا مبابي، الهدف الأول. نعم الهدف الأول، نعم ريال مدريد لا يترك مجالا للوقت ولا ينتظر البرنابيو أن تدور الساعة. ريال مدريد هدف لشيء لفريق الرايو فايكانو عن طريق كيليان عن طريق مبابي، الأولى راس في كرة كيليان ممتازة. الله، شيء من مدريد الساحر عاد إليكم من جديد في لقطة الهدف. نعم، شيء من مدريد الساحر عاد إليكم من جديد بطريقة ولا أروع. كاريراس هو من وقع فيني والعرضية. الله الله الله الله الله الله.
1: في بقية المباريات خسر أوساسونا من ضيف إسبانيول بهدفين، وتعادل أتلتيك بيلباو مع ضيف إلتشي بهدف، فيما فاز ريسينج سانتاندير على ضيف ديبورتيفو ألافيس بهدفين 1-1.
10: الحارس تابع والمتابعة الأخيرة بالشبكة وحسب ألافيس. ألافيس يسجل، يتقدم ديبورتيفو. الفريق الباسكي يصل لمرمى فريق سانتاندير.
1: في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أرسنال يحقق الفوز خارج أرضه أمام ساندرلاند بثنائية نظيفة ليواصل حصد النقاط ويرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن السيتي الذي يخوض ديربي مانشستر في أولد ترافورد بمواجهة جاره اليونايتد اليوم.
11: القدامي البرازيلي جابريليل، وصلت بعد ذلك إلى ديكلان رايس على مشارف في المنطقة برونو. لا تكتمل متعة أرسنال إلا برقصة ابن السامبا، ولا يعلو صوت أرسنال إلا ليسمع في كوباكابانا. والفضل يعود لرايا، الفضل يعود لرايا، هي وصلت إلى ديكلان رايس إلى برونو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غاية الروعة والجمال، بهمسة ترسم خيوط المتعة والإبداع، بغمزة تعلن عن أرسنال ومتعة أرسنال.
1: نبقى مع إثارة الدوري الإنجليزي. ليفربول تعادل مع ضيفه فولام سلبا، وبالنتيجة ذاتها واصل توتنهام نتائجه المخيبة بتعادل سلبي أمام ضيفه إيفرتون. كريستال بالاس خسر من إبسويتش تاون بهدفين لثلاثة، وأستون فيلا خسر أمام ضيفه نوتنغهام بهدف الاثنين. بونموث تعادل مع برنتفورد بهدفين، فيما بالنتيجة ذاتها أيضا تشيلسي تعادل مع ضيفه الوافد الجديد هول سيتي بهدفين لمثلهما.
12: روجرز يشوط الكرة والهدف الأول. روجرز 1-0. روجرز 1-0 للقادم للبلوز، 1-0 لدول منتخب إنجلترا في 7 دقائق لعب من الشوط الأول. هول سيتي يأكل يقبل أول هدف موسمي في الدوري. 1-0 لأقوى هربة الكرة باللومي. هدف التعادل باللومي. من شابه أباه ما ظلم. 1-1 مش ممكن يا الأخضر الجبت. 1-1 باللومي، هدف ممتاز، وهارد سيتي يسجل التعادل في مرمى نادي تشيلسي.
1: في الجولة الثالثة من الدوري الألماني، أوكسبورغ يتعادل مع ضيف ليفركوزن بهدفين. بروسيا دورتموند يفوز على بادربون بثلاثية نظيفة. فرايبورغ يكتسح بروسيا مونشنغلادباخ بخماسية. هوفنهايم يفوز على شتوتغارت بهدفين لواحد. ماينز خسر أمام إينتراخت فرانكفورت بهدف لثلاثة، وكولن تعادل مع ضيف فيردر بريمن بهدف لمثله.
13: دورتموند يدافع بينما الكرة راح. شوف السبرينت، شوف السرعة، شوف الجول، شوف المرمى، شوف الشباك. الله، 1-0، 1-0 من أول كرة، 1-0 من أول انطلاقة، 1-0 من أول هجمة، 1-0 بضربة الكبار. البرتغاز يا سادة فابيو سيلفا يقول لبادربورن نحن دورتموند.
1: في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، ستراسبورغ يتعادل مع ضيفه موناكو بهدف. أوكستير يفوز على نيس بهدف. لوهافر يتعادل مع أونجي سلبا. باريس ليون أيضا تعادل سلبي، ولوريان مع ضيفه تولوز انتهت المباراة بالتعادل بهدفين.
14: التسديد مبعوث وغلطة، غلطة كبيرة من روبن. روبن يغلط وتولوز يتقدم بقذيفة الفنزويلي، يسجل تولوز هدف التقدم.
1: في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية وضمن الجولة السابعة، بولتون واندرز يتفوق على كارديف سيتي بهدف، وديربي كاونتي يخسر من ضيفي بيرمنغهام سيتي بهدف الاثنين. ويست بروميتش مع كوينز بارك تعادل بهدف لمثله، وتعادل سلبي بين تشارلتون أتلتيك وبورتسموث. بلاكبيرن روفرز فاز على ميلوول بثلاثة أهداف لهدف. بريستون نورث خسر من ضيفي لينكولن سيتي بهدف. ساوثهامبتون فاز على بريستول سيتي بأربعة أهداف لواحد. ميدلزبرا على نورويتش سيتي 4-3. سوانسي على بينلي 3-1، وخسر واتفورد من ضيفي ستوك سيتي بهدف الاثنين.
15: التمريرة الحاضرة، النقلة الموجودة الموجودة الموجودة الموجودة. تذكروا جيدا من الذي قلنا سيأتي بالحلول؟ كان باوين، سجلها باوين. تأريخ وستام في أرضية الميدان، وكأن باوين يعود للاعبين الثلاثة الذين اشتركوا بإنجازهم والثاني.
1: ختام الجولة، وتبقى التذكير بلقاءات اليوم. قمة كروية كلاسيكية في الدوري الإنجليزي حينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على جاره مانشستر يونايتد عند الساعة

الفريق المتألق القادم من الدرجة الأولى. متابعة ممتعة نتمنى لكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار البلوشي. في أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وزارة المالية توجه في منشورها المالي رقم 1 لعام 2026 كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني لأصحاب العمل الحر العمانيين المستقلين غير الموظفين. مجموعة بريكس تدعو خلال قمتها في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على انسيابية تدفق التجارة العالمية. الرئيس الروسي يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وزيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في قمة العشرين. جهاز الاستثمار العماني وقع اتفاقية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ للاستثمار في صندوق تيمبل ووتر للابتكار. وصادرات الجبس العماني تتجاوز 14 مليون طن خلال عام 2025. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

مساك. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
6: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
7: السامر،
6: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم 2 من 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
7: السامر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
6: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد فجأة.
7: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
8: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
7: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
8: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
7: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات سير لأجل سلامتنا.
8: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
7: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
8: مع عابدين البلوشي
7: وهيثم الزجالي
8: والمخرج
7: جلال خويطري.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاول

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم 2 الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
4: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عبدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

الشهر المقبل، وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، قال الرئيس الأمريكي إن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، أملا في صعود إدارة ضعيفة على حد قوله، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران لسلاح نووي. أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في محيط مضيق باب المندب. جاء ذلك بعد ساعات من استيلاء جماعة أنصار الله على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكان جماعة أنصار الله قد سيطروا على مدينتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخال الاستراتيجية القريبة من باب المندب غرب محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة. دعت قمة دول مجموعة بريكس في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، وأكدت دول المجموعة ضرورة مواصلة العمل المشترك للحفاظ على انسيابية تدفق التجارة العالمية وسلاسل التوريد وامدادات الطاقة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إن موسكو مستعدة للمفاوضات مع كييف، لكنها ترفض وقفا متزامنا لإطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا. وجدد لافروف عرض موسكو بإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي داعيا له لزيارة موسكو بغرض التفاوض. من جهتها قالت كييف إنها تتوقع أن تستأنف المحادثات بشأن تسوية سلمية مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة الشهر المقبل. وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن المحادثات ستجرى في صيغة ثلاثية دون تحديد تاريخ أو مكان الاجتماع. أطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث اليوم بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل على متنها ما لا يقل عن 240 شخصا في بحر جاوة. وقال مكتب البحث والإنقاذ إنه تلقى بلاغا يفيد بأن السفينة قد تعرضت لعطل أثناء إبحارها من مدينة سورابايا في جاوة الشرقية متجهة إلى مدينة بنجر ماسين قبل انقطاع الاتصال بها. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قرياط وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا الله.
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. Mama.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 99171114.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في برنامج صوت الشباب في هذا اليوم الأحد مستمعينا 13 سبتمبر 2026، بداية أسبوع إن شاء الله. بداية هذا اليوم كانت جميلة عليكم من بدايات الصباح، ويستمر إن شاء الله جمال هذا اليوم بإذن الله تعالى. اللي سمعنا وما زال في دوامه، دوام موفق، وتنجز إن شاء الله كل أعمالك بكل سهولة ويسر بإذن الله تعالى. واللي سمعنا وطالع من الدوام وطالع من أي مكان، الله يعطيكم الصحة والعافية ودروب السلامة، دروب سالمة وآمنة يا رب العالمين. وإن ما كانت مستمعينا وجهاتكم ودروبكم لهذا اليوم، نرجو إن شاء الله أن تكون وجهات جميلة مميزة، توصلوا بالسلامة بإذن الله. وعودا حميدا اللي راجعين للأعمال بعد الإجازات، عودا حميدا لك جلال مخرجنا، عودا حميدا يا جلال، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. كأن الجو بدأ شوي يصير أحسن يعني من الأسابيع الماضية، صح الحين الظهر لا يعني مش كثير، لكن على فترة العصرية فترة الليل صار الحمد لله الجو أحسن وألطف نوعا ما من الأيام الماضية، والحمد لله نترقب يعني الشتاء بكل شغف بصراحة، وأجواء الشتاء الجميلة. يا مرحبا فيكم مستمعينا، وإحنا معاكم في صوت الشباب في الإشراف خالد الحج.

الحجري، وفي الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في المحتوى الإلكتروني ماجد العبري، وأجمل تحية من مخرجنا جلال بن ربيع لخويطر. يا شل العودة يا جلال، يا سلام.

ايوه على هوا جلال، حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم. حياكم الله مستمعينا، اكيد نرحب فيكم، اكيد احنا على الهوا معاكم. يفتح المايك واحنا نسولف، يعني نتكلم تحت الهوا نتناقش، بس تصير هذه الامور احيانا. يا مرحبا فيكم مستمعينا وين ما كانت هذه الاتجاهات والدروب في هذا المساء. إن شاء الله يكون مساء جميل، يعني رغم الحرارة، لكن إن شاء الله دائما مساءاتكم جميلة بإذن الله تعالى. إحنا أكيد معاكم مستمعينا في برنامج صوت الشباب، واليوم راح تكون عندنا مجموعة من فقرات البرنامج. راح تكون عندنا فقرة مع الشباب. في فقرة مع الشباب راح نتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع الاستثمار في المواهب، والكثير أكيد من المواهب الموجودة عندنا، ونحتاج فعلا أن نستثمر في هذه المواهب الشبابية المميزة. كيف نحول الموهبة إلى مهنة، إلى مصدر دخل؟ إيش دور الأسرة في دعم المواهب؟ دور المدرسة؟ المهارات اللي تحتاجها الموهبة لتنمو؟ ومن الأساس كيف ممكن نستثمر هذه المواهب، المواهب الشبابية بشكل عام، وكيف نوفر لها الدعم والتشجيع وغيرها أيضا من التفاصيل اللي راح تكون إن شاء الله حاضرة في هذه الفقرة مع الدكتور أحمد بن مرهون البوسعيدي، متخصص في الموهبة والإبداع. وأيضا مستمعينا اليوم راح يكون لنا حديث في فقرة البساط الأخضر، تجربة للشباب العماني في المجال الزراعي، وراح نتكلم أكثر بإذن الله تعالى عن هذا الجانب مثل ما تعودتوا على هذه الفقرة، فقرة البساط الأخضر. راح نتكلم أكثر عن الزراعة، بعض أيضا النباتات اللي ممكن نزرعها أو المحاصيل اللي ممكن نزرعها خلال هذا الوقت، واللي أيضا يعني بدأ الجو يصير أحسن، فصير الفرصة أكثر وأفضل أنه إحنا نبدأ نزرع بعض المزروعات وبعض النباتات، والأشخاص أيضا المهتمين بالجانب الزراعي. في فقرة عطاء، وفي فقرة عطاء دائما هناك مبادرات لشبابنا. اليوم راح يكون لنا حديث عن برنامج واد. وإيش هو هذا البرنامج؟ برنامج شبابي تحت مظلة البرنامج الوطني للتشغيل، وأكيد الشباب استفادوا في التجربة الأولى من هذا البرنامج أو في النسخة الأولى، وراح تكون هناك نسخة ثانية إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. وهذا البرنامج يسعى لتمكين مهارات الشباب في مجالات مختلفة، راح إن شاء الله نقترب منه أكثر مع أحمد بن إبراهيم العبري، رئيس المسار التقني في برنامج واد، وهزاع بن حمدان البادي وهو رئيس هذا البرنامج. إن شاء الله راح يكونوا موجودين معنا في الأستوديو، وإحنا أكيد معاكم مستمعينا متواصلين في صوت الشباب إلى تمام الرابعة. حياكم الله جميعا ودروب السلامة للجميع.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم ونرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج، وأكيد إن شاء الله في انتظار أيضا ضيوفنا، وبإذن الله نبدأ معاهم مواضيعنا لليوم. من الفعاليات المختلفة مستمعينا، كثير ما شاء الله من الفعاليات اللي عادت بشكل كبير خلال هذا الشهر، شهر سبتمبر. وفي العادة من بعد الصيف على طول في سبتمبر تعود الفعاليات المختلفة بشكل أكبر، ويكون عندك فرصة أيضا أنك تحضر هذه الفعاليات. اليوم مستمعينا كان انطلاق أعمال ملتقى ظفار العلم الثالث في صلالة، ويستمر 5 أيام بمشاركة 275 مشارك ومشاركة. ومثل هذه الملتقيات أيضا فرصة جدا مهمة أن الواحد أكيد يحضرها. وهذا طبعا الملتقى مستمعينا من الملتقيات المهمة، ملتقى ظفار العلمي الثالث بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، في كثير من تبادل الخبرات، تطوير المهارات العلمية والبحثية، وهو أكيد بتنظيم مشترك بين الجامعة وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة البحث العلمي والابتكار. 5 أيام مستمعينا بمشاركة 275 مشارك ومشاركة. الملتقى يستهدف الفئة العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة، سواء كان الطلبة، الأكاديميين، الباحثين والمبتكرين أيضا، والباحثين أيضا عن عمل. في فرصة جدا جميلة في هذا الملتقى للارتقاء أيضا بالمهارات البحثية، تطبيق المنهجيات العلمية الحديثة، وأيضا تفاصيل كثيرة موجودة. في حديث عن الدراسات الاستراتيجية موجودة في هذا الملتقى، بإمكانك تحضر وتتعرف أكثر على الدراسات الاستراتيجية اللي راح يقدمها 20 باحث وباحثة. وأيضا في تفاصيل راح تذكر عن حلقات العمل التدريبية، راح يشارك فيها 255 مشارك أيضا ومشاركة. فرصة جدا أيضا جميلة للطلبة، للباحثين وللأكاديميين بشكل عام أنهم يحضروا في هذا الملتقى طبعا في صلالة، ملتقى ظفار العلمي الثالث. كثير من تبادل الخبرات، تطوير المهارات العلمية والبحثية، والمهتمين أيضا بالجانب البحثي والابتكاري. وإحنا أيضا مستمعينا في حلقتنا تهمنا مثل هذه الملتقيات، وتهمنا مثل هذه الفعاليات أيضا اللي تركز على الشباب بشكل خاص. بعد فاصل بسيط إن شاء الله راح نبدأ مع ضيفنا أيضا، نتحدث عن الاستثمار في المواهب بإذن الله تعالى، كيف ممكن نستثمر أكيد في الموهبة، وتفاصيل أكثر إن شاء الله في فقرة مع الشباب بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. ونرحب إن شاء الله بضيفنا بعد شوي دكتور أحمد البوسعيد، الحمد لله على السلامة. أكيد فاصل بسيط ونرجع لكم مع ضيفنا بإذن الله تعالى.
1: صوت الشباب
2: مع الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا فقرة مع الشباب، ودائما مواضيع تهم شبابنا. واليوم نتكلم عن الاستثمار في المواهب، كيف نستثمر في المواهب بشكل خاص، إيش اللي تحتاج للموهبة، كيف نوفر الدعم للموهبة، كيف نحول أيضا الموهبة إلى مهنة أو مصدر دخل، وغيرها أيضا من التفاصيل اللي راح تكون إن شاء الله حديثنا خلال هذه الدقائق. ما عد هو ما يحب نسميه دكتور لأنه يقول بعدني ما خذتها، لكن خلاص الأمتار الأخيرة، أستاذ أحمد بن مرهون البوسعيدي، متخصص من الموهبة والإبداع وعضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار، يقدم أيضا استشارات في مجال الابتكار والإبداع والموهبة أكيد. وإحنا كل ما نشوف نستذكر مواهبنا، يعني على فكرة بعض المواهب مدفونة بصراحة، يحتاج إنه إحنا نرجع لها. تخيل وأنت رسام كنت يوم صغير، ما في واحد منكم يسمعني الحين ما كان رسام صراحة. يوم صغار ما حد ما رسام، يرسم شمس، شجرة، بحر، جبل، يعني بصراحة ما أعرف كيف بالفترة يمكن رسامين، فالأغلب ودرها. يعني كنت ترسم جلال ولا ما ترسم؟ ما رسم. أنا عارفة كل الشعب كان رسام يوم صغير. هذه الموهبة المشتركة اللي الأغلب تركها للأسف، ولكن في بعضهم استمر أو قليلين اللي استمروا. يمكن رحب أكيد بالأستاذ أحمد، مساك الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيك أستاذ أحمد، وزمان يعني ما التقينا وما شفناك، يا مرحبا بك.
1: مساك الله بالنور، مساك الله بالسرور أستاذ سلوى، وأيضا المخرج المبدع جلال، وأمس على المستمعين الكرام، وسعيد بهذا اللقاء اليوم. وفعلا منذ فترة ما التقينا في معك يعني، لكن كانت العديد من حلقات برنامج الشباب.
0: الله يسعدك.
1: وفعلا مواهب كامنة، بس أنت ما شاء الله عليك مواهبك بارزة وظاهرة يعني.
0: الله ما عليك زود، أنت المتخصص دائما في الموهبة والإبداع. كنت رسام يوم صغير، نفس الشعب كلهم كان رسامين.
1: لا شوفي احنا عندنا فعلا كل حد صحيح إيش تعتبر كمتنفس، يحب يرسم يحب يعبر، لكن أنا أرسم بس ما يعني ما مبدع في الرسم أبدا. يعني عارف نقاط قوتي من الأساس يعني.
0: فإيش كنت مبدع أكثر؟
1: هو الشعر. يمكن بسبب تعلق أنا بالشعر والأدب.
0: أنت شاعر طبعا، ما أعرف ما شاء الله عليك.
1: أكتب شعر.
0: إيه ما شاء الله عليك.
1: يمكن أكتب شعر. لكن هي كانت شوف، هي القراءة مهمة جدا ترى، ويمكن هذا اللي سقل عندي موهبة الشعر. وفعلا يوجد كثير من المواهب الكامنة اللي هي تستحق إن إحنا نكتشفها.
0: صحيح.
1: او نساهم في اكتشافها لدى الجيل هذا.
0: بالضبط. واحنا الحين يعني مع بدايه المدارس سبتمبر، يمكن في بعض الاسر في الصيف تهتم بموضوع الموهبه، وفي البعض بصراحه لا، يعني نعم. ما كثير يعني يركز على هذا الموضوع، بس انا اشوف فرصه جدا جميله، يعني ان اليوم لما رجعت المدارس تشوف كثير من المواهب الطلبه ترجع.
1: نعم.
0: في الحرم المدرسي، المدرسة تساعد بشكل كبير. فإحنا حابين أيضا بشكل كبير نتكلم عن موضوع الموهبة والإبداع، مش فقط طبعا طلاب المدارس، حتى طلاب الجامعات، حتى إحنا بشكل عام أيضا. نعم. كموظفين كل شخص عنده أكيد موهبة، ولما نتكلم عن الشباب بالتحديد أستاذ أحمد، كيف ممكن نستثمر في هذه المواهب الشبابية، مواهب الشباب الموجودة بشكل عام؟
1: جميل. أولا أنا بداية حوارك أنت كنت ذكرتي حال موضوع الصيف، فعلا الحمد لله رب العالمين، يعني نجد أنه صار اهتمام أن العديد من الآباء والأسر تحاول أنها تشغل أوقات الصيف لدى أبنائهم.
0: نعم.
1: في الاهتمام بمواهبهم، وهذا كنا سبحان الله اليوم في حديث مسائي، في حديث صباحي حول هذا الموضوع، إن فعلا هناك العديد من البرامج، لكن لكن لكن احيانا ان هذه البرامج غير موجهه، يعني ان الاسره تريد ان ولدي يدخل اي برنامج. انت لازم تعرفي قبل ما هي ميول ابنك، ما هي اهتماماته، ايش هي البرامج اللي انت دفعتي فيها مبلغ مالي تستطيع ان تعود بالفائده على ابنك من خلال تنميه المهاره اللي هو يمتلكها. بالنسبة للشق الثاني للسؤال، وهو أن المدارس فتحت أبوابها، والمدارس يعني هي طبعا المدرسة حقيقة يعني الزملاء في التعليم ما مقصرين يعني، والمدارس في عمان من أقصاه إلى أقصاه تحاول كل مدرسة أن تنافس بطلابها في مواهبهم، في مكانياتهم، في إبداعاتهم، في مناشطهم.
0: نعم.
1: فهي فعلا المدرسة قائمة بدور كبير يعني جميل وكبير جدا في في في في اكتشاف، في اكتشاف وفي تنمية، وفي تنمية مواهب الطلبة. لكن في النهاية هناك في المدرسة المنهج المدرسي له الاهتمام الأكبر. لذلك الاستثمار في المواهب يعتبر مبدأ مهم جدا، ويعتبر عنصر أساسي جدا. لماذا؟ لأن الإنسان من موهبته حسب كلمتك أنت يستثمر في المواهب.
0: نعم.
1: الإنسان بموهبته يستطيع أن يحقق أشياء كثيرة جدا. يعني حتى في الفترة الأخيرة سلوى أنا أنادي ما أنادي بشيء.
0: نعم.
1: أني ما أقول أنا موهوب. أقول أنا ذا أثر أو أنا ذا قيمة.
0: جميل. يعني
1: كلنا نقول موهوبين موهوبين موهوبين، لكن ماذا بعد؟ لكن لما أجي وأقول لك يا سلوى أنا عندي موهبة كذا، وهذه الموهبة لها أثر ولها قيمة، هذا الأثر أو هذا القيمة متى يتحقق؟ من خلال الاستثمار الأمثل. ومثل ما تفضلت أنت، المواهب يعني الموهبة هي موجودة في الإنسان كامنة، الموهبة كامنة في البشر كامنة، إذا وجدت البيئة المناسبة والصقل المناسب والاهتمام المناسب أثمرت وكانت نتاج جميل جدا ورائع، وتساهم في فائدة الفرد نفسه وفائدة مجتمعي وفائدة وطني.
0: أكيد طبعا.
1: هذا هنا.
0: بالضبط. فرص يعني جميلة جدا.
1: بس هو أنت سؤال كيف نستثمر؟
0: نعم، كيف ممكن يعني إحنا حتى راح نقسمها يعني أستاذ أحمد، كيف نبدأ نستثمر؟ يعني مثلا عندك في البيت ولدك أو بنتك أو أخوك أو اللي يسمعنا عنده يعني أحد من العائلة بشكل عام، وخلينا على نطاق الأسرة، يعني عنده أحد موهوب في مجال معين، كيف يبدأ يستثمر في هذه الموهبة، ينمي هذه الموهبة، يساعدها مثلا؟
1: أولا يعرف الموهبة. يعني قبل لا أبدأ أستثمر في الموهبة أنا أريد أكتشف هل ابني فقط، هل ابني فعلا عنده هذه الموهبة؟ وما هي الموهبة التي يمتلكها ابني؟ إذا ابني ما يمتلك موهبة يمتلك أكيد إبداع. يعني الإنسان لا يخلو، الإنسان عموما لا يخلو من قدرة ذكائية أو قدرة مهارية أو قدرة إبداعية أو موهبة. فيجب على الإنسان قبل لا يستثمر في الشيء أن يعرف في ماذا يستثمر. فهو في المرحلة الأولى يعرف ما هي إمكانيات هذا الإنسان، ما هي إمكانيات طفله، كيف يمكن أن أوجه هذا الطفل، ثم يعمل على تنمية هذه المهارات الموجودة لدى ابنه أو الموجودة لديه أو الموجودة لدى أي فرد آخر في المجتمع، ويقوم بتنميتها وتوجيهها وسقلها حتى يكون استثمار فيها. لذلك دائما يعني هو كنداء، نداء إلى المختصين والمسؤولين في المؤسسات، في الأندية، في الثقافة، في جميع المؤسسات المسؤولة عن تنمية مواهب الشباب. قبل لا تعلن أني أنا أريد أعمل برنامج، والفئة المستهدفة لا تجيب أي فئة مستهدفة عشوائية، بهدف البرنامج يكون ذا فائدة. لكن إذا كنت أنت تريد فقط تشغل أوقات الفراغ أعلن عن البرنامج. لكن إذا تريد تكتشف المواهب لا، يجب أن يكون هذا البرنامج محدد الفئة التي يتم استهدافه فيها.
0: بالضبط.
1: هذه هي.
0: أكيد طبعا. إحنا نشوف يعني كثير من المواهب، يمكن أستاذ أحمد ما شاء الله يعني هم وصغار عندهم موهبة في مجال معين. يمكن أنا ذكرت في بداية الحديث أنه أغلبنا كان عندنا موهبة في الرسم مثلا. شفت أنه هذه الموهبة ممكن تكون مشتركة. وفي البعض يعني وجد الدعم، وجد التحفيز والبيئة المساعدة والمحفزة أنه هي تنمو هذه الموهبة أكثر. بس للأسف الشديد في المقابل يعني في بعض المواهب في الرسم، في الرسم أو حتى أي مجال آخر، ما وجدت الدعم من قبل الأسرة أو المدرسة أو حتى الجامعة أو حتى الأصدقاء والوسط المحيط بشكل عام.
1: هو الوعي. هو الوعي. يعني إحنا بحاجة فعلا إلى وعي. يعني الناس الآن يخلطوا بين أصحاب المهارة وصاحب الموهبة وصاحب المبدأ، لكن هو الوعي، يعني وعي المجتمع بأهمية الموهبة، بأهمية الاستثمار في الموهبة. تعرفي سلوى، الحين في تعريف سائر وسائد بدأ يظهر، هو من أول موجود لكن الآن بدأ يتداول، وهو اقتصاد الموهبة. كان في الماضي يسمى اقتصاد المعرفة، الآن أطلق عليه جزء مسمى منه اقتصاد الموهبة. وهو أن اقتصاد الموهبة يعني الآن أصبح هناك تحول من اعتماد الدول والعالم من الاقتصاد التقليدي المبني على الثروات لا، إلى الاقتصاد القائم على المعلومة، الاقتصاد القائم على المعرفة. وإذا خصصنا أدق الاقتصاد القائم على الموهبة، ليش؟ لأن هؤلاء الموهوبون الذين أنا سويت لهم برامج، الذين سقلتهم، الذين اهتممت بهم، الذين عملت على تنمية قدراتهم، يساهمون في ابتكار مواد وأدوات ومعارف يحتاجها المجتمع، يحتاجها السوق، يحتاجها الإنسان. فترفع من القيمة السوقية لكل دولة.
0: بالضبط.
1: هذه هي. فنحن بحاجة أن نهتم بهذه الفئة كي نعمل على استثمارها. فأقول للأبناء أو لأولياء الأمور أو للمختصين، إذا تريد تعمل أي دورة، أول شيء قبل اكتشف هذه الدورة من تستهدف، وكيف أنا ومن هم الفئة اللي يعني برنامجي هذا أستطيع أحقق من خلال الاستثمار المناسب.
0: نعم بالضبط. وإحنا يعني ما شاء الله أنت دكتور، أو ما شاء الله قريبا يا رب يا رب بإذن الله تعالى. كل توفيق لك أكيد في دراستك بإذن الله تعالى. أستاذ أحمد يعني وإحنا نتكلم عنك كمختص في الموهبة والإبداع وعضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار، لاحظ أنه في شغل كبير يعني على هذا في هذا الجانب بالنسبة لك، يعني نعم. مهتم جدا بجانب الموهبة بجانب الإبداع. احنا راح نكمل حديثنا اكيد عن دعم المواهب الشبابيه بشكل عام كيف ممكن نستثمرها، لكن ايضا توجهك الشخصي بشكل عام الدكتور احمد استاذ احمد لدعم المواهب لهذا الجانب بالتحديد، ايش اللي خلاك بالفعل تركز بشكل كبير على جانب الموهبه والابداع؟
1: شكرا سلوى، جزاها الله خير. طبعا شوفي، هي انا كتوجهي في مجال رعايه الموهوبين مؤمن بشيئين. اولا ان الوطن لن يبنى الا بسواعد ابنائه، وحقيقة يعني نحن في دول الخليج، احنا الآن أغلب اقتصادنا هو اقتصاد معتمد على النفط.
0: نعم.
1: سبحان الله، في مرحلة من المراحل انتهى هذا النفط، كيف سيكون الوضع؟ صح؟ إذن هناك مواهب وإبداعات وقدرات أوجدها الله سبحانه وتعالى، يوجب على الإنسان مسؤولية أن يساهم في تنمية هذه المواهب والعمل على صقل قدراتها. هي المواهب موهوبة، أنا ما أوجد الموهبة، لا، الموهبة موجودة، أنا أعمل على اكتشاف المواهب وتنمية المواهب كي تساهم في بناء الوطن. وطبعا نحن كعمانيين كلنا عندنا مسؤولية، وهي مسؤوليتنا أول مسؤوليتنا تجاه وطننا. أن نعمل جميعا على رقي هذا الوطن وبناء هذا الوطن. فربما سبحان الله أنا وجدت مجالي في هذا الجانب، أني أعمل على الاهتمام بهذه الفئة كي تساهم في خدمة عمان وبناء عمان.
0: وكيف وجدت العمل في جانب الموهبة والإبداع؟
1: ممتع.
0: إيش الممتع فيه بالتحديد؟
1: شوفي، أنا دائما أقول لبعض الزملاء والزملاء اللي يريدوا يدخلوا مجال الموهبة، ترى هذا مجال موهبة خطير، يعني إذا دخلت فيه ما تريد تخرج منه،
0: يعني يصير إدمان بالنسبة
1: إدمان
0: لك.
1: لماذا تتعامل مع عقول؟ ترى قدرات تباين، يعني قدرة الله سبحانه وتعالى في تباين المهارات. تلتقي أحيانا بفئة عمرية، طفل ممكن يقول لك طفل لكن يتفوق على من هو أكبر منه سنا في جميع المجالات الرياضية، الأدبية، العلمية، الفكرية، الفلسفية، حتى في أساليب التعامل في الحوار.
0: صحيح.
1: لما تتعامل مع عقول، تتعامل مع مهارات، تتعامل مع قدرات إبداعية، سبحان الله، هذا يجعلك أنك أنت إيش تريد أن تتعمق أكثر في هذه القدرات، تساهم في إبرازها. الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان منا قدرة، لكل إنسان الله تعالى خلق له قدرة، ما قلت موهبة، قلت قدرة وقلت مهارة، وهناك منهم الموهوبين أيضا. فالتعامل مع هذه الفئة يعني يبعث على أنك أنت ترى تفاوت هذه المهارات، تفاوت هذه القدرات، تتعامل مع عقول تبهرك أحيانا، تبهرك بالحوار معها، تبهرك بمدى قدرتها. يعني على سبيل المثال سلوى، أنا من أسبوع التقيت بإحدى الطالبات كانت في الصف التاسع، كتبت رواية
0: ما شاء الله.
1: أنا شخصيا الآن ممكن أقول أنا في البداية لما قرأت الرواية قلت يا أخي معقولة هذه البنت كاتبة هذه الرواية بهذا العمر؟ لما قلت مريدة حاور هذه البنت، فلما حاورت هذه الطالبة حقيقة تعجبت، اندهشت إن من التفاصيل الدقيقة التي وضعتها البنت في هذه الرواية،
0: ما شاء الله عليها.
1: يعني حتى مثلا أذكر رقم الغرفة 405، لماذا 402 عذرا، لماذا 402؟ قالت لي السبب ألف باء جيم. فالتعامل مع المواهب ممتع
0: جدا
1: جدا
0: أكيد. يعني على مدار كم سنة حاليا؟
1: فوق 10 سنوات، 11 سنة. يعني هو كان اهتمامنا في البدايات تراسله بمجال الأنشطة، لكن بدأ التخصص الأكاديمي حوالي في 2017 في جامعة الخليج العربي. ثم عاد بدأ الانغماس في مجال الموهبة وهو ممتع.
0: وكيف وجدت المواهب هنا في سلطنة عمان؟
1: عمان ولود، هذه عمان بلد الموهوبين أساسا. يعني أنا أخبرك شيء، عمان 5 شخصيات في اليونسكو قدموا إنجاز عالمي. لما أتحدث عن أحمد بن ماجد في البحار، صح؟ لما أتحدث عن ابن عميرة الرستاقي من الرستاق، أليس عمالقة؟ لما أتحدث عن خليل بن أحمد الفراهيدي، أليس عملاق؟
0: بالضبط.
1: لما أتحدث الآن عن أبي مسلم الشاعر العملاق، أليس عملاق؟ عمان فيها مواهب كثيرة جدا جدا، والآن حتى في هذا المجال، لكن بحاجة فقط أن ينتبه لهم، وينتبه لهم انتباه حقيقي حقيقي فعلا، يعني ينتبه لهم انتباه حقيقي، أن يتم التركيز فعلا على هذه المواهب وعلى هذه القدرات. فقط لا، عمان ملأ ملأ ملأ، عمان ولود.
0: بالضبط.
1: دائما شوفي، الأرض التي أنبتت الخليل بن أحمد، والأرض التي أنبتت ابن دريد، والأرض التي أنبتت الإمام السالمي، والأرض التي أنبتت الإمام أحمد بن سعيد، والإمام التي أنبتت قيد الأرض، والأرض التي أنبتت سعيد بن سلطان، وكان آخرهم السلطان قابوس رحمه الله هذا العملاق، والآن السلطان هيثم. هذه الأرض ولودة. ولودة ولودة ولودة، ولكن بحاجة فقط نلتفت إليهم، صدقين.
0: بالضبط، كونك مهتم أكثر بالجانب الموهبة والإبداع، صرت قريب جدا من هذا من الموهوبين، يعني تأخذ منهم انطباعاتهم، تأخذ منهم الأشياء اللي التحديات أحيانا اللي يمروا فيها. فإيش الحوار اللي يدور بينك وبين الموهوبين أستاذ أحمد وانت تخصص في المجال؟
1: هو يتمنى دائما أن يجد الدعم المناسب، أن يكون هناك الالتفات المناسب لهم. الجميع يشتكي من قلة الدعم، هو أنا أقول لك الدعم موجود، يعني شفت كيف تناقض، هم يشتكوا من قلة الدعم، بالمقابل أنا أقول لك الدعم موجود، لكن وين المشكلة؟ أن الدعم لا يصل بالضرورة إلى الأشخاص الحقيقيين. وضحت الصورة؟
0: نعم.
1: يعني الآن أنا بحاجة إلى جسر، أنا بحاجة الآن أني أصنع جسر يربط ما بين الدعم والشخص الذي يستحق الدعم.
0: نعم.
1: يعني من هو الموهوب الحقيقي الذي يستحق الدعم؟ وهنا وين تكمن المشكلة؟ إن يوجد تعريف الآن للموهبة، وحقيقة جهود وزارة التعليم حاليا، أنا أقول لك جهود رائعة، وما استطاعت وزارة التعليم أن تنجزه في السنوات الأخيرة يعتبر إنجاز بالمقارنة مع دول أخرى مجاورة. ولكن مع ذلك نرجو الدعم أكثر، ولكن خارج إطار وزارة التعليم، قلنا وزارة التعليم فيها مختصين ومعلمين، لكن خارج إطار وزارة التعليم أنا بحاجة أني أوصل إلى الموهوب الحقيقي فقط، وأن يكون هناك مختصون يساهمون في هذا الجانب. الموهبة سلوى علم، الموهبة علم، يعني الآن أنا أتكلم، أعرف أنك من يسمعني على الهواء، وأقول الموهبة علم، يعني يجب أن يكون فيها المختص كي نصل إلى الهدف الحقيقي لها.
0: نعم.
1: حقيقة نحن بحاجة، الدعم موجود، ولكن بحاجة أن نصل إلى المستحقين الدعم الحقيقيين، ولن يتأتى ذلك إلا بالتوجيه المناسب من خلال اكتشاف هؤلاء الموهوبين، ومن يقوم بهذا الدعم مختص في هذا المجال.
0: بالفعل. وإحنا راح نتكلم أيضا معك أستاذ أحمد عن دور البيئة بشكل عام، سواء كان الأسرة، المدرسة، أو حتى لما الطالب يصل إلى المرحلة الجامعية. وبشكل عام يعني في الحياة أيضا، لما الواحد يصير موظف محتاج، طبعا هو عنده موهبة لكن محتاج أيضا دعم، محتاج توجيه، محتاج كثير من الأشياء بالفعل عشان تستمر هذا الموهبة، ونحولها أحيانا الموهبة تتحول كم ممكن نحولها إلى مصدر دخل، إلى مهنة. أيضا إن شاء الله راح نتكلم أكثر معك أستاذ أحمد البوسعيدي، متخصص في الموهبة والإبداع وعضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار. نروح لهذا الفاصل مستمعينا ونرجع لكم وحديثنا عن الاستثمار في المواهب. حياكم الله عبر إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج، وإحنا متواصلين معاكم إن شاء الله إلى تمام الرابعة. ونرجع لكم مستمعينا في فقرة مع الشباب، وحديثنا اليوم عن الاستثمار في المواهب. ونرجع بحديثنا أكيد أيضا مع الأستاذ أحمد بن مرهون البوسعيدي، متخصص في الموهبة والإبداع، عضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار، ويقدم أيضا استشارات في مجال الموهبة والإبداع. قريبا راح تفتحوا أكاديمية أتوقع أستاذ أحمد.
1: إن شاء الله تعالى سلوى، طبعا هي أكاديمية
0: في الموهبة،
1: والله هي الآن بدأت الخطوات الأساسية لها، وهي إنشاء أكاديمية اسمها أكاديمية موهبة. أكاديمية موهبة هدفها والاهتمام بالمواهب، تنمية مهارات الموهوبين.
0: نعم،
1: مثل ما تطرقنا في الحوار السابق أن هذه الفئة بحاجة إلى الاهتمام، بحاجة إلى الدعم، كونها إن هي مثل ما ذكرت لك يعني يعتمد عليها. يعني دول العالم تعتمد على الموهوبين
0: بطبع.
1: شركات كبرى، أبل، مايكروسوفت، هذه الشركات العالمية الكبرى تعتمد على الموهوبين. هذه إيش ثروتها؟ ثروتها هذه العقول الموجودة.
0: بطبع.
1: إذن نحن نعمل أن نساهم أيضا جنبا إلى جنب في مع الجهات المسؤولة في كشف هؤلاء الموهوبين، التعريف بهم، ثم احتضانهم، والعمل على تحويل هذه الموهبة من موهبة كامنة إلى موهبة بارزة، موهبة ظاهرة، تعمل موهبة يستثمر فيها الفرد قدراته وإمكاناته، ثم يستفيد المجتمع من هذه المهارات.
0: نعم أكيد، وهذه من الأشياء الأساسية أكيد،
1: أكيد.
0: أنه يكون عندنا نفس كذا الأكاديميات أيضا مختصة بهذا الجانب، ونشوفها أيضا منتشرة في الدول المختلفة أستاذ أحمد، وأكيد خضت أيضا من تجربتهم، ما أنك أيضا ما شاء الله متخصص في هذا المجال وعضو مؤسس أيضا للمجلس العربي للإبداع والابتكار.
1: شوفي سلوى، الموهوبين الآن دول العالم تجهد كلها للاهتمام بهذه الفئة.
0: صحيح.
1: ومثل ما تطرقت لك سابقا أن نحن الحمد لله رب العالمين في عمان خلال المرحلة الأخيرة كان اهتمام رائع وجلي، وجلي حقيقة، اهتمام بين، اهتمام جلي واهتمام بين بهذه المواهب في هذه المرحلة. ولكن دائما نحن بحاجة إلى إيش؟ بحاجة إلى اهتمام أكثر. الجهود موجودة ولا يتم نكرانها أبدا، واضحة.
0: نعم.
1: ولكن لا يمنع أن هناك أن نساهم جميعا في اكتشاف، لذلك أكاديمية موهبة تتأمل وتتمنى أن تلعب دورها أيضا في اكتشاف هؤلاء الموهوبين والقيام بما يمكن القيام به. وإيش اللي خلاني أنا أرى أن هناك داعي إلى هذه الموهبة؟ حقيقة كثير، يعني أجد أن الكثير من الأسر العمانية والآباء العمانيين والأمهات مهتمين بمواهب أبنائهم. يعني الاتصالات حول مثلا ما هي سمات الموهوب، ما هي صفات الموهوب، أستاذ أحمد ممكن تجلس مع ولدي، هذا ولدي إيش يمتلك من القدرات، إيش يمتلك من المهارات، من كذا. فتحس أن فعلا المجتمع الحمد لله بدأ الوعي عنده.
0: نعم.
1: إن لا، أنا ابني لازم إن أنا أهتم بموهبته، أهتم بمهارته. تعرفي سلوى على إن يستطيع الإنسان من خلال موهبته والإمكانات الموجودة عنده أن تكون هذه الموهبة مصدر للدخل.
0: وهذا اللي كنا حابين أيضا نتكلم عنه أستاذ. نعم. أحمد، كيف ممكن نحول هذه الموهبة إلى مصدر دخل؟ وشفنا ما شاء الله كثير من الناس تبارك الرحمن ومن الموهوبين.
1: نعم.
0: حولوا مواهبهم إلى مصدر دخل، وبعضهم إلى مهنة، يعني أصبحت هي مهنته، موهبته هي مهنته.
1: شوفي لو نرجع في الماضي إلى الحرفيين، الحرفي إيش كان؟ الحرفي عنده مهارة، استطاع من هذه المهارة أن يكسب رزقه.
0: نعم.
1: صح؟ لو أخذنا المجتمع العماني، خليك من المجتمعات الأخرى، المجتمع العماني قبل النفط ما كان عايش؟ كان عايش من خلال إيش؟ الحرف الموجودة. هناك الذي يصنع الفخار، هذه ليست مهارة؟ والذي كان يبيع أكثر شيء ويصنع أجمل الأشياء كان الموهوب. قبل هواوي، مايكروسوفت، هذه إيش تستخدم؟ عقول. الآن سلوى شوفي، هذا الآن مثلا أنت عندك آيفون.
0: نعم.
1: آيفون 14، بعد فترة قال نزل آيفون 15، بعد فترة قال بينزل آيفون 16، بعدين ولما تلاحظي إيش اللي يزيد فيه؟ برنامج واحد أو تطبيق واحد.
0: صحيح.
1: أو تعديل معين. من أوجد هذا التطبيق؟ أصحاب المواهب.
0: نعم.
1: صح؟
0: صحيح.
1: إذن يستطيع الموهوب إذا وجه التوجيه الصحيح، أول شيء إنه موهوب، وجه التوجيه الصحيح، وفرت له البيئة المناسبة، ووفرت له البرامج المناسبة، أن يستفيد من الموهبة التي وهبه إياها الله سبحانه وتعالى أن تكون مصدر رزق له.
0: بالضبط.
1: وأيضا ما له مصدر رزق له، ممكن يا أخي يفتح مشروع يوظف فيه العديد من من من من من, من زملائه ومن أبناء بلده. صح.
0: بالضبط.
1: فممكن، وبالعكس مش اللي ممكن، يعني شيء طبيعي جدا جدا. إذا حص أنا أقول لك، لو كل موهوب وجد البيئة الداعمة والدعم الحقيقي، لكن بشرط أن يوجه هذا الدعم الحقيقي للموهوب الحقيقي.
0: نعم.
1: سيرون الاستثمارات كيف ستكون.
0: أكيد طبعاً. إحنا كثير من المواهب حتى اللي نستعرضها في البرنامج بأمانة مواهب شبابية مميزة في سلطنتنا الحبيبة، وبالفعل وجدت الدعم، وجدت التوجيه، وجدت البيئة الحاضنة، وما شاء الله انطلقت بشكل جدا جميل. إيش أكثر المجالات اللي جتك في أي مجال، يعني المواهب اللي تجيك أكثر شيء أو صادفتهم أكثر شيء أستاذ أحمد؟
1: شوفي قبل الثقافي.

0: في الشعر، لكن هل هو موهوب؟ لا، لكن كتنوع المواهب، كتوزع المواهب، أي يعني أفراد المجتمع يمتلك موهبة أكثر، هذه ما أستطيع أن أنا أحددها لأني بحاجة إلى بحث ودراسة وتخصص. لكن أقول لك أن أغلب المجالات الموجودة العمانيين يوجد فيها عمانيون مبدعون، حتى هذا الجيل ترى هذا الجيل قوي.
1: نعم.
0: يعني أنا كنت بقول كلمة مرعب، لكن هو قوي قوي. يعني لما نجد أطفال يعني بعدهم دون 18، لما أقول أطفال، متمكن في الذكاء الاصطناعي، متمكن في الابتكارات، يناقشك في الشعر، يناقشك في القصة، يناقشك في الرواية، يناقشك في التقنية، يعني يوجد عندنا مواهب، لكن أيهما أكثر يعتمد على البيئة المناسبة التي ماذا يمكن أن توفر له. وأنا ما زلت أركز وأقول شيء واحد، المواهب موجودة في عمان، أبناء عمان موهوبين، والدعم الحقيقة الجهات الحكومية ما مقصرة، يعني من باب إحقاق الحق.
1: بالضبط.
0: الجهات الحكومية ما مقصرة، لكن أنا أتوقع أن الفجوة الموجودة معنا في عمان هي الجسر الرابط، هي احتياجاته.
1: المتخصصين أيضا كيف أنه تحاولوا أنه أيضا هذه المواهب تجيكم وتستعرض هذه المواهب، وبعدين أنتوا توصلوهم إلى المكان الصحيح أو توجهوهم بالتوجيه الصحيح أيضا.
0: شوفي أنا أقول لك شيء، أغلب الزملاء المختصين في مجال الموهبة أو الذين الآن يعني دخلوا مجال الموهبة والإبداع، مثل ما قلت لك في البداية، مجال الموهبة هذا مجال يعني جاذب، فالشخص اللي يدخل مجال الموهبة ما يحب يطلع. ولكن يوجد هناك العديد من الزملاء المختصين، وخاصة زملائنا الموجودين في وزارة التعليم مثلا أو غيرهم، حتى في بعض الوزارات، باذلين أقصى جهدهم إنهم يبحثوا عن الموهوب الحقيقي ثم يقدمون له. لكن أحيانا من وين تكون الإشكالية؟ أنا يعني أتكلم بصراحة، تكون الإشكالية أحيانا أن بعض الجهات، طبعا أنا يمكن أستثني وزارة التعليم كون أنه خلاص عارف أن هذا التخصص في مختصين وماشين يعني، لكن هناك بعض الجهات بعدها ما زالت يجب أن تبحث عن المختص اللي وصلها إلى هذه الجهة، لأن يا أخي بعض الجهات تدفع بالملايين حقيقة. يعني أنا أقولش كحكومة ما مقصرة، تدفع تدفع ونرى أمامنا مبالغ تدفع
1: صحيح كثير،
0: لكن أين تدفع ولمن ومن يشرف عليها؟ أنا أتكلم عن إشراف فني. وضحت صورة؟ من يشرف عليها؟ هل يشرف عليها مختصين؟ لا. هل أصبح الاختصاص مجرد أنه يجي مثلا أحمد يقول لك أنا مختص في الموهبة، خلاص أنت تثق أن أحمد مختص في الموهبة؟ الموهبة علم. هناك جامعات من من من من من من من من من مئات السنوات تعطي ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس في هذا التخصص. هل ممكن تفتح عيادة وتجيب أي شخص تقول لك يكون طبيب؟ هل بالإمكان تفتح مركز لاستشارة أو مبنى أو مال استشارات هندسية وتجيب أي شخص تقول لك يكون مهندس ورسم لي الخرائط؟
1: لا.
0: أيهما أهم؟ أليس الاستثمار في عقول البشر؟
1: بالضبط.
0: إذن أنا بحاجة إلى مختص في إدارة هذه العقول كي تستطيع أن تنتج، كي تستطيع أن تبدع، كي تستطيع أن تصل إلى ما تصبو إليه عمان حقيقة. هذا هو. الزملاء ما مقصرين سلوى، ما مقصرين. أنا يعني أتكلم، هم إذا حد يسمعني منهم الآن والله ما مقصرين، وبعض منهم يبذلوا فوق طاقتهم
1: صحيح
0: كي يحققوا الهدف، لكن أحيانا هذه الصعوبة التي نواجهها فقط.
1: بالفعل اليوم هذا دور الجهات بشكل عام، لكن إيش دور الموهوب أيضا أستاذ أحمد؟ يعني ما أتكلم عن الطفل، أتكلم عن شخص يعني بإمكانه أن يصل أحيانا لهذه الجهات، بإمكانه أنه ينمي مثلا هذه الموهبة.
0: نعم.
1: هو إيش دوره، إيش كيف ممكن أيضا يواصل هذا الطريق بجانب الدعم طبعا ليتلقاه؟
0: يا شوفي، أول شيء الموهوب يعني أنا الآن قاعد أفكر في سؤالك، في إني أجاوب على سؤالك بطريقة معينة. إذا مثلا هو عرف إنه موهوب، فثقي إنه راح يبحث عن من يدعمه. وربما يصل في مرحلة إنه ييأس إذا لم يجد من يدعمه، لكن أنا أدعو كل شخص عنده موهبة ومتيقن من موهبته، سواء من خلال إنجازاته أو من خلال إبداعاته، أن يبذل كل ما يستطيع، يبذل كل ما يستطيع. وصدقي إن هناك داعمين من الشباب العماني المهتمين بالمواهب، ويعني أنا الآن هنا عبر هذا المنبر أقول نحن مستعدين لدعمهم بقدر ما نستطيع.
1: إيش طريقة الدعم اللي تقدموها للمواهب؟
0: أول شيء إن ممكن نعطي خطة، تطوير برنامج، محاولة إن إيش إذا استجابت بعض الجهات ربطوا بها، إذا استجابت، إذا يعني أداة شرط هنا، إذا استجابت بعض الجهات ربطه بها. لكن أنا أتكلمك عن هناك عندنا زملاء، يعني حتى إحنا عندنا رابطة تراسمها الرابطة العمانية للموهبة والإبداع،
1: جميل.
0: الرابطة العمانية للموهبة والإبداع، وأدعو من هذا المنبر وزارة التنمية

0: اجتماعية إلى إعلان إشهارها. نحن قدمناها من 3 سنوات أو 4 سنوات الآن، 40 شخص من من من عمان من أقصاها إلى أقصاها وقعنا على الورقة أن نطالب وزارة التنمية أن تشهر هذه الرابطة إلى جمعية.
1: نعم.
0: وما عاودونا.
1: لكن إن شاء الله في القادم بإذن الله.
0: نتمنى هذه دعوة لأولى تهدى. فما بالك هذا 40 شخص الآن موجودين في عمان وريدوا يهتموا بهذه الفئة. صح. وشكلوا رابطة. ألا يدل هذا على وجود شباب عمانيين بارزين يتمنوا الاهتمام بهذا؟
1: وعندكم أيضا يعني الرغبة بالفعل أن تقدموا الدعم والتشجيع والنصائح وغيرها أيضا من التوجيهات
0: موجود السلوى. يعني تعرفي أنا مرة كنا مركز صيفي الآن، أنا حقيقة أشكر كنا مركز صيفي، تعرفي إدارة هذا المركز الصيفي كانت تبذل من جيبها تبذل من جيبها بهدف أن توفر، مع الرغم ما أحد مقصر لكن أبي

0: وما هي خصائص الموهوب. تستطيع الأسرة إنها تعرف إن ولدها يمتلك سلوك موهوب أو سمات موهوب أو صفات موهوب من يوم صغير.
1: صحيح،
0: واضحة؟
1: أكيد.
0: الأسرة هي الداعم الأساسي، لكن يجب أن تفهم الأسرة بعض هذه السمات وبعض هذه الصفات. وللعلم ترى الأسرة التي لها موهوب وضعها أصعب من الأسرة التي ليس لديها موهوب.
1: ليش؟
0: سمات الموهوب مختلفة، كيفية التعامل معها مختلفة، طريقة التعامل معها مختلفة. تعرفي يعتبر الموهوب من ذوي الاحتياجات الخاصة. الموهوب يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: من أي ناحية؟
0: لأنه يحتاج إلى مواد وبرامج ما توفرها المدرسة العادية، ما توفرها البيئة العادية. يعني لما أقول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، يقال له إنك أنت في البيت لازم تسوي له كذا وتسوي له كذا.
1: يحتاج عناية خاصة.
0: أيوة، برامج خاصة، رعاية خاصة، عناية خاصة، اهتمام خاص، تعامل خاص. الموهوب الحقيقي إذا أسرة موجود معها موهوب حقيقي يجب أن تتعامل معه معاملة خاصة. لأن مثل ما الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرات عالية وإمكانات عالية، أيضا عنده جوانب أخرى نفسية يجب أن نتقن التعامل معها.
1: هذا أستاذ أحمد ينطبق على كل المواهب في كل المجالات.
0: إذا كان موجود عنده الاستعداد أنه يكون مواهب فتنطبق. إذا كان يعني إذا كنت تقصد الآن إن هل هو بحاجة فعلا إلى تعامل خاص، أي موهوب بحاجة إلى تعامل خاص، ولكن عاد نوعية التعامل بما تتماشى مع مواهبه ومع قدراته ومع مهاراته.
1: إيش المواهب اللي تحسها، يعني في أي مجال المواهب اللي تحسها أكثر محتاجة دعم أكبر من غيرها في المجالات؟ أنا أقصد ثقافية، رياضية، غيرها. يعني إيش هي الأصعب بالنسبة لك، يعني من خلال خبرتك ووجود كثير من المواهب اللي التقيت فيهم؟
0: شوف، بعض المواهب سهلة، يعني مثل المواهب الثقافية، المواهب الأدبية تستطيع أن توفر لها الكتب، تستطيع أن توفر لها ماذا تقرأ، تستطيع أن توجهها لإقرائي في هذا الجانب، سواء قصة، سواء قصيدة، سواء رواية. أيضا الفنانين ممكن أن تعرفها بأدوات الفن. لكن هناك بعض المواهب أو بعض المواهب التي تحتاج مثلا في الابتكار. أحيانا بعض المبتكرين أو بعض الأشخاص على جميع المستويات ربما في ابتكار يحتاج إلى أدوات غالية.
1: صحيح.
0: كيف يتم توفيرها؟ صح؟ بعض الفنانين يقول لك أنا أحب أرسم أو أحب أصور، خليك من الرسم اللي بحاجة إلى كاميرا مختصة محترفة.
1: بالضبط.
0: إذن هو يعتمد على نوع الموهبة والأدوات التي تعمل على إنجاح هذه الموهبة.
1: نعم، احنا عندنا ما شاء الله يعني في سلطنة عمان كثير من المواهب أكيد في المجالات المختلفة، وشفنا في نماذج كثيرة ما شاء الله برزت.
0: نعم.
1: خارج سلطنة عمان فازت أيضا بمسابقات.
0: تعرفي هذا إيش نطلق عليهم؟
1: إيش؟
0: القوة الناعمة.
1: بالضبط،
0: هذه المهارات الناعمة، القوة الناعمة هذه. يعني هذه المواهب مثل ما قلت تفضلتي أنت الآن، إذا تميزت على مستوى العالم يا أخي من وين هذه الموهبة؟ من سلطنة عمان،
1: يضيف لبلده.
0: يضيف لبلده
1: طبعا.
0: فهذه تسمى قوة ناعمة، وبعض الدول العالم من ضمن مؤشراتها القوة الناعمة. يعني بعض دول العالم من ضمن مؤشراتها المستهدفاتها على المستوى السياسات العامة القوة الناعمة.
1: نعم.
0: كيف تستطيع أن تكون هي قوة ناعمة من خلال مجموعة من الأشياء؟
1: بالفعل.
0: فالموهوبين لو تم استثمارهم استثمار صحيح راح يكونوا قوة ناعمة.
1: أكيد طبعا. رؤيتكم في القادم أستاذ أحمد، وذكرت أنه طبعا راح إن شاء الله راح تكون لكم أكاديمية خاصة.
0: نعم.
1: بالمهم متى إن شاء الله راح تعلنوا عنها؟
0: نهاية هذا العام.
1: نهاية هذا العام، يعني عندكم الحين شهر 9 نستثني عندكم.
0: والله هذه دعوة أيضا حتى للأشخاص اللي مع متفقين معا أن نشد الهمة أكثر.
1: وبداية السنة إن شاء الله القادمة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى
1: تكون افتتحتوا
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: إن شاء على أي الأشياء اللي حابين تركزوا عليها، إيش الأشياء اللي حابين تركزوا عليها أكثر في هذا الأكاديمي؟
0: اكتشاف المواهب. أول شيء إحنا كان عندنا هدف أساسي بيكون يعني توعية المجتمع، يعني بتكون المرحلة الأولى التوعية، توعية المجتمع. لأن توعية ما خليك إن نقول أنت تعمل توعية للأكاديمية، لا، توعية المجتمع. نحن بحاجة نوعي المجتمع.
1: إيش طريقة التوعية اللي راح تشتغلوا عليها؟
0: أول شيء وسائل التواصل، المحاضرات، الورش، اللقاءات، الاستشارات، كلها ممكنة. يعني لما تعمل ورشة في إحدى الآن ممكن الاستعانة ببعض الجهات، عمل ورشة. تعريف الموهوب، الفرق بين الموهوب والمبدع والذكي، ما هو دور الأسرة في تنشئة الموهوبين؟ كيف تتعامل الأسرة مع الموهوب؟ الخصائص النفسية لهذا الموهوب، ما أهمية الموهوب في بناء المجتمعات؟ صح؟
1: أكيد.
0: يعني العديد من هذه الجوانب. ويمكن أيضا الاستفادة من القطاع الخاص ودور القطاع الخاص في رعاية هذه الفئة وتنمية هذه الفئة. مهم جدا ترى.
1: بالفعل.
0: ونسأل الله التوفيق
1: إن شاء الله. أنت تستاهل وكل خيرك أستاذ أحمد، ويعني جهد جدا كبير بصراحة في هذا تبذلوه في هذا المجال، مجال الموهبة والإبداع. كعضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار، إيش اللي تقدمه في المجلس العربي للإبداع والابتكار؟
0: شوفي، إحنا يعني أنا من المؤسسين للمجلس،

0: الحمد لله رب العالمين، عندنا العديد من الأعضاء من
1: نعم.
0: سلطنة عمان في المجلس العربي للإبداع والابتكار، وممكن إيش إحنا ساهمنا في العديد من المؤتمرات التي كانت خارج، والآن نخطط إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نعمل مؤتمر للمجلس العربي للإبداع والابتكار داخل السلطنة.
1: ممتاز.
0: نستهدف فيه أيضا، عندنا هنا في عمان العديد من اتفاقيات التعاون ما بين المجلس العربي للإبداع والابتكار. طبعا المجلس العربي للإبداع والابتكار هو تحت إشراف الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، والاتحاد العربي في نفس الوقت هو أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية. فحقيقة أنا أفتخر كوني أحد المؤسسين الأساسيين في هذا المجلس، وكنا أسسناه في كورونا، وأصبحنا الآن تحت مظلة جامعة الدول العربية. وإن شاء الله تعالى راح يكون لنا مؤتمر في عمان من إشراف المجلس العربي للإبداع والابتكار، ونحاول أن نستهدف أحد مضامين الإبداع والابتكار في محافظة مسقط بإذن الله.
1: إن شاء الله كل التوفيق لكم إن شاء الله في القادم
0: يا رب.
1: بإذن الله تعالى تقدم أيضا استشارات في هذا المجال.
0: نعم.
1: مجال الموهبة والابتكار. اللي يحب يتواصل معك أستاذ أحمد كيف ممكن يتواصل؟
0: ممكن يتواصل طبعا على رقم الهاتف، أو ممكن يتواصل حتى عبر وسائل التواصل.
1: عندك حساب في الانستغرام؟
0: موجود موجود.
1: اللي يحب يتواصل مع أستاذ أحمد الحساب أحمد المساعدي صح؟ كذي أو لمسمى آخر. اللي يحب يتواصل مع الأستاذ أحمد وبالفعل يقدم يعني استشارات في مجال الموهبة والابتكار، حسابه أحمد البوسعيدي يظهر لهم إن شاء الله دائما على طول الحساب، متخصص أكيد في الموهبة والإبداع، استشارات أيضا في مجال الموهبة تنمية الإبداع، تفاصيل كثيرة إن شاء الله راح تجدوها مع الأستاذ أحمد بإذن الله تعالى من خلال تواصلكم أيضا معه. وإحنا أيضا سعدنا بوجودك معنا أستاذ أحمد خلال هذه الدقائق، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. إيش حاب تضيف في الختام لكل موهوب لكل موهوبة، المؤسسات بشكل عام وللمجال بشكل عام، مجال الموهبة والإبداع؟
0: أول شيء شكرا سلوى، شكرا أستاذنا المبدع جلال. شوفي الموهبة هي هبة من الله، الموهبة هي هبة من الله سبحانه وتعالى، والموهبة هي هبة اختصها الله سبحانه وتعالى بعض البشر.
1: نعم.
0: إذا نحن والموهبة أصبحت الآن هي رافد أساسي في الاقتصاد، العالم الآن يتحدث عن اقتصاد المعرفة واقتصاد الموهبة. فيجب على المجتمع أن يتكاتف ويهتم بهذه الفئة من الموهوبين. لماذا؟ لأن هذه الفئة من الموهوبين، يعني أنا وأنت الآن نتكلم عبر الأثير، من أوجد هذا الاختراع؟ جهاز تكييف، كل هذه وسائل التي أوجدها الآن العالم الحديث، من أوجدها؟ الموهوبين. نحن بحاجة الآن أن ننتقل في عمان، يعني دائما أنا أقول أنه آن الأوان أن ننتقل في عمان من اقتصاد هذا الاقتصاد القائم إلى يعني الاقتصاد القائم على الموهبة، الاقتصاد القائم على المعرفة. وضحت الصورة؟
1: نعم.
0: ولن يتأتى ذلك إلا الاهتمام بهذه الفئة من الموهوبين.
1: بالفعل.
0: فبالتالي نحن كي نعمل على إنشاء جيل مبدع، جيل منفتح للعالم، جيل مستثمر لمواهبه، جيل نستطيع أن نستفيد من مواهبه وقدراته في بناء المجتمع، أن نهتم بهذه الفئة. أقول لكل المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، عمان ملأ بالموهوبين، عمان ملأ بالموهوبين، التفتوا لهم التفتوا لهم، ولكن دعوا من يساعدكم على هذه الالتفاتة أن يكون مختص. الموهبة علم، ومجال الموهبة علم، وما في داعي للتخمينات فقط فيه. أقول للموهوب الحمد لله رب العالمين أن حقيقة الرؤية العمانية الآن تدعو إلى الاهتمام بك، فقط ابحث عن طريقك وستجدها بعون الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله.
0: شكرا لك سلوى، شكرا جلال، شكرا لكم أيها المستمعون في نهاية هذه الرحلة.
1: وفقكم
0: الله.
1: الله يحفظك أستاذ أحمد، شكرا على وجودك معنا. أستاذ أحمد بن مرهون البوسعيدي، متخصص في الموهبة والإبداع، عضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار، وأيضا يقدم استشارات في مجال الموهبة وتنمية الإبداع. كل التوفيق لك وبركة جهودكم أكيد في هذا المجال، وإن شاء الله كل الموهوبين يجدوا الدعم والتوجيه المناسب بإذن الله تعالى. إحنا متواصلين معكم مستمعينا صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم، نرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج. وصلنا معاكم إلى فقرة عطاء. في فقرة عطاء ناخذ تفاصيل أكثر عن مبادرات الشباب، البرامج المختلفة اللي يقدموها. واليوم راح نتكلم معاكم مستمعينا عن برنامج واد. إيش هو هذا البرنامج؟ إيش تفاصيله؟ كيف اشتغلوا الشباب فيه؟ النسخة الأولى كيف كانت؟ النسخة الثانية كيف راح تكون خلال هذه الفترة؟ معنا أحمد بن إبراهيم العبري، رئيس المسار التقني في برنامج واد. مرحبا يا أحمد، شخبارك؟
1: حياكم الله. في البداية نشكركم على الاستضافة في البرنامج عطاء.
0: برنامج تفضل.
1: ونحب أكثر نخبركم عن برنامج واد وتعرفوا الناس على برنامج واد.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا أحمد. لكن في واحد يعني ما يبي يتكلم معك. الزاع بن حمدان البادي هو رئيس البرنامج، برنامج واد. شوف الرئيس ما يريد يتكلم، عنده إيثار، يعني يحب أنه رئيس المسار يتكلم بس. هزاع يصور ويوثق، ما يبي يتكلم. يا مرحبا بك يا هزاع. طيب يا أحمد، بما أنه يعني هو مخولينك تتكلم عنه وعن البرنامج، فأكيد راح تكلمنا أشياء كثيرة. أول شيء عرفنا على نفسك أكثر.
1: معكم أحمد العبري، طالب في كلية العلوم، علوم حاسب آلي، رئيس المسار التقني في برنامج واد.
0: في أي سنة؟
1: السنة الأخيرة.
0: السنة الأخيرة خلاص. يعني هذه الختامية.
1: إن شاء الله.
0: كيف السنة الأخيرة بالنسبة لك؟
1: والله. شوية يعني تشوف اللي هو الناس اللي داخلين، فبعض الشباب اللي نعرفهم تخرجوا، فالناس جديدة. والمكان كأنه مكان جديد. غير مألوف يعني.
0: يعني متحمس إنك تخلص ولا بعدك حزين على إنك تفقد الجامعة؟
1: أكيد متحمس.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله نشوفك خريج بإذن الله تعالى. أتمنى أيضا التوفيق لزملائك هزاع وكل اللي معاك بإذن الله. طيب أحمد، خبرنا عن برنامج واد، إيش هو هذا البرنامج؟
1: برنامج واد هي مبادرة شبابية طلعت من عدة شباب من جامعة سلطان قابوس، بديناها السنة الماضية. البرنامج يستهدف الشباب من 18 إلى 24 سنة، وبيكون في ثلاث مسارات رئيسية، اللي هي مسار الويب، ومسار الأوتوميشن، ومسار تصميم الهويات، وفيها ورش عامة. هدف البرنامج اللي هو يطلع الشباب من البداية لأن يكون فريلانسر أو في المجال العمل الحر.
0: العمل الحر، نعم. جميل. ليش يعني بالتحديد اتجهتوا لهذا البرنامج وأنتوا ما زلتوا طلبة يعني في الجامعة؟
1: البرنامج أول شيء بدأ من معاناة من شخصية من أحد اللي هو أفراد الفريق. فكنا نحن اجتمعنا في جماعة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم، و كنا نبحث عن أفكار لبرامج تفيد الشباب. فأحد الأعضاء اللي هو خبرنا عن معاناته.
0: أيوة.
1: ومن خلال هذه المعاناة اكتشفنا هذا البرنامج عشان إنه نقدم أكبر قدر للشباب، ونفس الشيء اللي نقلل من هذه المعاناة للجيل اللي قادم.
0: جميل. طيب يعني بدأتوا أنتوا كنسخة أولى لبرنامج واد، متى بدأتوها؟
1: بدناها السنة الماضية في كلية العلوم تحت مظلة جامعة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم.
0: نعم. كيف كانت النسخة الأولى؟
1: النسخة الأولى كانت في نجاح كبير، يعني احنا قدمنا اللي هو التسجيل. بعد ما فتحنا رابط تسجيل يمكن بنص ساعة، احنا كنا طارحين 60 مقعد، بعد بنص ساعة التسجيل وصل ل 100
0: ما شاء الله.
1: فسكرنا التسجيل مبكر، عندنا فايل.
0: يعني انتم فتحتوا من سن 18
1: الى 24 سنة.
0: الى 24 سنة. ليش يعني من 18 الى 24 هذه الفئة العمرية بالضبط؟
1: لانها تمثل فئة الشباب، والفئة اللي هو الطلاب اللي حاليا داخلين الجامعة وفي المسار الجامعي وعلى مشارف التخرج.
0: زين، خلينا نرجع شوي لواد. ليش يعني سميتوا البرنامج واد؟ ليش هذا الاسم؟ شو اخترتوا هالاسم؟
1: طيب كان برنامج في بداية احنا سميناه برنامج المهارات. بس ارتئينا ان نحسن الاسم ونلقى اسم يكون مناسب للبرنامج، فخذينا من كل مسار رئيسي كلمة أو حرف إنزين وربطناهم مع بعض وتكوننا كلمة واد. طبعا الكلمة هي بالإنجليزي لكن تكتب بالعربي نفس الشيء، فكانت W تدل على مسار الويب، والA تدل على مسار الأوتوميشن، والD ديزاين.
0: عشان كذي
1: فسميناه واد، ونفس الشيء مقارب للهجتنا وادي واد نفس الشيء.
0: أتصدق أنا على بالي ترى من البداية شيء يعني يخص كذا الطبيعة أو شيء، بس بعدين قلت يعني ليش دخل الطبيعة في الجانب التشغيل وغيرها من هذه التفاصيل.
1: احنا
0: يعني
1: حصلنا هذا الكومبينيشن وشفنا أنه مناسب حتى مع لهجتنا.
0: مع اللهجة أكيد مناسب. تقريبا الحين أنتوا في السنة الثانية صح للبرنامج؟
1: هذا النسخة الثانية بتكون إن شاء الله
0: النسخة الثانية، بس أخذت كسنوات نفس الشيء. هذه سنة كملتوا سنتين أو بعدكم
1: تقريبا الحين بنكمل سنة.
0: بتكملوا السنة. طيب خلال هذه السنة كيف كان شغلكم في البرنامج؟ انتوا اول شيء انتوا كم عددكم؟ هزاع طبعا موجود معنا، هو رئيس ما حاب يتكلم معنا، انت تتكلم عنهم. انتوا كم تقريبا عددكم؟
1: احنا تقريبا بدينا في جماعة الانشطة الطلابية كجماعة ككل، لكن بعدين اللي هو طلعنا نكون برنامج برا، لان الجماعة اهدافها او كل اللي هي مختصة بكلية العلوم، تخصصات كلية العلوم فقط. فاحنا طلعنا برا، فبقينا اللي هو 6 إلى 7 أشخاص تقريبا.
0: طيب كيف اشتغلتوا انتوا تقريبا 6 أشخاص خلال هذه الفترة كلها على هذا البرنامج؟ عندكم تستهدفوا الشباب في تسجيل، في فرز، في تفاصيل كثيرة يعني محتاجين تعملوها، وانتوا في النهاية طلبة جامعيين.
1: نعم طبعا احنا بدينا من نهاية النسخة الماضية ندور للنسخة الجديدة، عشان اللي هو نأسس النسخة الجديدة ونطلقها. فبدينا أول شيء ندور على اللي هو كما تقول اللي هو مكان يعطي البرنامج اللي هو طابع اللي هو رسمي. فبحثنا عن عدة مصادر لأن لقينا البرنامج الوطني للتشغيل اللي تبنى فكرة برنامج واد، والحين هذه النسخة تحت مظلة برنامج الوطني للتشغيل. فبعدها بعد ما حصلنا اللي هو طابع رسمي للبرنامج، بدينا نبحث اللي هو عن داعمين، بدينا بعدين نبحث عن مدربين إلى أماكن القاعات. فهذا التسلسل اللي وصلنا إلى اليوم، بنطلق هذا الأسبوع إن شاء الله النسخة الثانية.
0: ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. طيب النسخة الثانية، أول شيء أكيد النسخة الأولى كان في بعض التحديات وتغلبتوا عليها، في النسخة الثانية أكيد راح تطوروا أشياء، فإيش الأشياء اللي راح تضيفوها في النسخة الثانية، أو التفاصيل أو رؤيتكم للنسخة الثانية راح تنطلق خلال هالأسبوع تقريبا راح تبدأوا؟
1: نعم خلال نهاية هذا الأسبوع. النسخة الأولى كانت إحنا نشوفها تعتبر أسهل. ليش؟ لأن إحنا عندنا كان في جامعة سلطان قابوس موفر لنا القاعات، الشباب اللي يشتغلوا معنا فريق كبير في الجماعة، نفس الشيء اللي هو التصاريح، المدربين، كل شيء يعني كان سهل. في النسخة الثانية شوي واجهنا تحديات من هذه النواحي.
0: من كيف؟
1: نفس الشيء واجهنا تحديات في الدعم، يعني لأن كان في النسخة الماضية إحنا جينا دعم من الجماعة بالنفس. هذا إحنا جلسنا ندور وحدنا دعم من برا، فشوية في صعوبة في الموضوع، لكن إن شاء الله تغلبنا عليه ومواصلين.
0: وهذا الشيء ما خلاكم تتراجعوا، خلاكم
1: أكيد.
0: بالعكس
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: تصروا
1: أكيد.
0: أنه تكونوا موجودين. نقترب أكثر أحمد من التفاصيل، أنت ذكرت بعض المسارات، أو أنتوا ركزتوا على 3 مسارات.
1: 3 مسارات رئيسية
0: اللي هي الويب،
1: الويب والأوتوميشن والديزاين اللي هو التصميم.
0: تصميم ليش بالتحديد هذه الـ3 مسارات؟
1: طيب اللي هو السوق حاليا في عمان اللي هو في تنامي، وكثير من الشركات اللي هو الناشئة تظهر، فالشركات الناشئة تحتاج اللي هو مثلا مواقع إلكترونية، تحتاج اللي هو تصميم هوية للشركة. فهذا السوق جالس يكبر في الفترة الحالية. ونفس الشيء اللي هو الجانب التقني، هذا التوجه عالمي. توجه عالمي، فإحنا من كذا ركزنا على هذا الجانب. الأوتوميشن أغلب اللي هو الحكومات والشركات تتوجه اللي هو لأتمتة الأعمال الروتينية.
0: نعم.
1: فهذا المسار نفس الشيء يعتبر مسار في سوق جيد.
0: جميل. طيب يعني ذكرت من 18 سنة إلى 24 سنة هذه الفئة المستهدفة بالنسبة لكم، وما شاء الله كان العدد كبير. يعني أنتوا كم تقريبا كنتوا حاطين، كم شخص؟
1: 60 شخص.
0: 60 شخص جوكم فوق 100.
1: 100 نعم.
0: ما شاء الله. كيف تعاملتوا مع العدد الزائد ما شاء الله؟
1: طبعا احنا في البداية يعني حاطين المقاعد المحدودة، وبعد ما اللي هو قفلنا العدد حاولنا نسكر الرابط في سرعة عشان ما يزيد عدد، جينا عدد جديد فوق طاقتنا، واللي هو نروح في مسائلات ليش ما قبلتونا ليش هالأشياء. فحاولنا نحن نقبل الناس
0: اللي مسجلين
1: أسرع.
0: أسرع. طيب مثلا 60 شخص هم مسجلين في البداية وخدتوهم في النسخة الأولى، الأشخاص اللي مسجلين ما بعد 60 شخص ليش ما رحلتوهم للنسخة الثانية، ولا صعب عليكم الموضوع؟
1: كان يعني ما نحن حاطين بنسوي نسخة ثانية من ذاك اليوم. قبل عن ذلك
0: ما مخططين.
1: فبعد ما شفنا النجاح الكبير للبرنامج قلنا ليش ما نخلي الشباب يستفيدوا أكثر ونسوي نسخة ثانية للبرنامج.
0: فالحين في نسخة ثانية.
1: نسخة ثانية.
0: كيف كان العدد نفس الشيء؟
1: بعدنا ما أطلقنا الرابط، اليوم نطلقه.
0: اليوم تطلقوه، أتوقع اليوم ما شاء الله
1: يتكسر.
0: حاسبين حساب طبعا لهذه النقطة.
1: أكيد أكيد.
0: طيب حطيتوا مثلا بعض الشروط، إيش هي الشروط غير عن الفئة العمرية من 18 إلى 24؟ في شروط ثانية ولا ما في؟
1: ما في شروط ثانية عشان نسهل الموضوع للشباب.
0: مثلا الأشخاص اللي مشاركين معاكم في النسخة الأولى.
1: نعم.
0: ما ممكن نشارك في النسخة الثانية صح؟ ولا ما حطيتوا هذا البنت؟
1: لا احنا مثلا حط اللي هو يكون نفس المسارات، ما غيرنا في المسارات هذه النسخة. فأتوقع انه ما بيحصلوا الاستفادة اذا شاركوا مرة ثانية في نفس المسار.
0: نعم. طيب ايش آلية التدريب تكون معاكم خلال 3 ايام انتوا راح تكون بإذن الله؟
1: نظام التدريب بيكون عندنا تدريب اللي هو اغلب التدريب بيكون تدريب تطبيق عملي. وفي جانب بسيط نظري. بيكون عندنا 3 مسارات، كل مسار يأخذ من 15 إلى 20 شخص. إنزين. وبعد عندنا ورش اللي هو ورش عامة. هذه الورش العامة تجهز اللي هم المشاركين إنه يطلع للسوق يبحث عن عمل. في عندنا ورش اللي هو التسويق عشان المشارك يسوق لنفسه. عندنا ورشة تسعير الخدمات عشان المشارك كيف يعرف كيف يقدر يسعر هذه الخدمة اللي يقدمها، ونفس الشيء اللي هو ورشة منظومة العمل الحر في السلطنة.
0: جميل. عندكم يعني أشخاص هم اللي موجودين يدربوا الشباب، أو أنتوا أيضا بتساعدوهم، أو كيف هذا الجانب أيضا أحمد؟
1: إحنا عندنا مدربين يعني في مسار الويب، عندنا أكاديمية سنبت. هم نفس الشيء نفسنا طلاب، تأسست الأكاديمية من جامعة السلطان قابوس. فضميناهم معنا، كانوا معنا النسخة الأولى والنسخة الثانية نفس الشيء. عندنا اللي هم في مسار الأوتوميشن عندنا عمر البلوشي. وفي مسار اللي هو
0: الهوايات اللي هو التصميم،
1: عندنا مسار التصميم عندنا نفس الشيء. في الورش العامة التسويق عندنا تسعير الخدمات بدر الجهوري، في التسويق عندنا 101 اللي هو شركة 101، وعندنا في اللي هو منظومة العمل الحر عمر المعمري اللي قدمها تحت مظلة اللي هو برنامج وطني للتشغيل.
0: جميل. ما شاء الله يعني لاحظك تتكلم بدون أوراق، وهذا شيء عاجبني، يعني أنه أنت ملم بكل الحديث، ملم بتفاصيل البرنامج، حتى بالأشخاص اللي راح يكونوا موجودين في التدريب، كل التفاصيل، وهذا شيء جدا مميز فيك أيضا أحمد، وأحييك بأمانة. وكطالب يعني توك على وجه التخرج بعدك سنة يعني، لكن ما شاء الله عندك أيضا قدرة على الحديث وعلى توصيل أيضا المعلومة للمستمعين، وهذا شيء جدا جميل أنه أيضا أمثالكم كشباب تنقلوا خبراتكم أيضا للشباب اللي راح يكونوا موجودين معاكم إن شاء الله في هذا البرنامج، برنامج واد في النسخة الثانية. انت احمد ايضا بشكل عام ايش اللي استفدته من برنامج واد كمنظم مع زملائك هزاع وغيرهم ايضا من الزملاء؟
1: طبعا تنظيم مثل هذه البرامج اول شيء هو جانب خيري تسويه للناس، فتكسب منه اجر. ثاني شيء تكسب منه مهارات، مثل مهارات ان التواصل، التفاوض، كيف تتفاوض مع المدربين، كيف نبحث عن داعمين، كيف نبحث عن مثل قاعات، كيف نتفاهم في اوقات اللي هو الضغط، كيف نتعامل مع اللي هو مثلا اذا نقصنا حاجه صارت مشكله، فعندنا مهارات حل مشاكل. فالبرنامج في مجمله لما تنظمه تستفيد اكثر.
0: بالضبط، وهذه الاستفادة طبعا مثل ما تفضلت وذكرت أحمد أنها تساهم أنه الواحد يتطور أيضا، يطور مهاراته بطريقة جدا جميلة في تنظيم برامج. أنتوا نظمتوا النسخة الأولى من برنامج واد، الحين تنظم النسخة الثانية.
1: نعم.
0: في القادم ممكن تنظموا على مستوى أكبر أو حتى برامج أخرى غير عن هذا البرنامج، برنامج واد. تاريخ كم راح تبدأ هذا الأسبوع النسخة الثانية إن شاء الله؟
1: بيكون يوم الخميس تاريخ 17/9 يستمر إلى 19/9 يوم السبت،
0: يعني 17 ثلاثة أيام.
1: نعم.
0: ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله. واليوم الرابط راح ينزل وين راح يكون؟
1: في الحساب اللي هو البرنامج اللي هو واد بروجرام في الانستغرام.
0: في الانستغرام اللي يحب اللي يسمعنا ويحب يسجل مع الشباب، فرصة جدا جميلة للعمر من 18 سنة إلى 24 سنة، مهارات مختلفة راح تتعلموها إن شاء الله من خلالهم بإذن الله تعالى. في عندكم بعض الورشات تكون عن بعد أو حضورية؟ كل الورش،
1: كل ورش حضورية،
0: هذا أحلى،
1: يعني يكون أكثر استفادة،
0: وجها لوجه أفضل.
1: ونفس الشيء ترى نحن يعني في نهاية كل ورشة لكل مسار في مشروع، فالشباب يطبقوا اللي هو اللي تعلموه من خلال هذا المشروع، وفي جائزة اللي هو للمراكز الأولى لكل مسار.
0: جميل. بالنسبة للفئة من 18 إلى 24 الفترة، يعني النسخة الماضية ما شاء الله كيف عدد البنات وعدد أيضا الشباب، في منافسة في الجانبين؟
1: هو تقريبا كان العدد متقارب، لكن البنات نسبتهم أكثر بشوية.
0: وانتوا راعيتوا هالجانب أنه تحطوا مثلا أعداد معينة للذكور وعدد معينة للإناث؟
1: في النسخة الماضية احنا فتحنا المجال للجميع، فاللي يسجل أول اللي هو نقبله أول.
0: نعم. بس هالمرة لازم تعملوا موازنة،
1: أكيد في الخطة موجودة،
0: يعني توازنوا بين عدد الذكر وعدد الإناث،
1: أكيد.
0: عشان كل يعني الجنسين ياخذوا
1: حقهم
0: أكيد في الاستفادة والتواجد. بعدين ما يسألكم ليش عدد البنات أكثر ولا ليش عدد الشباب أكثر.
1: صحيح.
0: عندكم أرقام ما أنهم 60، يعني هني 30 وهني 30.
1: نعم.
0: كذي في عدالة. خلاص أمورك يعني تكون طيبة. ما فكرتوا هالمرة تفتحوا عدد أكبر عن 60 ولا بالنسبة لكم راح يكون؟
1: فكرنا أنه نخفض أعداد أكبر، لكن لحدنا اللي هو القاعات تستقبل أعداد معينة فقط.
0: نعم. ومن ساعة كم لكم راح تكون الورش؟
1: عندنا جدول كامل يختلف من يوم ليوم، مثلا يوم الخميس نبدأ العصر الساعة 4، يوم الجمعة نبدأ الساعة 1، يوم السبت نبدأ من الصباح.
0: نعم.
1: عشان نختم اليوم
0: بإذن الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله، وإحنا سعيدين بوجود هذه الطاقات المميزة من الشباب، ما زلتوا على مقاعد الدراسة الجامعية لكن تفكيركم تخطى ما شاء الله وتجاوز المقاعد الجامعية إلى فكر واعي وناضج ومميز ما شاء الله عليكم. تسعوا أيضا لاستفادة زملائكم وأخوانكم أيضا الشباب، وحيكم على اختيار أكيد هذا البرنامج، برنامج واد تحت مظلة البرنامج الوطني للتشغيل، نمكن أكيد الشباب في المهارات المختلفة. شكرا جزيلا على وجودك معنا أحمد بن إبراهيم العبري رئيس المسار التقني في برنامج واد، ونبارك لكم نجاح النسخة الأولى وإن شاء الله ننتظر النسخة الثانية هذا الأسبوع بإذن الله. شكرا يا أحمد، يعطيك العافية. يا مرحبا بك. شكرا
1: الشباب اللي يستمعون للمشاركة في البرنامج
0: بإذن الله تعالى. شكرا أحمد، وشكرا أيضا لهزاع هزاع البادي اللي ما حاب يتكلم معانا بس نسلم عليك من بعيد، يعطيك العافية يا هزاع، وكل الشباب الموجودين في هذا البرنامج، برنامج واد. احنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة، حياكم الله جميعا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب. البساط الأخضر.
1: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب. وصلنا معاكم بفقرة البساط الأخضر، هذا الفقرة كل أحد في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. في البساط الأخضر تفاصيل متعلقة بالمجال الزراعي ودردشة خفيفة جميلة إن شاء الله اليوم مع عبدالله بن محسن الرواحي صاحب مشتل البيت الزراعي، وعنده تجربة في المجال الزراعي نقترب أكثر من تجربته. أخوي عبدالله مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معانا. يا مرحبا بك، شو أخبارك؟
2: الحمد لله خير، أخبارك؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية. إذا تقترب شوي أكثر من الهاتف عشان يكون صوتك أوضح بالنسبة للمستمعين. لك تجربة أخوي عبدالله في المجال الزراعي بشكل عام، خبرنا عن هذه التجربة أكثر، متى بدأتها؟
2: تجربتي في مجال الزراعة بدأت من عام 2017. كانت تجربة جميلة ومختلفة، وأكثر شيء جميل في هذه التجربة أنك تشاهد نتيجة العمل أمامك من بداية الزراعة والعناية بالنباتات إلى أن يبدأ الإنتاج. ومع الوقت يعني أصبحت تجربة تعلم ذاتي وتجربة حلوة لتطوير الذات في هذا الجانب.
1: نعم جميل. إيش اللي خلاك يعني تحب المجال الزراعي أو تتجه للمجال الزراعي بشكل أكبر؟
2: المجال الزراعي هو لأنه يجمع بين المتعة والتحدي، وأنا من النوع اللي أحب أجرب وأتعلم وأشاهد نتيجة الشيء أمامي. والزراعة فيها هذا الجانب بشكل كبير، وكل مرحلة تعطيك خبرة جديدة.
1: نعم. طيب في حاجة يعني خلتك تحب الزراعة أكثر وتتعلق فيها أكثر من 2017، ليش بالتحديد في 2017؟ إيش اللي خلاك تبدأ يعني في 2017 في المجال الزراعي؟
2: هي كانت فكرة في هذا المجال، في يعني في مجال الزراعة كنت أقرأ كثير، فبدأت أجرب في المجال الزراعي وفي الأنظمة الحديثة للمجال الزراعي، وهذا هو اللي شدنا أكثر في الأنظمة.
1: يعني بدأت تقترب أكثر من المجال الزراعي أكثر وأكثر، استعنت مثلا بخبرات أشخاص موجودين معك، أصدقائك، أهلك؟
2: في كثير خبرات، وفي مثل جروبات في الواتساب في هذا المجال.
1: حلو.
2: بشكل كبير في سلطة تمام.
1: نعم جميل. طيب بالنسبة لك كتجربة، هل يعني بدأتها مثلا في البيت أو أنه انتقلت للمزرعة، أو كيف طورت نفسك أكثر في مجال الزراعة أخي عبد الله؟
2: هو كانت في المنزل فقط، فبعدها تطور الموضوع إلى في مجال الزراعة في المزرعة وكذلك في البيوت المحمية. أيوة.
1: كيف التجربة في البيوت المحمية بالنسبة لك؟
2: هي البيوت المحمية تجربتها ممتازة، خصوصا في جوة سلطنة عمان، لأنها تعطينا تحكم أفضل في الظروف المناخية اللي تساعد على حماية النباتات وتحسين جودة الإنتاج.
1: جميل.
2: خاصة إذا كانت تستخدم وتدار بشكل صحيح.
1: نعم. يعني في فترة من الفترات كان عندك مشتل أيضا، وصلت لمرحلة أنه يكون عندك ما شاء الله مشتل وبدأت أيضا تعمل فيه، كيف كانت التجربة في المشتل بشكل عام بالنسبة لك أخوي عبد الله؟
2: تجربة المشتل كانت في اهتمام بتفاصيل النباتات. كنت أتابع النبات وأعتني فيه من مرحلة صغيرة جدا، وتشاهد نمو هذه النباتات من هي صغيرة وحتى تنمو بشكل ممتاز.
1: نعم. في نباتات معينة تحبها بالنسبة لك، يعني محببة، أشجار محببة بالنسبة لك؟ لأنه الناس اللي مختصة في المجال الزراعي بالنسبة لنا في أشجار مفضلة يعني ومحببة أكثر ويحب يزرعوها ويهتموا فيها أكثر، فهل كان هذا الشيء موجود معاك وما
2: أنا
1: زال؟
2: بالنسبة لي كنت أهتم كثير بالنباتات المثمرة أكثر من الزينة، فكان هدفي هو تطوير المجال في زراعة النباتات اللي ما موجودة في سلطنة عمان.
1: نعم.
2: مثل فراولة، باشن فروت، الحين انتشرت كثير في هذا في سلطنة عمان، لكن سابقا كانت لا لا توجد يعني مثلها.
1: نعم. طيب حاليا مع هذه الأجواء يعني إحنا نوعا ما يعني بدأت الأجواء تصير أحسن من الصيف، دخلنا في شهر 9 وبدأنا في منتصف 9 الحين، يعني الأجواء صارت أحسن نوعا ما، فأتصور إنها بدأت الأجواء تصير أفضل للزراعة. إيش من من المحاصيل أو النباتات أو حتى المنتجات بشكل عام اللي ممكن نبدأ نزرعها خلال هذه الفترة والفترة القادمة الفترة الشتوية؟
2: وفي هذه الفترة بدأت درجات الحرارة تنخفض بشكل تدريجي، وأنا من وجهة نظري أنصح باختيار النباتات المناسبة للموسم والاهتمام بمواعيد الري وعدم المبالغة.
1: نعم.
2: وتجهيز التربة أهم شيء، تجهيز التربة في للنبات.
1: نعم.
2: ومتابعتها لكي لا تكون بها آفات أو مشاكل في بداية عمرها.
1: نعم. مثل إيش من النباتات أو الأشجار بشكل عام اللي نبدأ نزرعها خلال هالفترة مع انخفاض درجات الحرارة؟
2: الحين بشكل عام هي النباتات الموسمية عندنا، إذا بغينا نبدأ في زراعة البذور مثل الطماطم، الباذنجان، الفلفل وغيرها من الخضروات اللي تنمو في هذا الفصل.
1: جميل.
2: يعني بشكل كبير هي الممتازة في هذا الفصل.
1: حتى الورقيات خلال هالفترة تصور؟
2: أكيد. أيوة.
1: رح يكون موسم الورقيات بالفعل خلال هالفترة، الفجل، الجرجير وغيرها أيضا من الورقيات اللي بالفعل تحتاج للأجواء الباردة مش للأجواء الحارة. نعم. في عندك شجرة زرعتها من سنوات وما زالت موجودة معاك بالنسبة لك يعني قريبة منك؟ لأن أشوف في أشخاص كذا يعملوا، يعني ما شاء الله في شجرة مفضلة بالنسبة لهم يهتموا فيها أكثر وما شاء الله يتابعوها أول بأول، أو عندك مجموعة من هذه الأشجار اللي مثلا في المزرعة أو في البيت أو في مكان وبالنسبة لك تحس بالسعادة طبعا لما تشوف أنه هذه الشجرة أنت زرعتها من يوم هي صغيرة واستمريت معاها لحد ما كبرت في هذا السنة ما شاء الله صار لها سنوات مثلا؟
2: هو ما في شجرة أنا محددة كما خبرتك الآن. أنا يعني هدفي كان في زراعة الشتلات الغير موجودة في سلطنة عمان، ومن بينها كنت أنا أتابع في عندي شجرة الباشن فروت، كذلك جبت شجرة الفانيلا من زنجبار وبدأت زراعتها في عمان.
1: نعم.
2: لكن لم تنتج لحد الآن، لكن هذه متابعتها بشكل دقيق كنت أنا تحتاج عناية أكثر.
1: نعم. طيب بالنسبة يعني للزراعة بشكل عام، إيش النصائح اللي تحب تقدمها للي حابين يرجعوا للزراعة؟ إنه في ناس بترى تتوقف في الصيف ما تزرع أشياء كثيرة، وفي ناس تحب في الشتاء بس تزرع بعض الأشياء الخفيفة، يعني بعض الورود، بعض الأشجار الخفيفة البسيطة يعني في الشتاء. فإيش اللي إيش تنصحنا بشكل عام في الجانب الزراعي أخوي عبد الله، وأنت عندك ما شاء الله خبرة في المجال؟
2: هو في المشكلة في عندنا في الزراعة عندنا إن الناس تخاف من التجربة. وإحنا في الزراعة نتعلم بالممارسة، يعني لازم تتجرب عشان أنت تتعلم من هذا النقطة يعني.
1: بالنسبة لك يعني إنه لازم الواحد يجرب.
2: لازم الواحد يجرب ويمارس الزراعة بعدين بيحبها إن شاء الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. طيب بمسألة ذكرت يعني عبد الله إنه في بعض الأشجار بالنسبة لك تهتم وما زلت أيضا تهتم بالأشجار المثمرة، ما تهتم بأشجار الزينة بشكل أكبر؟
2: بشكل عام أهتم بالمثمرة.
1: لو تقترب شوي من الهاتف عشان نسمعك بشكل أوضح، تفضل.
2: سمع الحين؟
1: نعم واضح الصوت، تفضل.
2: مثل ما خبرتك إن الأشجار المثمرة أكثر من
1: أشجار الزينة. نعم. طيب هذه الفترة القادمة يعني الفترة الشتوية، إيش المحاصيل اللي راح نشوفها بشكل أكبر في المزارع خلال الفترة الشتوية إن شاء الله؟
2: الخضروات بشكل عام من الطماطم والباذنجان والفلفل والورقيات، هذا بشكل كبير راح تكون موجودة في الفترة القادمة. وكذلك الحين السمريات معظمها ما تكون موجودة لأنها تبدأ في الصيف مثل البيذام والبرتقال وغيرها
1: والمانجو بعد
2: هي والمانجو
1: كلها بتكون في الصيف صحيح. بس طبعا العناية فيها الحين وعشان تكون الثمار إن شاء الله في الصيف بإذن الله تعالى بإذن الله. اللي حاب يبدأ في الزراعة بعد ما عنده التجربة يعني الكبيرة والخبرة توا يبدأ إيش أكثر نصيحة يعني تعطيها يبدأ بإيش بالتحديد بأي يعني مزروعات أو النباتات
2: الحين يبدأ بالأكثر شيء بالورقيات والأشجار المثمرة الأشجار اللي تتحمل الحرارة أيوة مثل الليمون والبيذان وغيرها من الأشجار اللي تتحمل الحرارة والتين كذلك
1: نعم
2: في سلطان تمام
1: جميل يعني يبدأ بأشجار ما محتاجة كثير عناية
2: أيوة
1: لأن تو بعده في البدايات بدايات تجربته في المجال الزراعي إن شاء الله بإذن الله تعالى نرجو لك إن شاء الله كل التوفيق ونتمنى أيضا ترجع للمشتل من جديد إن شاء الله في القادم بإذن الله تعالى
2: بإذن الله تعالى
1: إيش اللي حاب تضيفه عن المجال الزراعي بشكل عام قبل ختام الحوار معك أخوي عبد الله
2: الشيء اللي أبغى أقوله إنك لا تخاف من التجربة الزراعة تعلمك بالممارسة وكل موسم علمنا شيء جديد
1: أكيد طبعا والله يبارك لك إن شاء الله في الله يسعدك الله يبارك لك إن شاء الله في كل الثمار الأشجار المثمرة اللي تزرعها ويبارك لك أيضا في مزارعك إن شاء الله مهتم بالجانب الزراعي بإذن الله تعالى والجميع شكرا جزيلا لك أخوي عبد الله بن محسن الرواح الله يسعدك الله يحفظك وإحنا تكلمنا معاه طبعا عن تجربة الشباب العماني في المجال الزراعي وعبد الله كان عنده مشتل البيت الزراعي ولكن ما زال أيضا مستمر في المجال الزراعي وهذا الشيء جدا جميل إن إحنا نشوف أيضا شبابنا مهتمين بالجانب الزراعي وبالنسبة لكم إن شاء الله أيضا في القادم اللي ما بدأ في الزراعة يبدأ فيها لأن فعلا راح تبدأ الحين شهر 9 وبدأ الموسم موسم الزراعة بشكل أكبر وخلال الفترة القادمة في نباتات بالفعل تتحمل يعني تحب الشتاء أو خلينا نسميها محاصيل شتوية بشكل خاص احنا سعدنا بوجودك معي اخوي عبد الله شكرا جزيلا لك الله يحفظك يا رب الله يحفظك احنا وصلنا معاكم ايضا مستمعينا لختام حلقتنا لليوم ان شاء الله تزرع يا جلال وخلاص عجب لنا نتذوق من عندك وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا اليوم من صوت الشباب سعدنا بصحبتكم نرجوكم ان شاء الله يوم جميل باذن الله تعالى مشاوير موفقه يا رب العالمين ودروب سالمة وآمنة راح أرجع ألتقي معكم إن شاء الله مستمعين يوم الثلاثاء برنامج في المرمى بإذن الله الساعة 8 المساء هذه أجمل تحية كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله خنبشية في الإخراج جلال بن ربيع الأخوي الطريق إلى اللقاء

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8:00 حتى 10:00 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أمامية، محاولة خطيرة.
2: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث، وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

أهلا بكم مستمعين إذاعة الشباب في مساحة متجددة معكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نبدأ معكم في هذا المساء ومع بداية أسبوع جديد ننطلق بصفحاتنا المتنوعة وفي دهاليز محطاتنا التي تتجدد بتواصلكم ومتابعتكم لبرنامجكم اليومي استوديو 5. اليوم حضرنا لكم مجموعة من المحطات بنعرفكم عليها خلال الوقت القادم بإذن الله. نتمنى لكم إن شاء الله مساء سعيد. هذه تحية منا فريق العمل يوجه لكم أجمل تحية. معكم في الإخراج محمد الإشمالية، الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم أنا أخوكم عدنان الميمني. حياكم الله معنا.

الأمور بتكون أكثر يعني. بنكمل الأغنية. عموما تحية لكل الأحبة. اليوم حاولنا نشرف على أيضا الفقرات إن شاء الله اللي بتكون معاكم في حلقة اليوم، وبعد المتابعة بإذن الله لكل المحطات بتكون قريبة أيضا من المستمعين. شاركونا مع أصواتكم على 24698151.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم جميعا، سعيدين جدا اكيد بتواصلكم. نبدا معاكم رحلتنا هذا المساء. كيف اموركم اليوم؟ عساكم بخير. كيف ثاني اسبوع من العمل، ثاني اسبوع من دوامات الاولاد؟ ان شاء الله كذا تاقلمتوا على الجو، يعني جو دراسة، مراجعة، شوية المكتبة، شوية السوق، خاصة فترة العصر، وشوي بعض الالتزامات الأسرية أو الزيارات اللي تقوموا فيها خلال هذا الوقت. خبرونا وين رايحين، وين متجهين. إن شاء الله تكونوا كذا مريحين بالكم ومزاجكم رايق، ويكون مزاجكم إن شاء الله أروق من خلال متابعتكم أيضا لإذاعة الشباب. نحن معاكم في كل مشوار، سعيدين جدا أكيد بتواصلكم معنا اليوم. مستمعينا الأحبة، في بداية هذا الأسبوع إن شاء الله بتكون معنا مجموعة من السوالف الحلوة اللي بنقضيها مع المستمعين. هذه الفقرة خصصناها للمتصلين، 10 أبواب انتظاركم في سوالفنا حلوة، 10 موضوعات مختلفة مع كل متصل. بنروح للذكريات، بنروح لأسئلة، لتجارب في الحياة، لمواقف مرت على بالكم، قرار اتخذته، وهكذا من المواضيع اللي ممكن تفيدنا، تفيد كثير من المستمعين إذا مروا بنفس التجربة أو نفس الموقف. عندنا في فقرة إن شاء الله المواهب اليوم، بنتعرف على صوت جميل جداً خلال الوقت القادم، سيف الهنائي، من الأصوات اللي أيضا شاركت في مسابقة المواهب العمانية. اليوم بنتعرف على مشاركته، كيف حقق حلمه، وكيف وصل لهذه المسابقة، وكيف شارك أيضا بصوته، وهو يعزف على آلة العود، ونحن ندعم أيضا الطاقات الإبداعية الفنية الجميلة، والأصوات أيضا الخاصة بشبابنا في مختلف محافظات وولايات السلطنة. في تمام السادسة بنتعرف على منتدى صناعة المحتوى الرقمي الشبابي لدول الخليج، وهذه النسخة الرابعة بالتحديد، وبنتعرف على تفاصيل كثيرة جدا بإذن الله خلال الوقت القادم مع الأستاذة فاطمة اللويهي من مديرية الشباب بمحافظة ظفار بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبتكلمنا عن أيضا تفاصيل منتدى الشباب الخليجي الرابع، مستقبل صناعة المحتوى الرقمي وأوراق العمل، وإيش اللي طرحوه أيضا بالنسبة للمهتمين في صناعة المحتوى الرقمي. بإمكانكم تتابعوا هذا اللقاء وتستفيدوا أيضا من هذه التجربة، واللي ما قدر يشارك في منتدى الشباب الخليجي الرابع اللي كان مقام في محافظة ظفار ممكن يتعرف على أيضا أوراق العمل اللي طرحت في منتدى الشباب الخليجي الرابع، مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، مع الأستاذة فاطمة اللويهي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب مديرية الشباب بمحافظة ظفار. عندنا أكيد مجموعة أيضا من الأخبار، منها الفنية، الصحية، الفن، التكنولوجيا، ولكن خلونا نبدأ بأيضا تذكير رقم التواصل. بإمكانكم تتواصلوا معنا، تسمعونا صوتكم لفقرة سوالفنا حلوة عشان نبدأ أولى فقراتنا معاكم، ونبدأ نختار الأبواب. 10 أبواب انتظاركم على 24689-1551، وأيضا يسعدنا تواصلكم على رقم الواتساب على 00 على الواتساب، لا 72442009 72442009، الاتصال على 24689-1551، بس على أساس أنكم تشاركونا في مواضيعنا اليوم، وأيضا المساحة اللي خصصناها لقراءة رسائلكم عن طريق الواتساب. بإمكانكم انكم تكتبوا لنا انتم اللي يجول في خاطركم واللي في بالكم، وبعيدا شوي عن شات جي بي تي، لان اليوم من خلال ايضا متابعتنا للاخبار وبتحديدا لصحيفة واشنطن، اطلقت شركة اوبن اي اي اللي هي اوبن اي النسخة السادسة من ريبورت الدردشة شات جي بي تي. يعني في ناس دايما تاخذ نسخ ولصق من الشات جي بي تي، واللي وصفتها بأن أحدث نماذجها وأكثرها تطورا حتى الآن. سيكون شات جي بي تي في هذه النسخة السادسة هو حكرا في البداية لمجموعة محدودة من المؤسسات قبل طرحها في الأيام القادمة على المشتركين بالنموذج المدفوع، مدفوع الأجر والمطورين. وقدمت طبعا الشركة في شريط استعراضي نموذجها أن يتم التحكم بتوجيهات صوتية، وهو ينشر إعلانا للبيع أو صور ترويجية للنسخة اللي حددتها شركة جي بي تي، إنها بالعثور على أيضا مسكن، على مثلا المواقع اللي فيها بيع لبعض السلع،
الصور اللي ترجعنا للثمانينات اللي الكثير منهم استخدمها وكانت ترند الأسبوع الماضي واللي قبله واللي قبله، وكثير من الإعلاميين الفنانين الناس مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي رجعوا إلى ستايل الثمانينات بسبب طبعا النموذج اللي طرحته شات جي بي تي على أساس تروج لهذه النسخة الجديدة. في مقابل 6 ساعات طبعا رايحة تكون إن شاء الله خلال 6 ساعات القادمة، أنه ممكن أيضا تعطيك نتائج بحث أكثر واقعية ومعلومات أكثر أيضا وضوحا من خلال استخدامك لهذه النسخة، مع تحسينات جوهرية في فهم نوايا المستخدم وسلوكه وأيضا النموذج اللي يريده ويحتاجه، وتتيح أيضا للمستخدم تفويض المهام بثقة أكبر من خلال استخدامه لتطبيق شات جي بي تي. هذه التحسينات يعني لصالحنا، إن شاء الله تستخدموها لصالحنا أكثر. تحية لكم مستمعينا، نتمنى لكم مساءات سعيدة، سعيد جدا بتواصلكم، حياكم الله معنا. بعد هذا الفاصل نبدأ باستقبال مكالماتكم على 24 698 151.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا، نرحب فيكم، شكرا لتفاعلكم، رسائلكم الطيبة. علي بن خاطر نجاد يطمننا عليك، عساك بخير، أمرها فيها مرحبا وسهلا، إن شاء الله نسمع صوتك اليوم تشاركينا. تحية أيضا لأم ألين، إن شاء الله تكوني أيضا من المشاركين في محطة سوالفنا حلوة، نسمع أصواتكم نطمن عليكم. وتحية لكل الأصدقاء اللي يتابعونا يتواصلوا معنا يشاركونا دائما بشكل مستمر. سعيد جدا أيضا بتواصل سامي العبدلي، طبيعي، يا مرحبا فيك يا سامي العبدلي، يقول تحية من القلب لك أخي عدنان، طمني عليك، وكيف الشملي؟ طمني عليه، شملي تمام، يقول لك 100% أموره تمام، ليش جبتها زين؟ أنت زين يعني؟ 100% زين ولا زين نص نص؟ أبعد أنك تكون ما عرفت أجيب عاد كيف تريدني أفسر هل يقول إنه هو أبعد من الزين يعني، بس جبتها بنبرة حزن يعني محمد. لا يقول لك الله يبشرك بالخير وباللي سرك، شفت سامي العبدلي أمورنا تمام يا سامي، شكرا على سؤالك الطيب. سليمان بن سعيد العاصمي يقول يكتمل المزاج الروحي نتكون التفاصيل بسيطة، فنجان يبعث الدفء وملامح تعيد النبض، وغياب أحدهم يجعل اللحظة ناقصة وإن امتلأ المكان. نقول مساء الخير للجميع، مساء السعادة. أن تخطئ هذا أمر طبيعي، أنك تتعرض للرفض هذا أمر طبيعي، أن يكون أدائك به نقص هذا أمر طبيعي. ما هو غير طبيعي أنك تعتقد أن اللي ذكرناه في السابق هي أمور غير طبيعية وتصيب الأقل كفاءة. صالح مع نفسك الواسعة بلا تضييق، وثابر وحاول أن تستمتع بلحظاتك المزاجية لكي تتحسن أكثر باستمرار. سليمان بن سعيد العاصمي، يا مرحبا وسهلا فيك يا سليمان، إن شاء الله نسمع صوتك وتشاركنا أيضا خلال الوقت القادم، سعيد جدا بمتابعتك. نروح لأولى المكالمات. ألو ألو
1: ألو أستاذ عدنان، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا عبد الرحمن؟
1: بارك الله فيك،
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير.
1: الله يعزك، أنا سعيد أسمع صوتك أنت وأنت متطقم معك.
0: الله يسلمك، هذا محمد الشمالي اليوم معك، ما زعلان عليك، شفت؟
1: والنعم فيك. عبد الرحمن ما أعتقد المعد إنه مني مي، أقول له ألو ألو ما يسمعني، لا ما يسمعني هو.
0: أعتقد عندهم مشكلة في الكنترول عبد الرحمن.
1: بينما ما شاء الله عليك يا شاب، اسمعني في المرة هم كشباب أيضا ما يسمعوني يا أخي.
0: الله يسلمك. يا مرحبا، زحمة خطوط، 7 خطوط على هذا الرقم، فلا تلوم الشباب يا عبد الرحمن.
1: يمكن عطل ولا شيء، تصليح.
0: كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله أستاذ عدنان.
0: كيف صحتك اليوم؟
1: بارك الله بك يا أخي.
0: يلا خلينا نروح إلى الأسئلة، أي رقم تختار وأي باب؟
1: أختار باب رقم 1.
0: رقم 1؟
1: أيوه
0: رقم 1. رقم 1 عبد الرحمن، ايش اكثر شيء حسيت انك انت انجزته يعني خلال الفتره الماضيه؟
1: اكثر شيء انجزته حقيقه وهذا ما قبل ان يمن في ضميري، قرات قران عن الوالده رحمه الله عليها، ختمت لها ختمه، قرات بنفسي من المصحف، وايضا اجرت شخص ايضا يواصل الختمه.
0: جميل،
1: وهذا ما انجزته انجاز عظيم، مع ان استاذ عدنان انت اخ كريم اعتبرك، كان رحمه الله عليه ما كانت تحسن النيه لي انا وبعض من اخوتي، الا ان هذا واجب علي. يقول الشاعر اوجب الواجبات اكرام امي، يعني امي حقق ان امي حق بالاكرام. ولكن كشوف سوى التعليم والتعليم ولله الحمد من اجل احترام الوالدين، نحن كفقهاء، الا ان واجب علي ختمت عنها.
0: ما شاء الله، الله يرضى عليك، وتحياتنا لك يا عبد الرحمن، ومأجور إن شاء الله، ولك أضعاف هذا الأجر.
1: بالأمس هذا الكلام كان أمس المساء.
0: جميل، كنت من فترة تخطط أنك تسوي مثل هذا المشروع للوالدة، لروح الوالدة.
1: نعم، لأن يقول الإنسان مهما غلط هذا اختبار لنا نحن الوالد، نحن الأبناء امتحانا لنا.
0: نعم،
1: يعني برغوا تبروا، برغوا آبائكم يبروكم أبنائكم، هذا حديث.
0: وانت ابن باري يا عبد الرحمن، جزاك الله الف خير، الله يرضى عليك.
1: قد تكون هذه ابتلاء من الله، وهذا امتحان، نحن نمتحن فيه في هذه الحياه الدنيا، نحن مغادرون.
0: جميل يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك يا عبد الرحمن، نسائك سعيد. اتصال آخر سليمان، شكرا لك. خالد العاصمي يقول لا تحكم على الأشخاص بناء على موقف معين، قد يكون يمر بظروف لا تصنفه ملاكا في موقف وشيطانا في موقف آخر، فلا يوجد أحد خالي من الأخطاء، وقد تدفع الظروف شخصا طيبا لأفعال سيئة. المواقف هي أحيانا تحدد الموقف مع هذا الشخص يا خالد العاصمي، أنا أعتقد من وجهة نظري. مريم مساء الخير.
2: مساء النور،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام. شو الأخبار؟
0: الحمد لله. إيش أخبارك؟ طيبة
2: الحمد لله بخير الله يعافيك.
0: من وين؟
2: من مسقط.
0: من مسقط. جاهزة يا مريم؟
2: أيوة أكيد جاهزة.
0: أي باب تختاري؟
2: 9.
0: 9. مريم، آخر رسالة جاتك من شخص عزيز، إيش كان مكتوب فيها؟
2: آخر رسالة جاتني من شخص عزيز،
0: نروح
2: لرسالة ثانية.
0: فرصة ثانية؟ عنوانها فرصة ثانية؟
2: عنوانها فرصة ثانية.
0: وهل أعطيتي فرصة ثانية يا مريم؟
2: الواحد ما يستعجل دائما انه يعطي فرص ثانية الا اذا كان متأكد هل هذا الانسان يستحق الفرصة الثانية ام لا.
0: في ناس تستاهل ان نعطيها فرصة ومرة ومرتين وثلاث ولا لا؟
2: في ناس تستاهل نعطيها فرصة ثانية، بس لكن اذا كان الشخص رحل وبدون اي سابق انذار،
0: نعم،
2: فأكيد يعني هنا بيكون في كلاتش في الموضوع.
0: يعني إذا الإنسان غاب عنك وبعد ذلك رجع بعد فترة طويلة وطلب مثلا فرصة ثانية، هل تقبلي
2: يعني
0: هذه؟ هل تقبل مشاعرك إنك تعطي فرصة ثانية ولا لا؟
2: لا، لازم يكون السبب مقنع. يعني إذا السبب مقنع ممكن، إذا السبب مو مقنع هو غير ممكن.
0: جميل. إنزين، في رسالة خالد اللي رسلنا إياها قبل شوي قال إن نحن ما نحكم على الأشخاص بناء على موقف، يمكن يمروا بظروف، لكن في ناس تحكم على شخصيات الناس في موقف معين وهم ما يعرفوا إيش ظروفهم. كيف تتعاملي مع شخص أنت يعني ما تعرفي؟ هل تتخذي الموقف من أول لقاء في هذا الشخص، ولا تعطي فترة من الزمن والوقت لتتعرفي على هذا الشخص، على هذه الصديقة أو هذا الشخص اللي يكلمك؟
2: أكيد طبعا لازم أني أعرف الشخص قبل لا أحكم عليه، أو يعني أني أعطي فرصة أني أنا أتعرف على هذا الإنسان قبل لا أنه مثلا أسمع من أطراف أخرى. ممكن الأطراف الأخرى هم شافوا هذا الإنسان منظور معين أو منظورهم زاويتهم، مو معناته أن هذا الإنسان ما يتوافق مع أفكاري أو ما يتوافق معي أنا كشخصية، فأنا لازم أني أحكم بناء علي أنا كمريم.
0: جميل. يعني أنت ما عندك نظرة الحكم من أول
2: لا
0: مرة؟
2: لا، ما أحكم على أول مرة، لأن دائما أول انطباع ما دائما يكون الصحيح، لأنه دائما أنا أمر بهذا الشيء. في أشخاص يعطوني حكم هو هذا مو أنا، بعد ما يعرفوني يعرفوا أن أنا شخصية ثانية، بس هذاك القناع الأول هذاك مثل ما تقول هو هيئة دفاع.
0: نعم.
2: يكون على شكل دفاع، أنه أي شخص ما يقدر يقرأك من أول مرة.
0: صحيح. الله يسعدك ونتمنى لك مشاعر طيبة يا فاطمة، ومساء سعيد. شكرا جزيلا لك يا مريم. شكرا، شكرا على تواصلك.
2: العفو.
0: وشكرا أيضا لفاطمة الكعبي. مساء الخير والسعادة لكم جميعا. فريق عمل محمد الشملي وعدنان، وفريق عمل استوديو 5 أيام، مرحبا وسهلا.

0: 24-698-1551. سعيد جدا أكيد بتواصلكم معنا في مساء هذا اليوم. يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا مستمعينا الأحبة، خاصة مستخدمين هاتف الأندرويد اللي يتعرض أحيانا للماء. هذه أول خطوة يجب أنك تقوم فيها عشان تنقذ هاتفك من التلف، يعني إذا تبغى تنقذ الهاتف يعني وما تروح المعلومات اللي فيه. أصبحت اليوم الهواتف الذكية من أهم الأجهزة اللي نحملها معانا يوميا، هي تتيح لنا التواصل مع الأصدقاء، العائلة، الوصول لخدمات العمل، أيضا التواصل الاجتماعي، التقاط الصور، مقاطع الفيديو، بل وإجراء أيضا عمليات الدفع من خلال مثلا المشتريات اللي نقوم فيها في المحلات. مع الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية، لم يعد الهاتف مجرد جهاز إلكتروني، وإنما أصبح بالنسبة للكثيرين وسيلة أساسية لإدارة جوانب عديدة من الحياة اليومية. ولهذا يمكن تخيل حجم الصدمة عندما يسقط هاتفك فجأة مثلا في الماء، أو يتعرض لكمية كبيرة جدا من الماء. ورغم التطور الكبير الذي شهدته تقنية مقاومة الماء في الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة، فإن الحقيقة المؤسفة هي أن معظم الأجهزة لا تزال عرضة للتلف عند تعرضها لكمية مفاجئة أو كبيرة من الماء. وإذا تعرض هاتف الأندرويد بالتحديد للبلل الشديد أو سقط بالكامل في الماء، فقد تكون غريزتك الأولى أنت كذا تشعر بالذعر. لكن التصرف الصحيح هو التحرك بشكل سريع جدا، اتباع مجموعة من الخطوات اللي ممكن تساعد في إنقاذ هذا الهاتف بحسب التقارير اللي نشرته مواقع تكنولوجية عديدة جدا وخبيرة في مجال التقنية. وأيضا من خلال قراءتنا لهذا الخبر، أوقفت حاول أنك توقف تشغيل الهاتف فورا، وأنك توقف أيضا خاصية التشغيل. بمجرد تعرض الهاتف، هاتف الأندرويد بالتحديد، للماء، أول شيء يجب فعله هو إيقاف تشغيله. إذا كان الهاتف لا يزال يعمل، اضغط على الاستمرار على زر التشغيل، ثم اختر إيقاف التشغيل بشكل كامل. بعد ذلك تجنب الضغط على أي أزرار أخرى، لأن الضغط المتكرر على الأزرار قد يسمح للماء بالتغلغل بشكل أعمق إلى داخل الجهاز. وبعد إيقاف الهاتف يجب عزله عن أي مصدر للكهرباء، يعني ما تجي تحطه في التشارج وتسكره، فالتيار الكهربائي قد يؤدي إلى إتلاف أيضا المكونات الداخلية التي تعرضت للماء، وكما تشكل أيضا بشكل كبير جدا خطرا أثناء التعامل مع الجهاز بشكل مباشر. إذا كان هاتفك يسمح بذلك، انزع الغطاء الورقي، يعني حاول تطلع تفصل البطارية، تفصل الغطاء الورقي أو الغطاء الخلفي، وافتح الجزء الخلفي بحذر، ثم انزل البطارية عن الجهاز. ويفضل إزالة أيضا بطاقة السيم كارت إذا كان هو من أجهزة السيم كارت الأندرويد، أو أنك تحاول قدر الإمكان أن تجيب منشفة ورقية أو سطح جاف تحط عليه الهاتف. لكن العديد من هواتف أندرويد الحديثة لم تعد تأتي ببطاريات قابلة للإزالة أو أغطية خلفية يمكن فتحها بسهولة. في هذه الحالة لا تحاول إجبار الهاتف على التفكك وتجاوز هذه الخطوة. إذا كان الهاتف متصلا بأي نوع من الشواحن، سواء بشاحن حائط أو منفذ USB في جهاز كمبيوتر أو بطارية محمولة، فحاول أنك تفصل على طول USB أو الكيبل أو الواير اللي نسميه أنه مرتبط بالجهاز المحمول. ويجب أن يبقى الهاتف من دون أي مصدر للطاقة تماما طوال عملية محاولة إنقاذ الهاتف. حتى الهاتف لازم ننقذه يا جماعة، ننقذ مشاعرنا، ننقذ الهاتف، والله سالفة. عموما التجفيف الطارئ، التعامل مع الهاتف برفق، يجب أيضا إيقاف تشغيل الهاتف وفصله عن جميع مصادر الكهرباء وتبدأ مرحلة التجفيف. لا تحاول تستخدم مثلا مجفف الشعر، حاول تستخدم قماش مثل ما ذكرنا، قماش ناعم الألياف الدقيقة، امسح الشاشة، الهيكل الخارجي برفق، احرص على إزالة أي قطرات ظاهرة من الفتحات الشقوق المختلفة في الهاتف، خصوصا من منفذ الشحن ومنفذ سماعة الرأس إذا كان موجودا. إذا بقيت قطرات ماء عالقة في إحدى الفتحات، يمكن استخدام الهواء المضغوط للمساعدة في دفعها إلى الخارج، لكن يجب استخدام ذلك بحذر شديد، لأن قوة الهواء الزائد قد تدفع الماء إلى الداخل، داخل الهاتف، بدلا من إخراجه. بعد إزالة أكبر قدر ممكن من المياه الظاهرة، ضع الهاتف في مكان نظيف جاف وتركه ليجف في الهواء لعدة أيام على الأقل. كيف بتبقى بدون تلفون لعدة أيام؟ لكن حاول لا تستعجل على التلفون عشان ما يتلف وتبدأ تدفع مبلغ زيادة. حتى الكمية الصغيرة من الماء اللي رايحة أكيد تنتهي مع تجفيفه وتركه لأيام عديدة على الهواء الطلق، إنه ممكن أيضا تروح القطرات الماء بعد ما تجففه بالقماش أو بأسطح، إنه يكون في سطح يعني ما في ماء وما في أي تسربات، ممكن يخلي قطرات الماء تدخل إلى الهاتف أو تتغلغل في أجزاء من الهاتف، واللي ممكن تخرب لك الهاتف أو تحرقه تماما، تحرق السيم كارت الذاكرة والأشياء المهمة اللي تحتفظ فيها في هاتفك المحمول، خاصة لمستخدمين الأندرويد. سمعتوا الخبر؟ سمعتوا الخبر، حافظوا على تلفوناتكم. والحين مع هبة التلفونات كل يومين هاتف جديد وتقنية جديدة، يعني حافظوا على تلفوناتكم إذا يقوم بالواجب، بواجب الاتصال الرسائل، فحاولوا أنكم تحافظوا على هواتفكم. معنا اتصال على 24-698-151. سلطان كيف حالك؟
1: أهلين لخ عدنان، أخبارك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
1: معلومات
0: انت؟
1: قيمة ما شاء الله، والله الحمد لله رب العالمين. كيف الأولاد؟ معلومات قيمة عن التلفون الصراحة.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: والله أنا أعاني من حيث التلفونات دائما ما أعرف، سبحان الله، مرة من المرات سبحان الله كنت أنا في الاستراحة والتلفون طايح بالماء وأنا ما حاس فيه، عاد بعدين شفت التلفون الله يعين، بس الله العظيم، لكن سبحان الله يعني
0: كيف كان في روح ولا ما في روح؟ خلاص انتهى
1: والله تلفونات ما الأول، بعدين ها بعدين شوية يعني بعدين تقدر شوية تتحكم فيه. أنا عندي طريقة، ترى أنا أروح على طول أبند التلفون وحاول أن أقفف قدر الإمكان، وبعدين ما أشغله ولا أعبي ولا شيء، خلي فترة طويلة لحد ما يقف وبعدين أستخدمه عادي، أمور طيبة يعني.
0: جميل، أهم شيء أنك أنت ما من محبين استبدال الهواتف بشكل مستمر.
1: لا والله أنا ما من محبي استبدال الهواتف، التلفون يعني القاصر أنه لحد ما يموت عندي بعدين أنا أبدله.
0: ما شاء الله، زي كيف تحتفظ بالأشياء اللي فيه يا سلطان؟
1: والله أنا عاني صراحة، لأني أنا أنقل الأغراض من يعني من الصور والاستوديو وكذا من تلفون لتلفون. تخيل عندي آلاف الفيديوهات، آلاف الصور من يعني سنين وما قادر أستغنى عنهم صراحة، لأني بين فترة وفترة يعني أرجع لهم.
0: جميل حلو، وتحتفظ مثلا بالصور في فلاش معين أو تخلي عندك احتياط إنه متخزن مثلا؟
1: إيه لازم هذا
0: واحدة من الذاكرات اللي تكون موجودة في البيت.
1: مهندس باش مهندس خالد الكندي اللي هو أخوي ما شاء الله عليه، هذا شغلاته، عاد أنا أعتمد عليه بخصوص هذا الموضوع، ويقول لي ما شاء الله عليك، يقول لي يا أبو فاطمة أنت ما شاء الله عليك ما تتخلى عن لا رسائل ولا صور ولا شيء قط إلا ذكريات. سبحان الله، في عندي أنا أصدقاء رسائل موجودة، والدتي الله يرحمها رسائلها موجودة، ما أحب يعني أتخلى عنها، بين فترة وفترة أرجع لها يعني، كل ما هزن الشوق رجعت لهن يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا سلطان. يا مرحبا وسهلا فيك.
1: الله يحييك.
0: يلا نروح إلى أي باب؟
1: يلا
0: 1 و9 كل الأرقام موجودة من 1 إلى 10 ما عدا 9 و1.
1: يلا 5 اليوم نختار الوسط.
0: 5؟
1: ايوه الوسط.
0: يلا
1: عسى بس يكون الاسئله شويه حينه يعني.
0: يلا زين ان شاء الله نقول يا رب.
1: يا رب.
0: 5 يا سلطان، نروح للذكريات. سلطان، كم مره في طفولتك غيرت المدرسه؟ يعني تذكر كم مدرسه غيرت لما كنت طفل؟
1: اي احنا يعني كان في فتره طبعا بدايتنا احنا جيل الثمانينات. يعني كانت المدارس بذاك الوقت كانت يعني ما كثيرة مثل الحين، وكنا احنا في الفترة المسائية يعني مجبورين اننا نكون من الصف الاول ابتدائي لحد صف السادس.
0: نعم.
1: يعني ما في صباحي كان بذاك الفترة يعني. نعم. يا دوب انا بس بذاك الفترة غيرت مدرستين يعني.
0: ونفس الاصدقاء ولا تغيروا؟
1: لا اكيد انهم يتغيروا الاصدقاء، لكن بين فترة وفترة يعني بحكم عملهم بحكم انتقالهم. ترى احنا من سكان مسقط القديمه.
0: نعم.
1: اغلبيه الشباب والاخوان اللي كانت سكان مسقط القديمه اغلبيتهم هنا موجودين في العمارات الحمد لله رب العالمين، ونلاقيهم ونتلاقى معهم يعني
0: على تواصل الى الان.
1: اي اكيد انا الاشخاص اللي كنت ما متواصل معاه سبحان الله، يعني بحكم عملي وبحكم نشاط السوشيال ميديا الحمد لله رب العالمين اللي يتعرف علي واتعرف عليهم من اول وجديد،
0: ومع ترند
1: منهم يعرفوني يعني.
0: جميل، مع ترند الثمانينات، وانت ذكرت انك انت يعني في ايام الثمانينات كانت المدارس يعني قليله جدا
1: محدودة
0: أيوة. وكلكم تتعارفوا وتنتقلوا من مرحله لمرحله. مع الترند اللي صار قبل اسبوع واسبوع الماضي واللي قبله، ممكن شفته مدى مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي يا سلطان، شفت أيوة. الصور اللي الناس ترجع للذكريات، وفي أيوة. حتى جيل التسعينات وجيل 2000 و2005 2010 رجعوا لصور قديمه نفس اشكالهم طيب. ولكن رجعوا بموضه الثمانينات او ذكريات أكيد. الثمانينات
1: لا حطها هو هذا الترند، ترند جميل ويرجع الذكريات يعني.
0: عندك
1: لكن ماكل اي انا عندي
0: صور؟
1: ألبومات.
0: عندك
1: ألبومات. ألبومات عندي صور، عندي كان عمري 5 سنوات، عمري 11 سنه، عمري 20 سنه، عندي صور يعني. لكن هذه اشياء انا صراحه يعني شخصيه وما أحب الكل يشوفني لما كنت صغير وكذا، ما أحب صراحة.
0: نعم
1: يعني
0: نعم. إذا حاولت تسوي لك صورة مثلا من خلال التطبيقات اللي ترجعك إلى الثمانينات ولكن بشكلك الحالي ولا لا؟
1: لا والله ما قربت أنا هذا يعني.
0: يعني لو أنت الحين بهذا العمر وترجع للثمانينات؟
1: والله ما سويته صراحة، لأني أصلا بالكذا ولا كذا تراني عندي صور مع الأول فما يحتاج.
0: بس كنت
1: يعني
0: صغير هذيك الفترة يعني. يا سلطان
1: زين يعني قصدك الـ AI يعني بيرجع لي غير شكلي ولا
0: الـ AI طبعا؟ لا هو أيوة بنفس شكلك الحقيقي وبيرجعك، بس لمثل الخلفية بتكون جيل الثمانينات، اللبس بيغير بس بعض الأشياء، ما بيغير ملامحك.
1: والله أنا ما
0: يعطيك عمرك الحقيقي.
1: لكن بما أنك أنت تكلمت أنا شكلي اليوم بقرب يعني هذا الطريقة.
0: يبالك وشوف. يبالك عشان ترجع.
1: والله الحمد لله ذكريات جميلة يا أخي.
0: الله يجمعك دائما ذكرياتك طيبة مع أصدقائك
1: في حضن الجيران. يعني تعرف أنت فترة الثمانينات كنا إحنا ساكنين في الحواري، الحارة ما مثل المدن الحين. الحارة يعني قارك في سابع حارة تعرفه
0: صحيح،
1: وكنا احنا نتداخل ونروح وندخل مع بعض وكذا. الحين صارت المدن شوية صعبة يا دوب تعرف قارك وكذا،
0: والمسافة صارت بعد بعيدة الآن يعني. أيوة. كل واحد انشغل وكل واحد عنده أسرة، فالأسر بعد كبرت يعني.
1: أيوة بالرغم إنه ما شاء الله الحين وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاتصال، الواتساب والإنستغرام والتلفونات متوفرة. أول كان ما في تلفونات، أول ما في بيقرات، يا دوب جيت البيقرات بعدين يعني ما في اتصال، يا دوب اتصال بس عن طريق البيت. وكل الحمد لله رب العالمين متواصلين يعني. ما أفقد أخوي، ما أفقد صديقي. الحين سبحان الله مع تنوع التكنولوجيا وتنوع وسائل التواصل سبحان الله ما في اتصال. لما تتصل بصديقك بزميلك يستغرب ليش هذا متصل، يا أخي أنا ما متصل بك باغي حاجة، أنا متصل بك مشتاق لك يعني. هذه نعم. مشكلة هذا العصر اللي صاير الحين، الناس صارت تتواصل بس على أساس أن أنا باغي شيء إلا من رحمة ربي يعني.
0: سبحان الله.
1: أيوة سبحان
0: تغيرت
1: الله.
0: تغيرت المشاعر والنفوس،
1: تغيرت المشاعر وتغيرت النفوس، لكن احنا الحمد لله رب العالمين مشاعرنا لا زالت نفس مشاعر اول. الانسان ليش انا استحي وليش اخجل؟ الاخ العزيز اللي انا اشتاق له اتصل به يا اخي، حتى هو يستغرب، اقول له لا تستغرب يا اخي مشتاق لك، فاهمني؟ لا يا اخي العمر قصير، الشخص اذا كنت انت يعني مشتاق له يا اخي اتصل به وقول له انا مشتاق لك، فاهمني؟ لا
0: صحيح، الواحد يعبر عن هذه المشاعر. أيوة. نعم
1: قول له انا مشتاق لك، ما فيها حياه وما فيها خجل، ليش انا اخجل يا اخي يا عزيزي؟ اشتقنا جلسات اول، انا مشتاق لك، ليش ما نجلس مع بعض؟ ليش ما نلتقي؟ ما فيها شيء، ليش هذه القطيعه صارت بين الاهل وبين الاصدقاء؟ انا مستغرب.
0: ان شاء الله ترجع هذه العلاقات مثل ما كانت وترجع علاقاتك باصدقائك القدامى يا سلطان.
1: دائما خلي يكون هو السباق الى الخير، وخلي هو المبادر دائما يعني الى الخير
0: ان شاء الله. تحياتي لك يا سلطان، مساءك سعيد، شكرا جزيلا، الله يحفظك.
1: اشكرك لحدات، شكرا جزيلا،
0: نورتنا، يا مرحبا وسهلا فيك. سعيدين جدا بتواصلكم معنا 2469811. يا هلا وسهلا بالجميع.

الو الو، حد معانا؟ ثبتوا على موجة إذاعة الشباب. ايوه، خليك معانا متابع لنهاية مشوارنا تمام 7 مساء. خليك مع إذاعة الشباب اف ام. سعيدين جدا اكيد بتواصلكم. يا مرحبا وسهلا. على سالفة كلمة الو، يعني هالكلمة بالتحديد وايد اغاني، ومنها اخر اغاني الفنان سيف نبيل، ما أدري إذا موجودة بعد بنسمع منها مقطع زين محمد الشملي. في معلومة حول هذا الموضوع، يعني ليش الناس لما ترفع الهاتف تقول ألو؟ هل هو شيء يعني كذا من الأطباع اللي طبعناها، ولا في سالفة حول هذا الموضوع، ولا قصة؟ ما أعرف صراحة. خلنا نسأل شوي عن هذه المعلومة. كلمة ألو هي الكلمة الأشهر في العالم عند الرد على الهاتف، وأصلها يعود إلى الكلمة الإنجليزية هالو، أي يعني القصة الشائعة أو الأسطورة. يقال أن مخترع الهاتف اللي هو أكساندر غراهام بيل نطق باسم زوجته مارغريت أو مابيل أو خطيبته عند أول تجربة لاختراع للهاتف، فدرج استخدام كلمة ألو. وتعود القصة الحقيقية التاريخية اللي أثبتوها يعني في التاريخ أن المؤرخون أن هذه القصة مجرد أسطورة رومانسية، أن قام طبعا غراهام بيل الحقيقي بتسمية المكالمات الهاتفية أو التواصل بكلمة ألو. لكن في كثير من الروايات حول هذا الموضوع أن أصل كلمة ألو في الاتصال عند رفع سماعة الهاتف تقول ألو، وهي أكيد لها معاني كثيرة جدا. الكلمة الأولى التي قالها في أول تجربة لاختراع للهاتف ودرجة استخدامها منذ ذلك الحين كافتتاحية لأي مكالمة هاتفية في كل أنحاء العالم، والله أعلم. هذه القصة التي تقال. البعض يقول أن يعني القصة مش حقيقية، البعض يقولوا أن رجع وقال كلمة أن هي اسم زوجته هالو، والبعض يقول لا، أن أول ما اخترع فبدأ طبعا باستخدام كلمة هالو، وبدت الكلمة تندرج عالميا لمستخدمين الهواتف الثابتة يعني في ذلك الفترة في ذلك الزمان. لكن زين، اللي اخترع الموبايلات أو الأقمار الاصطناعية ما قالوا كلمة جديدة يعني ألو هذه مال الموبايلات. أعتقد هذا بستايل الموبايل، يعني اللي اخترع الموبايل هل يقولوا ألو؟ أيوة بعد يقولوا هلو، ولا يقولوا مرحبا، ولا تر تر والله.

0: هو مخلص صراحة ألكسندر، مخترع جهاز الهاتف الثابت. يعني أول كلمة قال يعني يريد يقول لزوجته مارغريت هالو، هي اسمها مارغريت هالو، قال لها هالو، يعني اختصر الاسم على أساس تسمعه ولا ما تسمعه. ما أدري، البعض يعني أيد هذه القصة والبعض قال لا ما لها علاقة هذه القصة. ولكن روح لمراد. يا مرحبا يا مراد، وين هالغيبة؟
1: يا مرحبتين وسهلين، أمسي عليك وعلى مستمعين الشباب FM وعلى طاقم البرنامج عدنان. ومسي عليك، شخبارك؟ طيب، عساك بخير؟
0: الحمد لله، كيف صحتك؟ عساك بخير، يا هلا وسهلا.
1: والله تمام الحمد لله. أنا كنت موجود بس تعرف مشاغل الدنيا، الدوام، البيت، وهذه هي حياتنا يعني. وفي مرة اتصلت أنا كم مرة تقريبا، ما أدري الأسبوع الماضي إذا ما خبرني تقريبا كذا الأسبوع الماضي، أشوف يمكن 8 مكالمات أو 5 تقريبا ما حد رد، وخلاص وصلت الموقع أنا أساسا يعني، فقلت خلاص ما لي نصيب.
0: جميل، أهم شيء طمنا عليك، والله فاقدنك أنا من فترة طويلة يعني أكثر من شهر يا مراد.
1: لا ما أنا مو شهر، أقل
0: شهر، شهر شهر كمل
1: تقريبا. صح
0: صح. عساك أهم شيء بخير وطيب يا مراد، وإن شاء الله دائما تكون بصحة وسلامة. يا هلا وسهلا فيك، كيف علاوي وعبد الرحمن؟
1: كلهم بخيرين، عبد علاوي، عبد الرحمن وعمر كلهم بخيرين الحمد لله. حملني خلاص المدرسة عاد،
0: خلاص ما ياخذ الشنطة جاهز؟
1: إيه ياخذ الشنطة
0: ولا بعده يصيح ما يبى يروح؟
1: لأول يوم شوية صاح، وتدري وايد وايد كان يصيح، لكن بعدين خلاص تعود. ولا خف علينا، أول ما جاء أنا يقول أنا مستعجل عندي واجبات.
0: زين، أهم شيء عنده واجبات ولا عنده بس تلوين؟
1: لا عندي، يقول أنا عندي واجبات، وفي النهاية طلع تلوين بالفعل. صح تلوين يعني، فعندي كل واجبات، وتدري الأطفال يعني ما شاء الله.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله.
1: اللهم آمين، اللهم آمين،
0: ويفتح لهم إن شاء الله فتوح العارفين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين، وعيالكم إن شاء الله وعيال المسلمين جميعا يا رب إن شاء الله.
0: يا مرحبا يا مراد،
1: الله يوفقهم وسنة دراسية جديدة عليهم يا رب، يكون
0: آمين.
1: يوم البركات إن شاء الله يا رب.
0: آمين آمين يا رب
1: الله
0: العالمين.
1: الله يعطيك العافية.
0: يلا نروح إلى أي باب؟
1: أنا دائما أحب رقم 9.
0: تم اختيار رقم 9.
1: والله
0: ما من حظك اليوم.
1: شفت كيف؟ أوكي. شوف جيرال بيكي كان رقم 4 صح؟ رقم 2، رقم 3، توكل رقم 3.
0: 3 موجود عين. رقم 3 نروح إلى رقم 3 يا مراد، نسأل في رقم 3 من أبواب في الحياة. جاهز؟
1: أوكي يلا بسم الله توكل.
0: أحسك مشغول، عندك حد؟
1: لا لا ما عندي حد، عندي صديقي موجود جنبي جالس.
0: أوه سلم عليه.
1: يسلم عليك، هو اسمه محمد.

0: قلت وكلمنا شوي عن هذا الموضوع. ايه وانا سبق وان خبرتك يعني اذا انا شخصيا شفت شخص اول مره تمام ما ادري يجيني احساس كذي غريب ان هذا الشخص يعني ودود او غير ودود، هذا الشخص مناسب اني انا صادقه ولا لا كذي، لكن يعتمد هو يعتمد على حسب نوعيه البشر. ففي ناس طبعا معدنهم ما راح يبين في نفس الوقت او في خلال ايام او اسابيع، يبغى لهم فتره شوي شوي. اي نعم كذي يعتمد، ما كل الناس واحد. انا اعرف واحد من الشباب الله يذكره بالخير، اول مره لما شفته خلال قبل شهرين تقريبا او ثلاثه اشهر، اول ما شفته هذا الرجل حقيقه يعني بدايات حسيت انه شوي نقدر نقول باللهجه العاميه بطران، اوكي يعني عليه نفس كذي، لكن والله بعد كم يوم ظهر معدن هذا الانسان. لا هذا غير،
1: شخصيته مختلفة يعني.
0: هي مختلفة، شخصية طيبة وإنسان ودود وخلوق وإنسان محترم، ويعني ما يحب يسمع القيل والقال، ما شغله.
1: جميل. يعني ممكن تكون أحيانا المراد تقديراتك خاطئة مثلا في الشخص اللي تقابله، ممكن تعطي نظرة أنه هو ودود يريد مصلحة ويكون هذا الشعور خاطئ.
0: تقريبا نقدر نقول كذي، نقدر.
1: ولا تحس شعورك يصيب بالفعل في الأشخاص؟
0: أحيانا صراحة يصيب بالأشخاص، أحيانا يصيب يعني كذي يصير، يعني أنا شخصيا أتكلم عن نفسي كمراد يعني ممكن يصيب. نعم صحيح.
1: إذا كيف يتم تقييم مثلا الأشخاص اللي حواليك؟ هل تعطيهم فرصة ولا لا من أول مرة خلاص؟
0: لا أنا عندي ميزة
1: تنهي العلاقة مثلا أساس ما تدخل في متاهة معينة.
0: شوف أنا إذا عدنان أنا بقول لك شغلة، أنا كمراد الرئيسي أبو علاوي إذا تسألني إذا شفت الإنسان الشخص خلاص هذا أنا ما ارتحت إلا من البداية تمام، أنا ما راح يعني راح استمر معه علاقتي أبدا.
1: زي يمكن تكون نظرتك خاطئة يا مراد.
0: لا نظرتي ما يكون خاطئ أبدا، نظرتي تكون صح.
1: ليش ما تحكم على الشخص بالمواقف وتعطيه فرصة؟
0: يعتمد، ما كل الناس واحد، ما كل الناس واحد ترى يا عدنان. في أشخاص يعني مواقفهم النبيلة، مواقفهم الجميلة ينذكر دائما أنهم تركوا بصمة جميلة في حياتنا تمام. لكن أما أشخاص يعني اللي غار على عدنان مثلا على سبيل المثال، أو أنه يغار على مراد وشايل في قلبه حقد وغير أن مثلا مراد وعدنان أو فلان وصل لمرحلة أنا ما وصلت فيها تمام. يعني ايش نقول عن هذاك الشخص؟ نحن يتكلم من وراك او مثلا يحش، نحن نقول باللهجه العمانيه من وراك ويطعنك من خلفك، وبعدك كم تعطيه فرصه؟ مره مرتين ثلاث؟ انا كذي، انا من اول مره خلاص ما اعطي فرصه، يطلع هذا الشخص من قلبي اصلا.
1: جميل.
0: انا يعني هذا طبيعي، انا هذا طبيعي خلاص ما له رجعه. لدرجه في صار موضوع وهذا الريال قال لي لا ما يصير يا اخي، انا لازم أحل ما بينكم. ويعني أرجع قلت له مستحيل انطبق السماء مع الأرض، مستحيل، لأن هذا الشخص أنا خلاص طلعته من قلبي، لا شخصيتهم تعجبني ولا أسلوبهم تعجبني ولا يعني ولا كلامهم أيضا يعجبني.
1: زعلك ثقيل يا مراد.
0: وايد زعلي ثقيل. أي والله.
1: بس لا يعني تحكم على الناس من أول لقاء مراد.
0: لا مش من أول لقاء، لا والله ما مش من أول لقاء. أنا
1: أحكم يعني على الناس يعني عطيهم أيام وقت وعطيهم أيام وعطيهم مواقف
0: أيام أشوف وراح يظهر معدنهم. أنا بعدين هذا الشيء يرجع لي أنا إذا كان أحكم عليه أي نوع من البشر. نعم. أنا أكون صريح معك محمد، صديق وأخ وعزيز، أوكي والله محمد الحمداني جنبي جالس تمام. أنا وهو تعرفنا على بعض في مقر العمل، وإلى الآن علاقتنا الحمد لله رب العالمين ماشي على ما يرام. نحن يعني يعني زعلنا شوي، وبالرغم أن أنا أكبر منه ترى عدنان، أوكي أنا أكبر منه بوايد بعد، هو أصغر مني شوي. لكن ما شاء الله يعني إنسان مثقف، إنسان محترم، إنسان يفهم. أنا أحيانا أخذ منه نصائح محمد الحمداني.
1: محظوظ دائما. محظوظ فيك يا مراد.
0: أيوة
1: يا محمد، تحياتنا لمحمد. أيوة. الله يحفظكم إن شاء الله. أيوة ويسعدكم يا مراد، وسلم لي عليه محمد. وإن شاء الله كده إن شاء الله ما تزعل. الله يجيب الزعل بينك وبينه. سعيدين جدا نسمع صوتك، وإن شاء الله نسمع مشاركاتك.

0: يعطيك العافية. شكرا حسن،
1: الله يحفظك يا رب، جزاك الله الخير. 2-4-6-9-8-1-5-1. بنروح لفاصل قصير، بنرجع بنروح لضيفنا لفقرة مواهب.

0: نروح إلى فقرة مواهب، نرصد هذه الطاقات الشبابية في مختلف محافظات ولايات السلطنة، أيضا في طاولة استوديو 5 الكثير والكثير. نسمع هذا الصوت اللي انتشر بشكل كبير جدا اليوم في استوديو 5، سيف الهلائي، من الأشخاص اللي شاركوا أيضا في مسابقة الأصوات العمانية، هذه المسابقة اللي كانت الفترة الماضية وتحديدا في فترة الصيف، واستمرت المسابقة على أجندة معينة، على أيضا تقييم معين. لكن خلينا نتعرف على سيف أكثر الهنائي في طاولة استوديو 5. يا مرحبا وسهلا فيك يا سيف، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور أخي.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب.
1: نشكر الله ونحمده.
0: يا مرحبا. خبرنا سيف بداية عن مشاركتك في مسابقة اكتشف المواهب أو اكتف عمان أيضا، اللي قدمت هذه المسابقة أيضا في تبني الأصوات الشابة العمانية.
1: نعم صحيح. طبعا بالنسبة للمشاركة، شفت الإعلان في منصة الانستغرام، فكنت متشكك بإني أشارك ولا ما شارك. ليش؟ لأن الإنسان أتوتر سبحان الله. شجعني زميل عبد العزيز، واللي بالمناسبة فاز بالمركز الأول، وأحب أهني بهذا الإنجاز.
0: عبد العزيز اليعربي؟
1: نعم صحيح.
0: نعم، استضفناه في لقاء سابق. أنت حصلت على أي مركز؟ ولا ما دخلت المنافسة في المراكز الأولى؟
1: لا حصلت على المركز الثاني ولله الحمد.
0: ما شاء الله، المركز الثاني. أنت طالب يا سيف؟
1: نعم صحيح.
0: في أي مرحلة دراسية هذا العام؟
1: الثاني عشر.
0: الصف الثاني عشر، يلا شد حيلك
1: بإذن الله الواحد.
0: خلاص قدمت طاقتك وهوايتك الفترة الماضية، هالسنة خليها كلها للمذاكرة
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن كيف كانت هذه التجربة سيف؟ إيش حسيت؟ إيش كان شعورك وانت مشارك مع مجموعة من الأصوات الشابة العمانية؟
1: والله بالنسبة للشعور، سبق وذكرت أنه عبارة عن شعور مزيج بين التوتر والخوف والترقب والحماس في نفس الوقت. يعني هي عبارة عن مجموعة من الأحاسيس في النفس مختلطة، شعور أنك تكون بين ضمن 8 من أقوى المتشاركين أو المتسابقين الذين تم تصفيتهم من قبل 50 مشارك أو مغني أو مؤدي، فهو شعور صعب شوية نوعا ما.
0: صحيح.
1: لكن الحمد لله رب العالمين.
0: إنزين، أنت كنت تعزف على آلات الموسيقى في المدرسة أنا أعتقد، صح؟
1: أعزف على آلة العود.
0: على آلة العود.
1: كنت أتعلم.
0: لكن مش في المدرسة، ولا في المدرسة تمارس العزف على آلة العود؟
1: إن شاء الله في المستقبل، ولكن الحين بيني وبين نفسي.
0: الحين بينك وبين نفسك.
1: نعم صحيح.
0: ما شاركت يعني في الجمعية العمانية للفنون؟
1: لا.
0: في الدورات التدريبية الموسيقية؟
1: لا غير صحيح.
0: يعني تعتبر هذه أول مشاركة لك سيف، صح؟ في المسابقة.
1: نعم صحيح.
0: إنزين، أنا أريد أسمع صوتك، يعني ما شاء الله مدحولنا الصوت، وفي كثير من المقاطع اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بصوتك يا سيف الهنائي، فنحن نريد نعرف أيضا المستمعين بهذا الصوت الجميل لسيف الهنائي.
1: حاضر حاضر.
0: إيش بتسمعنا؟
1: نهاية قصتك.
0: يلا نسمع.

0: نهاية قصتك، وإن أعرف منه الأناني
1: الله عليك يا سيدي.
0: وهاني.

0: تغني.
1: أنت تغنى بفرحتك وأنا من جرحك أعاني أعاني، والحقيقة مرة والحال ما ينفاد، واللي نسى مرة يقدر على

0: قصتك وبانت نهاية قصتك، ونعرف منه الأنان الأنان.
1: ما شاء الله عليك يا سيف. سيف سعيد جدا أن أسمع ما شاء الله صوتك، وصوت جميل جدا. إن شاء الله بتواصل أكيد يعني في هذا المجال، صح؟
0: بإذن الله الواحد لحد.
1: بإذن الله. زين في الختام إيش بتسمعنا يا سيف الهنائي عشان نختم هذا اللقاء معاك، ونحن نشكرك على تواصلك معنا. عندك دقيقة ونبقى نسمع كذا مقطع ختامي.
0: إن شاء الله. روحي تحبك غصب عني، أحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني، وإذا شكيت تقول

0: صحيت حباك غصب عني حباك، والمشكلة حبك بروحي جرحني.
1: في فقرة بواهب كان معانا أكيد سيف الهنائي، سمعنا هذا الصوت اللي أكيد انتشر في أيضا مسابقة المواهب العمانية. سعيدين جدا في محطاتنا المتجددة معكم في استديو 5. مستمعينا الأحبة، نتوقف مع رفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، ولن نعود بإذن الله لما تبقى من مشوار متجدد معكم في مساء هذا اليوم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: حياكم الله مستمعينا، اهلا وسهلا بكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الاعمال والدعاء. حياكم معنا فيما تبقى من مشوار هذا اليوم لمحطاتنا المتبقيه في استوديو 5. بالنسبه لحاله الطقس اليوم مستمعينا الاحبه، غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظه ظفار والجبال المجاوره مع تشكل الضباب وصحب وجعام على بقيه المحافظات، وتظهر بعض السحب العاليه مع فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على معظم المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وجنوب الشرقية. الرياح تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول ليلا إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة على سواحل بحر العرب، فيما تهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة إلى نشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. حالة البحر متوسط الموج بشكل عام على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 2 متر، وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع له 1.25 متر. هذا والله أعلم. مستمعينا نكمل معكم مشوارنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خلال الدقائق القادمة إن شاء الله ستكون معنا ضيفتنا الأستاذة العزيزة فاطمة اللويهي، واللي بتكلمنا عن منتدى الشباب الخليجي الرابع مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، ومن خلال الفعاليات وأوراق العمل التي كانت في محافظة ظفار خلال الأيام الماضية.

0: بدأت خلال الأيام الماضية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار أعمال منتدى الشباب الخليجية الرابع الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمشاركة عدد من المختصين من داخل سلطنة عمان وخارجها. واستمر طبعا المنتدى 5 أيام. يهدف هذا المنتدى الذي افتتح تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار إلى التعريف بالتجارب والممارسات ناجحة في صناعة المحتوى الرقمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيجاد قنوات مشتركة للتعاون الخليجي في هذا المجال، إلى جانب تطوير مهارات الشباب المبادرين في التخطيط للمبادرات الشبابية وتنفيذها وفق أسس علمية وممنهجة. سنتعرف على تفاصيل إن شاء الله كثيرة جدا من خلال أيضا ضيفتنا الأستاذة فاطمة اللويهي، وسنتعرف أيضا على هذه المشاركة بالنسبة للشباب في منتدى الشباب الخليجي الرابع لمستقبل صناعة المحتوى الرقمي من مديرية الشباب بمحافظة الظفار، ومع أيضا تفاصيل كثيرة جدا من خلال البرامج التي تقوم بها وزارة الثقافة والرياضة والشباب. معنا الأستاذة فاطمة اللويهي، مساء الخير وسعيدين جدا بتواصلك معنا.
1: أسعد الله مساءكم أستاذ عدنان وجميع القائمين في إذاعة الشباب وبالتحديد برنامج استوديو 5. بداية أشكر تواصلكم معي لاستضافتي في هذا اللقاء. معكم فاطمة بنت سليمان بن عبد الله الويهي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، عضو في فريق عمل منتدى الشباب الخليجي الرابع تحت عنوان مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.
0: سعيدين جدا بتواصلك أستاذة فاطمة اللويهي، أخصائية وثائق دائرة التواصل والحوار الشبابي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، عضو أيضا في فريق منتدى الشباب الخليجي. خلينا نتكلم شوي عن المنتدى بشكل كذا مفصل وحول فكرة أيضا المنتدى، لو تعطينا توصيف بسيط عن هذا المنتدى.
1: أكيد أستاذ عدنان، نعرفك أستاذ عدنان ونعرف جميع المستمعين بأن هذا المنتدى هو أحد برامج الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذا العام تم اختيار موضوع جدا شيق وهو صناعة المحتوى الرقمي باعتباره أحد القطاعات الإبداعية الأسرع نموا ومحركا مؤثرا في تشكيل الاتجاهات المجتمعية. واستضافت سلطنة عمان ليقام في محافظة ظفار خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر. هذا بشكل مبسط عن المنتدى.
0: جميل. أبرز أهداف المنتدى أستاذة فاطمة من خلال أيضا متابعتكم وحضوركم أيضا لهذا المنتدى؟
1: نعم، هناك أهداف كثيرة للمنتدى، منها تسليط الضوء على صناعة المحتوى الرقمي بوصفها أحد أكثر المجالات تأثيراً وانتشاراً بين الشباب الخليجي. أخي عدنان، أصلاً اليوم نشوف الصغير قبل الكبير مهووس بصناعة المحتوى الرقمي.
0: نعم.
1: نعم، وهو أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد الإبداعي. أيضاً تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الخليجية بين صناع المحتوى الشبابي، هذا بدوره يسهم في رفع مستوى الاحترافية وتطوير الممارسات المهنية في هذا المجال. أيضا إبراز الشباب الخليجي من صناع المحتوى اللي لديهم رسالة وقيم ويمثلون نموذج للشباب الخليجي.
0: نعم، يعني فكرة منتدى صناع المحتوى الرقمي الشبابي اللي كان في ظفار، هذا هو السبب اللي تم دفع أيضا إلى إطلاق هذه الفكرة وهذه المحاور اللي طرحت في المنتدى أستاذة فاطمة؟
1: نعم بالضبط، واختيار ظفار بالذات هي يعني جاءت اختيار يعني ظفار لأنها ظفار تتميز ببيئة ثقافية. أصلا محافظة ظفار فيها تنوع جاذب، تجد فيها البيئة الثقافية والسياحية والطبيعة الخلابة، وتزهر بطاقات شبابية ومواهب إبداعية، ومما يجعلها أنها بيئة خصبة لتبادل الأفكار والتجارب وتطوير محتوى رقمي يعكس الهوية، مش بس الهوية العمانية أخي عدنان، الهوية العمانية والخليجية في نفس الوقت يعني.
0: نعم، هذا هو سبب يعني اختياركم لظفار، وهذا اللي يميز البيئة الشبابية الإبداعية في المحافظة لصناعة المحتوى الرقمي.
1: نعم بالضبط.
0: طيب خلينا نتكلم عن أيضا أهداف المنتدى أستاذة فاطمة، لو نوضح أيضا للمستمعين من يتابعونا ومنهم أيضا في مجال صناعة المحتوى بس ما عرفوا عن المنتدى بشكل كبير جدا.
1: أبرز أهدافه نفس ما أسلفت أنه يعني إبراز دور الشباب الخليجي اللي لديهم خبرة في صناعة المحتوى.
0: نعم.
1: وأيضا لتبادل الخبرات. أكيد هناك يعني لما أنا أقول وفود خليجية يكون في تبادل للخبرات دول مجلس التعاون، أكيد مش بس في سلطنة عمان في صناع محتوى، أكيد هناك في دول الخليج أيضا، فهذا بدوره يعزز تبادل الخبرات والتجارب الخليجية بين صناع المحتوى ويسهم في تطوير الاحترافية، يكون في احترافية في هذا المجال.
0: نعم واضح. انزين الشروط، شروط المشاركة لهذا المنتدى ايش كانت الشروط اللي يعني تقوم بها وزارة الثقافة والرياضة والشباب مثلا لمن يسجل ايضا الحضور والمشاركة في هذا المنتدى الخليجي؟
1: نعم الشروط طبعا ترشيح 3 شباب و3 فتيات من كل دولة خليجية اللي هي دول مجلس التعاون الست.
0: نعم.
1: بحيث أن يكون المشاركين ضمن الفئة العمرية من فئة الشباب اللي هي من 18 إلى 34 سنة، وأيضا يعني يكونوا مختصين في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي ولهم تجربة ثرية في هذا المجال.
0: نعم.
1: هذه أبرز شروط المشاركة لهذا المنتدى.
0: جميل. إنزين لو نتعرف على المحاور الرئيسية أيضا للمنتدى بشكل واضح أكثر من خلال تواصلك معنا أستاذة فاطمة، إيش المحاور اللي طرحت أيضا والمحاور الرئيسية أيضا لهذا المنتدى؟
1: نعم أخي عدنان، استهل المنتدى بداية باستقبال الوفود الخليجية، كان استقبال جدا جميل في مطار صلالة، تلاه بعد ذلك حفل الافتتاح والتعريف بالبرنامج في اليوم الأول، كان في تعريف للبرنامج، ومن ثم كانت هناك ورشة تدريبية بعنوان صناع المحتوى مهارات التأثير وصناعة القوى الخليجية الناعمة اللي قدمها الدكتور غسان عثمان، واختتمت الورشة تأكيدا على أن القوى الناعمة في البيئة الرقمية تبنى عبر سلسلة بدءا من اكتشاف المورد وفهم قيمته واختيار زاوية تقديمه ثم تحويله إلى قصة وصورة ورسالة، واختتم اليوم الأول بجولة سياحية لمزرعة رزات السلطانية. اليوم اللي يليه في البرنامج أيضا كانت هناك ورشة تدريبية لجميع المشاركين وكانت بعنوان مأسسة صناعة المحتوى الرقمي من المبادرة الفردية إلى الفريق المتكامل، هذه عمان أنموذجا، وكانت مع الأستاذ محمد الغريبي، ومن بعدها تم استعراض التجارب الشبابية لصانعي المحتوى لجميع الوفود الخليجية. وأيضا في ذات اليوم كانت هناك زيارة إلى متحف البليد الأثري، هذا بالنسبة لما يتعلق في اليوم الثاني من البرنامج. أما اليوم الثالث، اليوم الثالث كانت هناك جلسة حوارية استثنائية أخي عدنان على إطلالة دربات الجميلة، كان ظل الرذاذ يهطل طوال الجلسة في مشهد تناغمت. نعم كان رذاذ جدا جميل، كان طوال الجلسة في مشهد تناغمت فيه الكلمات مع الطبيعة وأضفت على الحوار جمال ودفء لا ينسى.
0: نعم.
1: وكانت الجلسة عبارة عن صناعة المحتوى في أوساط الشباب الخليجي على منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة عدد من الضيوف، واليوم الأخير تم اختتام المنتدى بإقامة الحفل الختامي وتم تكريم المشاركين من جميع الوفود الخليجية، وتم أيضا رفع بعض التوصيات لوزارة الثقافة والرياضة والشباب لهذا المنتدى.
0: نعم.
1: هذا بشكل مختصر عن المحاور للمنتدى.
0: جميل. ما هي أهم التوصيات التي رفعت أيضا من خلال هذا المنتدى؟
1: نعم خرج المنتدى بتوصيات عديدة حقيقة من جميع المشاركين من دول مجلس التعاون.
0: نعم.
1: سأختصرها في بعض النقاط. أبرزها كانت إقامة ملتقى سنوي لصناع المحتوى الخليجي بما يضمن استمرارية التواصل فيما بينهم.
0: نعم.
1: وأيضا تأسيس رابطة خليجية للإعلاميين وصناع المحتوى حتى إن نعزز التواصل وتبادل الخبرات ودعم المبادرات الإعلامية المشتركة، بشرط أن تعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر لمتابعة التوصيات ومشاركة الفرص والبرامج المتاحة في دول الخليج.
0: نعم.
1: أيضا من بين التوصيات كانت إطلاق منصة خليجية شبابية إعلامية رقمية تحت شعار شباب الخليج، إعلام يصنع المستقبل، لإبراز قصص النجاح وتعزيز الحوار الشبابي الخليجي. وأيضا يعني ما شاء الله كانت جهود كبيرة من المشاركين من دول مجلس التعاون.
0: نعم.
1: حقيقة كانت العديد من التوصيات هناك. نفس الشيء كانت هناك إطلاق مبادرة سفراء المحتوى الخليجي بهدف تمكين مجموعة من الشباب المبدعين وصناع المحتوى من زيارة مختلف دول مجلس التعاون لتحقيق مجموعة من الأهداف في هذا الشأن، وغيرها من التوصيات.
0: جميل، هذا اللي ذكرتيه كله من أبرز التوصيات التي خرجت بها الوفود الخليجية المشاركة في هذا المنتدى بالتحديد.
1: نعم.
0: خلينا نتكلم شوي أيضا أستاذة فاطمة، من وجهة نظرك ما أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات الشبابية؟
1: نعم أخي عدنان، هذه الملتقيات لها جدا أهمية.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنها تجمع الشباب الخليجي، يتم فيها تبادل الخبرات، تبادل التجارب، أيضا تعزز التواصل والتعاون فيما بين شباب دول المجلس وتنمي مهاراتهم في المجالات الحديثة. كذلك يتم ابتكار أفكار ومبادرات تسهم في تمكين ومواكبة المتغيرات وصناعة محتوى وأفكار شبابية مؤثرة تخدم مجتمعات دول مجلس التعاون بشكل كامل.
0: نعم جميل. طيب المهارات اللي يحتاجها الشاب حتى ينتقل من مجرد استخدام منصات التواصل إلى أن يصبح صانع محتوى محترف وأن يقدم المحتوى العماني والهوية المحلية أيضا، هل كان هناك أيضا مجموعة من الشباب اللي ممكن تعلموا هذه المهارات أو أيضا فادهم هذا اللقاء في المنتدى ومشاركتهم مع الوفود الخليجية؟
1: نعم بالضبط، يعني تم اختيار وتنقيح المختصين أيضا في هذا المنتدى في صناعة المحتوى الرقمي.
0: نعم.
1: والحلو يعني في الموضوع إن حتى هم في محافظة صلالة تم يعني التقاط بعض الصور، بعض المناظر، دمج المناظر اللي هي السياحية في محافظة ظفار مع استعراض بعض التجارب الشبابية، وهم يستعرضوا، تم دمجها هذه وفعلا حققت الغاية وحققت الهدف اللي نحن جالسين نسعى له في هذا المنتدى.
0: نعم.
1: وجميع المشاركين صراحة كان لهم دور كبير في نقل التجربة لجميع صناع المحتوى من أماكن أخرى.
0: جميل. بالنسبة لأبناء السلطنة أو شباب السلطنة، كم عدد المشاركين من صناع المحتوى اللي شاركوا في هذا المنتدى؟
1: نعم تقريبا وصل عدد المشاركين من وفد السلطنة 9 مشاركين.
0: نعم
1: تقريبا. نعم
0: كلهم من الوزارة، من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ولا كانت هناك أسماء خارج الوزارة؟
1: لا أسماء خارج الوزارة. تقريبا كان عدد 3 مشاركين من مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه.
0: نعم.
1: والبقية كانوا شباب، ثلاث يعني شابات لهم دور كبير في صناعة المحتوى، وثلاث شباب أيضا كان لهم دور كبير، وما شاء الله أبدوا رأي وأبدوا تجارب شبابية تستحق الثناء يعني والشكر لهم.
0: نعم.
1: حقيقة يعني أبدعوا في المنتدى.
0: جميل. طيب أستاذة فاطمة، يعني من وجهة نظرك ورأيك كيف يمكن للشاب العماني تقديم محتوى عصري ينافس رقميا ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية والثقافة العمانية؟
1: طبعا يعني من خلال حضوري للمنتدى ومن خلال حضوري للورشات اللي أقيمت في ذلك المنتدى.
0: نعم.
1: أي صانع محتوى لازم يعني تكون لديه قوة ناعمة في البيئة الرقمية، وتلك القوى الناعمة لازم تكون عبر يعني سلسلة. هو لازم أول شيء يعني يكتشف المورد، يفهم قيمته، بعد ذلك يختار الزاوية اللي بيقدمها في صناعة المحتوى. يعني ما بس أنا أجي واختار محتوى وأقدمه لي الجمهور، يعني لازم أركز على عدة نقاط، ولازم تكون عندي قصة على أساس أني أنقل الصورة وأنقل الرسالة للمشاهدين وللمتابعين على أساس أستقطب الجمهور.
0: نعم نعم. هل اليوم أستاذة فاطمة أصبح المحتوى الرقمي من رأيك الشخصي أيضا هو مجال مهني حقيقي وفرصة أيضا لصناعة مستقبل الشباب؟
1: نعم
0: نعم،
1: لأن الحين نشهد يعني العالم بشكل عام أخي عدنان، العالم الحين يشهد تطور كبير في المحتوى الرقمي، أصبح كل شيء يعني لازم أنت تتعلم، يعني شئت أم أبيت.
0: إنزين، دور اليوم الذكاء الاصطناعي كيف يمكن أيضا لصناع المحتوى وخاصة فئة الشباب الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي دون أن يفقد أيضا المحتوى شخصيته وبصمته الخاصة أيضا؟
1: يعني الذكاء الاصطناعي أنا من وجهة نظري في أشياء يعني مش كل الأشياء يعني أنا أستخدمه، يعني مثلا القصة، أنت لما تجيب قصة لصناعة المحتوى لازم القصة تكون من الشخص نفسه، يعني
0: نعم
1: القصة تكون يعني الشخص هو اللي يجيبها، هو اللي يرسم الصورة، الهدف نفس الشيء، الرسالة. الذكاء الاصطناعي لبعض مثلا تنقيح بعض اللقطات، زاوية التصوير مثلا يدخل فيها صح، يعني نقول الذكاء الاصطناعي. أما مثلا القيمة نفسها في توصيل الرسالة للمشاهد للمحتوى، أنا برأيي هي تكون من الشخص نفسه مش الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، واضح. اليوم أيضا لما نتكلم عن الجانب الاقتصادي وتلاقي أن كثير من صناع المحتوى خليجيا وعربيا يتكلموا عن الفرص الاقتصادية من خلال صناعة المحتوى، هل بالفعل يمكن لصناعة المحتوى أن تتحول لمصدر دخل ومشروعات شبابية مستدامة؟ وإيش الفرص الموجودة أمام الشباب في هذا المجال؟
1: نعم، هي مبادرات وأفكار نوعية ناتجة عن المنتدى. أنت لما يكون عندك محتوى، بهذا المحتوى بهذه الفكرة تقدر تدخل في مشروع خاص، بالتالي هذا المشروع الخاص تقدر تستفيد منه ويكون لك دخل يعني. بس طبعا لازم يكون وفق ضوابط وفق قوانين وحدود، يعني ما أي محتوى أنا ممكن أقدمه، يعني لازم فيه تكون مبادئ وقوانين تحتم هذاك المحتوى إنه ما يخرج عن هذه الأفكار وعن هذه الرؤى.
0: جميل. هل هناك تاريخ معين خلال المرحلة المقبلة أيضا يكون هذا اللقاء موجود خليجيا؟
1: والله ما يعني لحد الحين يعني ما في فكرة
0: ما في فكرة ولا في صورة واضحة.
1: أيوة ما في صورة واضحة لحد الحين
0: للقاء
1: يعني.
0: القادم. جميل.
1: أيوة.
0: إنزين، إيش تتوقع أستاذة فاطمة في أيضا شكل صناعة المحتوى الرقمي في سلطنة عمان خلال السنوات القادمة؟ وإيش موقع الشاب العماني موقع أيضا في صناعة المحتوى؟
1: حقيقة الشاب العماني جالس يتطور، جالس نشوف يعني محتوى رقمي ما شاء الله احترافي، أقدر أقول يوصل الصورة للمشاهد وبطريقة يعني جميلة، ويعني القيمة الحقيقية لذلك المحتوى قيمة واضحة. وجالسين نشوف نفس الشيء مبادرات فردية بدأت كأنها يعني مبادرة فردية، بعدين انضم فيها فريق متكامل لصناعة المحتوى، وجالسين نشوف تعدد نفس الشيء في صناعة المحتوى، مش بس في المجال اللي هي السياحي، عندك المجال الاقتصادي، المجال في كل المجالات في تنوع كبير جالس يشهد الشباب العماني في المحتوى الرقمي. ونفس الشيء يعني ان يعني تداخلهم مع شراكاتهم وتداخلهم وتعرفهم مع الوفود الخليجية، هذا بدوره يكسبهم تبادل خبرات أكثر، وإنهم يكونوا عندهم اللي هي الخبرات والتواصل، ويمكن يكون يعني نفس الشيء، يعني ياخذوا افكار من دول ثانيه
0: نعم
1: ويطبقوها في بلدنا، يعني في سلطنه عمان.
0: نعم نعم واضح. أكيد سعيدين جدا بتواصلك أستاذة فاطمة اللويهي، وحول أيضا منتدى الشباب الخليجي الرابع، والحديث عن أيضا مستقبل صناعات المحتوى الرقمي، والحديث في هذا الجانب. نتمنى التوفيق لكم إن شاء الله من كل في كل برامجكم بإذن الله أستاذة فاطمة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وسعيد جدا أنك تكوني معنا في طاولة استوديو 5 لهذا اليوم.
1: مشكور أستاذ عدنان، وأنا أكثر سعدت جدا جدا بهذا الحوار الشيق، وأشكرك خاصة وأشكر جميع القائمين في إذاعة الشباب وبالتحديد برنامج استوديو 5، كما
0: شكرا.
1: أشكر فريق العمل دائرة التواصل الحوار الشبابي حقيقة على الجهود الكبيرة في إنجاح المنتدى
0: نعم
1: بالتعاون مع زملائنا في مجمع سلطان قابوس للثقافة والترفيه بالطلالة.
0: كل التوفيق لك أستاذة فاطمة لويهي، أخصائية وثائق في دائرة التواصل والحوار الشبابي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وحديثنا كان عن منتدى الشباب الخليجي الرابع، مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. كل الشكر، وإن شاء الله على تواصل مستمر أيضا مع شباب عمان أستاذة فاطمة. شكرا جزيلا.
1: العفو، إن شاء الله بإذن الله.
0: مستمعينا الأحبة، دقائق تمر بشكل سريع جدا، وقبل الختام نبعث السلام والتحية لأصدقاء البرنامج اللي بعثوا لنا رسائل على 7244200. شكرا جزيلا لسيف الهاشمي، تم حذف الرسالة. سيف سامحنا، ممكن قرأنا الرسالة وصلت متأخر وقرأناها متأخر، ولكن إن شاء الله تكون على السمع ويوصل سلام إذاعة الشباب لك ولكل أحبابنا وأصدقائنا في الكامل والوافي. وأيضا هذه تحية من الصديق العزيز ناصر الزيادي، شكرا جزيلا لك يا ناصر، سعيدين جدا بتواصلك معنا. وتحية مسائية لأبو أيضا ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل والوافي، يقول مساء الخير لكم جميعا، يسلم عليكم وحب يسجل حضوره معنا. عندنا رسالة من مسهيل، يا مرحبا وسهلا فيك يا مسهيل، نورتينا وشكرا لكلماتك الطيبة اللي تثلج صدرنا أنت والمستمعين، ويا مرحبا باختي فاطمة المحروقي أم غيث، سعيدين جدا بتواصلك ومتابعتك. سامي العبدلي، مساء المحبة بدر من الفجيرة، يا مرحبا وسهلا، إن شاء الله دائما تتواصل معنا أنت ومستمعينا من خارج حدود السلطنة على رقم الواتساب 00968724200. هذا هو رقم الواتساب، وتسعدنا رسالتك ورسالة كل أحبابنا المتابعين عبر تطبيق منصة عين لإذاعة الشباب FM. نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام خالد الحجري إعدادا وتقديما، هذه تحية مني أنا عدنان الميمني، في الإخراج محمد الإشملي. أستناكم بحلى مساء وأدعكم بحلى وداع، في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اعتبر ان هذه الفرصه يعني ما كانت مجرد وظيفه.
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
2: فكره انت تخلق لك هذه الفرصه، انت تصنع سلم هذا حتى انه المسؤول يقتنع.
3: في برنامج زاويه اخرى ستكون لغتنا رصينه في الحديث معكم، ولكنها بسيطه في مفرداتها وواضحه في مقاصدها.
1: من زاويه اخرى كل احد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر
0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من 6 وحتى 9. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وأنت وجهك قبلتني، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مسائية لكم أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامجكم من زاوية أخرى. نبحث فيها معا عن الزوايا غير المرئية، ونجاوب على الأسئلة بطريقة مختلفة. نقف على النقاط البعيدة لنقربها، وعلى المصطلحات المعقدة لنبسطها. معنا كل الأسئلة تحمل إجاباتها أبعادا أخرى وزوايا مختلفة. أصحابكم إعدادا وتقديما سالم بن عبد الله الرحبي، وفي المتابعة والتنسيق والإخراج المرئي سالم الصريدي، ويمسك بدفة الحلقة اليوم الربان محمد الشملي. بعد الفاصل مشهد جديد نتناوله من زاوية أخرى.
0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.

0: لتكون مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة، تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم أنشطة الورش والمعارض والخدمات التجارية في موقع واحد، إلى جانب توفير بيئة متكاملة للأعمال والخدمات. مدينة سندان تسهم في تنشيط الاستثمار، توفير فرص عمل، دعم التنويع الاقتصادي. لكن لماذا نحتاج إلى مكان مثل مدينة سندان؟ ما الذي توفره المدينة اليوم؟ كيف تحولت بيئة المدينة إلى فرص حقيقية؟ وكيف استفاد أصحاب معارض بيع وشراء السيارات من هذه البيئة؟ وكيف تكمل الورش الموجودة في المدينة منظومة الخدمات؟ والسؤال الأهم، أين يمكن أن يصل الشاب الذي اختار العمل الحر في بيئة سندان؟ في حلقتنا اليوم مستمعينا، نحن لا نتحدث عن مدينة سندان كموقع لبيع السيارات وصيانتها فقط، نحن نتحدث عن كيف أصبحت المدينة منظومة لقطاع السيارات، كيف أصبحت فرص لريادة الأعمال والعمل والتدريب للشباب العماني. هذا هو حديثنا في الجزء الأول من حلقتنا، والذي يصحبنا فيه محمد بن حمد السيابي مدير مدينة سندان. كما نسعد أيضا بصحبة شباب اختاروا طريق العمل الحر في مدينة سندان، وهما محمد بن صالح الحنظلي صاحب معرض توينز موتور، وأحمد بن خميس البوسعيدي صاحب ورشة Z71 لصيانة المركبات. أهلا وسهلا بكم.
1: حياك الله.
0: أنا سعيد بوجودكم، راح نتكلم عن مدينة سندان ربما من زاوية أخرى، من زاوية كونها فرص للشباب. بعضكم أيضا يمثل شباب استفاد من فرص هذه المدينة، لكن أبدأ مع محمد السيابي مدير مدينة سندان. محمد، بعد الترحيب بك، خليني يعني أسأل في البداية، يعني لماذا كانت هناك حاجة لإنشاء بيئة متخصصة تجمع أنشطة قطاع السيارات في موقع واحد؟
2: نعم، بداية نرحب بالسادة والسيدات المشاهدون والمستمعون لإذاعتكم الموقرة. طبعا فيما يخص سؤالك أستاذ العزيز، أنه كما تعلمون أنه جرت العادة على وجود الأنشطة التي تتعلق بقطاع السيارات مثل معارض السيارات والورش والأنشطة المساندة لها، على وجودها في مناطق متفرقة وأماكن متشتتة.
0: نعم.
2: وهذا بحد ذاته يمثل عبء على صاحب العمل وصاحب المشروع، وكذلك يعني يمثل عبء على العميل والزبون الذي يطلب هذه الخدمة. من هنا جاءت فكرة مدينة سندان لتحل هذه المشكلة وتجمع هذه الأنشطة التي تعنى بقطاع السيارات في بيئة متكاملة خلاقة، يعني تحتضن هذه الأنشطة.
0: جميل.
2: ومن هنا كذلك يستطيع الشاب العماني الراغب بالانخراط في هذا المكان للانخراط في مكان يجد ما يحتاج، يعني يجد ما يحتاجه فيه، يعني يجد كافة الخدمات اللي يحتاجها فيه، وبالتالي هي يعني تسهل أمر فتحه لمشروعه.
0: جميل. طيب محمد، لو نظرنا للمدينة من زاوية الشاب اللي يبحث عن فرصة استثمارية، إيش هي نوع الفرص اللي يمكن للشباب العماني الدخول إليها في منظومة قطاع السيارات؟
2: نعم، الجدير بالذكر طبعا أن منظومة سندان لا تقتصر فقط على معارض السيارات، وإنما تمتد لأنشطة يعني متعددة ومترابطة، يعني تشمل ورش الصيانة والميكانيكا، وكذلك خدمات التنظيف والعناية بالسيارات وقطع الغيار والخدمات المساندة كمكاتب وساطة التأمين والتمويل وغيرها. طبعا هذا التنوع لهذه الأنشطة يمكن الشاب العماني على حسب إمكانياته ومهاراته من الدخول، ويعني جعل لنفسه موطئ قدم في سوق قطاع السيارات.
0: جميل جميل.

0: طبعا نحن ايضا معانا اليوم في الاستوديو شباب اختاروا فرصتهم في مدينة سندان واستفادوا من فرصتهم، اصبحت اليوم مشاريعهم قائمة وموجودة. عندنا نموذجين، عندنا محمد الحنظلي واحمد البوسعيدي. محمد، انا يعني انت صاحب معرض اليوم في مدينة سندان، معرض لبيع وشراء السيارات. انا اريد ارجع شويه للبدايه مع قبل لا ادخل في تفاصيل كثيره في في في في تجربتك في مدينه سندان، اسالك متى بدات قصتك مع تجاره السيارات، وليش اخترت تحديدا تجاره السيارات؟
1: اول شيء مرحبا بالجميع، شكرا لاستضافتكم في اذاعه سلطنه عمان. والله البدايه تقريبا كانت 2014، كانت بداية عادية، يعني مجرد سيارة أخوي الكبير كان يريد يبيعها، فقلت له أنا أعطيني السيارة
0: إنزين
1: بحاول أبيع لك إياها يعني. فأتذكر استلمت من عنده السيارة وعرضتها في أحد المناطق أو أحد الأماكن، حطيت فيها اللي هي الورقة هذه، حطيت فيها رقمي. تقريبا على اليوم الثاني بعت هالسيارة، اتصلت فيه قلت له أنا بعت سيارة وتعال مسقط عشان تخلص أمورها يعني. فمن هذاك اليوم يعني تقريبا
0: اكتشفت موهبتك
1: في موهبة يعني.
0: جميل.
1: البيع والشراء في خلفية سابقة يعني كنا لما صغار ننزل السوق نبيع مع الوالد الله يحفظه يعني، ففي خلفية بيع وشراء، لكن كخبرة في السيارات، في إلمام في السيارات، في أنواعها موديلاتها، في شغف، في حب للسيارات، ولكن ما مستكشف أنك أنت عندك اللي هي خبرة في البيع. يعني كنا مجال ثاني، الحين مجال ثاني، أصبحت فكرة
0: صدفة عائلية يعني، سبحان
1: بالضبط.
0: الله، وحسيت أنك أنت قادر تعطي في هذا المجال. بعدين استمريت محمد؟
1: والله بعدين ما استمريت بشكل مباشر يعني مثل ما تقول تقريبا صارت فرصة أخرى نفس الشيء، فاشتريت أول سيارة كنت أشتريها يعني للاستخدام بعد ما توظفت، فما ناسبتني. فكان عندي أخوي الثاني اللي هو بعد الأخ الأكبر، يعني لما كنت أريد أتخذ قرار أرجع له في فحص السيارة أو حاجة. فتقريبا اشتريت السيارة ما ناسبتني يعني، قلت أنا ليش ما أقرب مرة ثانية أبيع السيارة أعرضها. فتقريبا نفس الشيء 3 إلى 4 أيام بالكثير، هذا الكلام كان 2018 تقريبا. نرجع للسيارة السابقة كان فيها مكسب 50 ريال، يعني تتكلم عن 50 ريال انت عمرك 18 سنة وفي 2014 يعني كانت تعني كثير. فبعت هذه السيارة الثانية الله يسلمك، فكان المكسب تقريبا يعادل للراتب اللي كنت حصله. فقلت لا خلاص يعني هذا شيء لازم انت تستثمره في نفسك، لازم تخطو خطوة
0: جميل
1: وتتعلم أكثر وتسقل نفسك أكثر وتعرف السوق وتبدأ في هذا المجال.
0: جميل. طيب محمد، قبل الانتقال إلى سندان كل شيء موجود في مكان واحد، تجربة المعارض المتوزعة والبيع هنا والبيع هناك كيف كانت، وإيش أصعب شيء في الوصول للزبون في في في مثل هذه الأمور اللي هي مش منظمة أو ما موجودة في مكان واحد؟
1: والله تقريبا كان عشوائية عكس حاليا في مدينة سندان. طريقة البيع منظمة، يعني أنت لما تعرض سيارة في سندان إذا جاك الزبون قاصد المعرض مالك ناسبت السيارة، يعتمد على طريقة تسويقك أو طريقة السلعة اللي أنت موجودة معك، ما ناسبته يروح المعرض الثاني أو الثالث أو العكس صحيح. إذا جاي هو عندك عند معرض ثاني عفوا ما ناسب شيء فيرجع لك، عكس لما كنا بطرق عشوائية في يعني برا سندان ما في مكان تجمع للمعارض، الزبون قصدك ما حصل السيارة تناسبه خلاص ما بيجيك، يعني أنت معتمد على زبون أو زبونين. عكس لما يكون مكان فيه تجمع كبير في السيارة، في معارض السيارات.
0: يعني هو يشوف خيار وممكن يرجع لك.
1: بالضبط بالضبط.
0: جميل. طيب الحين ايش اللي تغير انت في طريقة تسويقك بعد ما كنت اول مثل ما وصفتها عشوائية، واليوم اصبحت يعني في مكان واحد، تجمع واحد، طريقة التسويق لمشروعك تغيرت؟ هل تغير فيها شيء؟
1: اكيد تغيرت طريقة التسويق، اصبح في تنافس. يعني تقريبا لما يكون اللي هو أي مشروع متعدد في نفس المكان، هذا يدل على صحة السوق. فيبقى أنت كيف تعرض سلعتك، أو كيف تنوع سلعتك، أو كيف تقدم عروض للزبون عشان تكسب ثقة العملاء
0: جميل
1: في معرضك. يعني
0: يعني صرت تعتمد على أدوات جديدة تحاول تكسب من خلالها ثقة الزبون،
1: أكيد أكيد،
0: وأيضا تبني لك سمعة في السوق
1: أكيد
0: بحكم المنافسة الموجودة. أنا
1: بالضبط.
0: أنتقل إلى أحمد البوسعيدي. أحمد، أنت صاحب ورشة لصيانة السيارات، يعني أنت تجربتك جات يعني من مهنة أو من مهارة معينة. علاقتك بصيانة السيارات متى كانت؟ متى فكرت أنك تحول أصلا هذه المهارة إلى مشروع خاص؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء قبل لا تكون هي مهنة، كانت هي هواية وشغف. تحولت بعد ذلك إلى وظيفة، أدخلني في مجال شركات السيارات. بعد ذلك فكرت مليئا يعني أني أستقل بذاتي وبحالي، فما وجدت غير مدينة سندان حقيقة.
0: جميل.
2: بحكم أن مدينة سندان يوجد بها جميع أو أغلب الخدمات، وجدت فيها نقاط قوة في السوق. بعد ذلك توجهت إلى ورشة السيارات وفتحت المجال هذا، والحمد لله رب العالمين. كانت بداية بسيطة جدا، واليوم إن شاء الله راح توسع
0: الحمد لله.
2: من مشروع صغير إلى مشروع أكبر بإذن الله، تعاون مع مدينة سندان وتعاونها إن شاء الله.
0: طيب وجود ورشتك أحمد في مدينة سندان وقريبة من معارض السيارات، قريبة من أيضا أماكن قطع غيار وغيره، يعني هل تحس أن هذا الشيء أضاف لك، أضاف لمشروعك، أعطاك فرصة استثمارية أكبر؟
2: أكيد هو هذا اللي خلاني أنا أستمر في مدينة سندان حقيقة. شفنا في يعني أشياء تكميلية في مدينة سندان، من ضمنها مثلا نتكلم مع الأخوان أصحاب المعارض، أي عميل يتجه إلى المعرض يجد بعد شراء السيارة أو قبل شراء السيارة يجد المكان اللي هو يفحص فيه السيارة.
0: يعني
2: فأنا انتهزت الفرصة، فقلت أن المكان هذا أفضل مكان عشان أنا ممكن أقدم هذه الخدمات.
0: جميل جميل. طيب أحمد، يعني خليني كذا سألك سؤال شوية.
2: نعم.
0: يعني صريح.
2: تفضل.
0: وجود يعني ورشة لفحص السيارات في مكان تباع وتشترى فيه السيارات، ممكن الزبون، وهذا شيء طبيعي، يفكر بأنك أنت والله تتفق مع المعارض أنه هذه السيارة ممكن تخفي عيوبها، أنت كيف تكسب ثقته؟
2: طبعا عندي كلمة دائما أقولها، نشتغل بما يرضي رب العالمين.
0: جميل جميل جميل. بارك الله فيك.
2: هذه نقطة مهمة جدا. فأنت اليوم كسبت العميل بسبب تعاملك ومصداقيتك في العمل.
0: جميل.
2: أنا ما همني في غير عملي كيف أنجزه وكيف ممكن أنا أوصل المعلومة. العميل ما أعتبره عميل زارني وانتهى، لا، ممكن هذا العميل راح يعني يكذب لك زباين جديدين يعني.
0: جميل. جميل جميل. الموقع في حد ذاته تحسه داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
2: نعم أكيد طبعا
0: داعم.
2: نعم.
0: من خلال تعاملكم مع الإدارة في المدينة، من خلال التسهيلات المقدمة وغيرها.
2: حقيقة مدينة سندان والإدارة ما مقصرين معنا في الدعم. من بدايته.
0: انت لا تعتبر يعني محمد موجود الحين يعني.
2: بحكم حتى محمد موجود ولا ما موجود دائما انا اذكرهم في الخير.
0: جميل جميل.
2: امانه يعني انا واحد من الاشخاص، انا ما اعرف عن البقيه، ولكن انا عن نفسي من بديت في سندان تقريبا من 2019
0: ما شاء الله
2: نهايه كورونا ما قصروا حقيقه يعني اعطوني فترات سماح
0: ما شاء الله
2: علشان انا اقف على رجلي وابدا شغلي صح.
0: فتره سماح في البدايه
2: نعم جميل. وفتره مش بسيطه يعني هم يعرفوا فالحمد لله رب العالمين. انا ما قبل كل حاجه حتى كسبت ثقه الموظفين الموجودين في اداره سندان. بعض الموظفين حتى يزوروني هناك ويصلحوا سياراتهم عندنا.
0: هي اصلا هذه المشاريع موجوده لكم انتم للشباب العماني لاصحاب المبادرات والمشاريع الصغيره والمتوسطه لي يعني تكبر مشاريعهم وتزدهر ايضا. مستمعينا لما نتحدث عن السيارات ربما اول ما يتبادر الى اذهاننا سيارة نشتريها أو وسيلة تنقل نستخدمها كل يوم، لكن نحن اليوم ننظر إلى السيارة من زاوية أخرى. يعني السيارة اليوم عبارة عن قطاع كامل، بيع وشراء، صيانة، قطع غيار، تقنيات، خدمات، مهن متعددة. هنا مستمعينا يبدأ عقل رائد الأعمال بالسؤال أين الحاجة؟ ما الذي ينقص السوق؟ أين يمكن أن أجد فرصتي؟ الفرصة ممكن تكون أمامنا كل يوم، لكن الفرق إن هناك من يراها حاجة عادية وهناك من يراها مشروع ينتظر أن يبدأ. لذلك نحن اليوم نتناول قطاع تجارة السيارات من زاوية أخرى. بعد الفاصل نكمل الحوار مع ضيوفنا.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة شباب في كل مكان، وبرنامجكم من زاوية أخرى. هذه الحلقة التي نتناول فيها اليوم تجارة السيارات من خلال نافذتنا الأولى التي نفتحها على مدينة سندان. مستمعينا، حين يمر أحدنا بمدينة سندان قد يرى معارض للسيارات، يرى ورش للصيانة، محال وخدمات متعددة مرتبطة بهذا القطاع. لكن في حلقة اليوم نحاول أن ننظر إلى المدينة بصورة مختلفة، ننظر إليها من زاوية شاب يبحث عن مستقبله، شاب يمتلك مهارة، آخر لديه خبرة في بيع السيارات وشرائها، ثالث يعرف أسرار الصيانة وإصلاح المركبات، آخر ممكن يجيد التسويق، التعامل مع قطع الغيار، الخدمات التي يحتاجها أصحاب السيارات. هؤلاء يعني لا يبحثون بالضرورة عن الشيء نفسه، لكنهم جميعا يحتاجوا إلى شيء واحد، هو الفرصة. الفرصة مستمعينا لا تعني دائما تمويل نقدي يقدم للشباب، أحيانا يكون المكان المناسب فرصة، ووجود الزبون فرصة، تجمع الأنشطة المتكاملة فرصة، أن تبدأ مشروعك وسط سوق يعرف الناس وجهته ويقصدون للحصول على خدمة محددة أيضا يعتبر فرصة. من هنا يمكن أن ننظر إلى مدينة سندان كبيئة للشباب، يعني يجد أن داخلها مساحة ليختبر فكرته، يوظف مهارته ويبدأ مشروعه. قبل لا تتحرك السيارة على الطريق، هناك من يبيعها ومن يشتريها ومن يمولها ويؤمنها، وبعد أن تتحرك هناك من يفحصها ومن يصونها ومن يوفر قطع غيارها ومن يهتم بإطارها والكهرباء وتقنياتها وتفاصيلها المختلفة. وحول كل خدمة من هذه الخدمات يمكن أن توجد فكرة مشروع. ريادة الأعمال مستمعينا ما بالضرورة تعني أن يمتلك الشاب منذ يوم الأول مشروع ضخم، ولا أن يبدأ بعشرات الموظفين ورأس مال كبير. قد تكون البداية بمهارة يتقنها، أو خبرة اكتسبها، أو حاجة لاحظها في السوق، ثم تأتي المعرفة والتخطيط والعمل والصبر بطبيعة الحال لتمنح هذه البداية فرصة للنمو. الأجمل أن الحكاية لا تنتهي عند نجاح صاحب المشروع، فحين ينجح معرض يديره شاب عماني قد يحتاج غدا إلى شاب آخر يعمل معه، وحين تتوسع ورشة بدأها صاحبها بإمكانات محدودة قد تفتح بابا لمتدرب يتعلم المهنة. هذا المتدرب ربما يصبح بعد سنوات صاحب مشروع جديد ويوظف بدوره شباب آخرين، وهكذا تتسع دائرة الفرص من مشروع إلى وظيفة، ومن وظيفة إلى مهارة، ومن مهارة إلى مشروع جديد. وهنا يصبح نجاح رائد الأعمال أكبر من مجرد تحقيق دخل شخصي، لأن يتحول إلى مساهمة في حركة اقتصادية أوسع، وإلى فرص لبناء خبرات وطنية جديدة. لكن في المقابل ليس علينا أيضا، يعني كي يعني نضع النقاط على الحروف، أن نرسم صورة مثالية للعمل الحر. الطريق ليس سهلا، هناك منافسة، هناك التزامات مالية، هناك زبون ينبغي المحافظة على ثقته، هناك معرفة يجب تطويرها باستمرار، وهناك أيام قد تكون أصعب من غيرها. لهذا ريادة الأعمال ليست هروب من البحث عن وظيفة، لكن ريادة الأعمال هي اختيار لطريق آخر يحتاج إلى قدر أكبر من المسؤولية، قدر أكبر من الانضباط، وقدر أكبر من الصبر. قد يكون هذا هو ثلاثة أضلاع المثلث الرئيسية. من هذه الزاوية مستمعينا نقرأ اليوم مدينة سندان، مدينة للسيارات نعم، لكن خلف واجهات المعارض وأبواب الورش وحركة البيع والشراء قصص لشباب عمانيين. هذه القصص تستحق أن تروى، قصص شباب قرروا أنهم يجربوا ويحولوا مهاراتهم وخبراتهم إلى مشروعات ويبحثوا عن مكان لهم في السوق. أجدد الترحيب والتحية بكم وبضيوفي في الاستوديو محمد بن حمد السيابي مدير مدينة سندان، ومحمد بن صالح الحنظلي صاحب معرض توينز موتور في المدينة أيضا، وأحمد بن خميس البوسعيدي صاحب ورشة زد 71 لصيانة المركبات في مدينة سندان أيضا. محمد السيابي مدير مدينة سندان، أعود إليك. بداية المشروع ربما تكون المرحلة الأصعب، إلى أي مدى تساعد البيئة المتكاملة في سندان تساعد صاحب المشروع على تجاوز تحديات الموقع بطبيعة الحال، الوصول إلى الزبائن، الخدمات المساندة والتكاليف التشغيلية؟
2: نعم الأستاذ سالم، هذا سؤال يعني يجب أن يستوضح. يعني كما يعلم خاصة أصحاب المشاريع أن صاحب المشروع الجديد من أبرز التحديات التي يواجهها هو وصول الزبون. يعني هذا واحد من أهم يعني تساؤلات في ذهنه، وكذلك الوصول للخدمات المساندة التي تشغل المشروع. في مدينة سندان وجود العدد الكبير من الأنشطة المتنوعة التي تعنى بنفس القطاع يعني هذا وجود الزبون أساسا. يعني الزبون موجود في الموقع الذي يعني يوجد فيه تنوع كبير من الأنشطة، وكذلك الخدمات المساندة لصاحب المشروع هي موجودة أيضا على بعد خطوات. طبعا هذان الأمران يعني يقللان من التكلفة التشغيلية لصاحب المشروع. بمعنى آخر أن الزبون أو أن صاحب المشروع عندما يجد زبونه موجود في الموقع، وكذلك الخدمات التي المساندة من الموردين والشركاء موجود، يختصر أو على نفسه التكلفة التي كان يعني سيبذلها أو سيدفعها للتسويق مثلا أو للبحث عن موردين. فبيئة سندان التي توفر تنوع الأنشطة توفر له الزبون، وكذلك توفر له الخدمات التي تسند مشروعه على بعد خطوات. وهذا أبرز السهولة، يعني من أبرز النقاط الجوهرية التي توفرها سندان لصاحب المشروع الجديد.
1: يعني نقدر نقول من خلال حديثك محمد أنه الأنشطة المتكاملة في مكان واحد تخدم بعضها البعض وتفيد صاحب المشروع، بمعنى أنه وجود معرض للسيارات يفيد صاحب الورشة، وجود مثلا محل بيع قطع الغيار أيضا يساعد في توليد مثلا فرصة للورش، وهكذا.
2: نعم. تكاملية. نعم هذا يطلق عليه تكاملية الخدمة.
1: جميل. طيب اليوم إذا جينا نتحدث عن الشباب الموجودين داخل مدينة سندان، لديكم مؤشرات، لديكم نماذج توضح مثلا حجم حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المشروعات اللي يقودها الشباب في المدينة؟ نعم. في إحصائيات معينة عندكم؟
2: والله شوف أستاذ العزيز، يعني أفضل مؤشر إحنا عندنا يعني ليس رقم، إنما هي يعني نماذج شبابية، ولله الحمد اليوم بدأوا يعني لدينا من الصفر، بدأوا يعني بورش صغيرة، وبعضهم الآخر يعني بدأ بمعرض يعني متواضع، ويعني وبعد فترة ولله الحمد يعني استطاعوا أن يجدوا لنفسهم يعني موطئ قدم في في في السوق. يعني هذا ما كلام نظري، يعني هذا واقع يعني فعلي تشهد المدينة يوميا.
1: هل عندكم، هل تحسوا أن في تزايد في حضور الشباب العماني لافتتاح ورش أو معارض عندكم في المدينة؟
2: أكيد أكيد، نحن نشهد هذا الشيء بشكل يومي، نشهد إقبال كبير من الشباب العماني على الموقع. يعني هذا بحد ذاته انعكاس لمدى قدرة سندان على احتضان هؤلاء الشباب واحتضان مهاراتهم واحتضان يعني طاقتهم في في في في في ضخ يعني طاقتهم التي يضخوها في السوق. جميل. العماني.
1: طيب محمد، لو مثلا طلبنا منك كده صورة توضيحية أو خارطة حضور الشباب العماني منذ إنشاء المدينة وحتى اليوم، في البداية إيش كانت أكثر شيء المشاريع اللي يرغبوا في افتتاحها، لاحقا إيش المشاريع اللي، والحين كيف المشهد؟
2: نعم طبعا، مدينة سندان أول ما افتتحت بدأت فيها معارض سيارات، يعني نسبة الإشغال يعني بدأت من خلال معارض سيارات. وجود معارض السيارات بحد ذاته هو يعني محرك لأنشطة أخرى تأتي تباعا للمعارض. يعني وجود عدد كبير من معارض السيارات ماذا يعني؟ يعني وجود الحاجة لورشة، وجود الحاجة لخدمة سريعة، وجود الحاجة مثلا لمركز تلميع وتنظيف وعناية، ووجود كذلك يعني خدمات مساندة كالتمويل والتأمين والبقالات والمطاعم وغيرها. فبدأت هذه يعني الأنشطة تأتي تباعا لتمركز العدد الكبير من السيارات المعروضة في معارض السيارات. فيعني مثل ما أسلفت إنه كل شاب على حسب مهارته وعلى حسب قدرته يختار هو وين يعني وين يروح أو لأي نشاط ممكن إنه يتوجه.
1: جميل جميل جميل. أنا أذهب أيضا لمحمد الحنظلي. محمد، أنت تحدثت في البداية كونك صاحب معرض لبيع وشراء السيارات، تحدثت عن فكرة وجود كثير من المعارض في مكان واحد، وأن الزبون ممكن يشوف ويشوف معرض آخر وبعدين يرجع لك. أول ما دخلت المدينة ما حسيت بنوع من الخوف من المنافسة مثلا، أني أنا أكثر من معرض موجود معي في نفس الموقع؟ كيف تعاملت مع هاجس المنافسة في داخلك، وكيف سعيت أنك أنت تغير طريقة التسويق أيضا لمعرضك؟
3: والله أستاذ سالم، بداية في هذا الموضوع، أول شيء اختيار الاسم هذا تغيير طريقة التسويق. الشيء الثاني يعني كخوف، طبعا لا ما في خوف. ليش؟ لأنك أنت داخل السوق واللي دخل قبلك ما أحسن عنك يعني. فلا بد أنك أنت تتميز في السوق بتنويع الخيارات وتسهيل المعاملات وطريقة البيع والشراء نفس الشيء يعني. ف كإدارة سندان أول ما فتحت أنا في كانت كثير معارض، الإدارة كانت صراحة واجد متساعدة في هذا الموضوع. يعني أنا بادي برأس مال بسيط، يلا يلا أجهز المعرض أو أني أدفع الإيجارات بعد فترة السماح، ولكن مثل ما يقول الدين من يتوكل على الله فهو حسبه يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني تقريبا احنا في ما أقول لك أواخر الناس فتحنا في سندان، بس الحمد لله فتحنا في الوقت المناسب وتوفيق من رب العالمين.
1: نعم. محمد، طيب إذا سألتك من واقع تجربتك إيش أكثر شيء صعب في العمل الحر؟ هل مثلا مرت عليك في يوم من الأيام مرحلة شعرت فيها إنه والله مشروعي ما بينجح مثلا؟ كيف تعاملت مع هذه اللحظة؟ إيش اللي تعلمته من المخاطرة، من الصبر، من إدارة المال؟
3: والله بعض الأحيان تحصل صعوبة. في إحنا نتكلم عن يعني بشكل عام ككثافة سكانية نوعا ما مش كثيرة في عمان يعني. فأنت تعتمد على التوفيق. وفي نفس الشيء مثل ما قلت سابقا أنت لازم تتميز بالسلعة اللي أنت تعرضها أو الأسعار، تكون منافس وتكون تقدم سيارات تكون نظيفة حوادث بسيطة، وتنوع خيارات التسويق. يعني أنت لازم ما تعتمد على مثلا شيء معين في التسويق، لازم تنوع خيارات التسويق. هذا شيء. وفي نفس الوقت كمدينة ما مقصرة في التسويق، يعني بعض الأحيان المدينة وحدها تسوق حال مكان. إذا سوقت حال مكان كامل كمدينة لابد، أو نقول أنت من التسويق اللي تسوي المدينة كفعاليات أو أنشطة يجيك زبون أو زبونين بتخلص معهم ديل أو ديلين. فكمنطقة ما فيها خوف الحمد لله رب العالمين، لأن الإدارة واجد متساعدة في هذا المجال، والشيء الثاني يعني أنت إذا بعض الأحيان وصلت مثلا نفرض أنك ما قدرت تدفع الأجار، في كثير تسهيل من قبل الإدارة. يعني تروح الإدارة تقولهم أنا ما أقدر مثلا أدفع الأجار هذا الشهر، الإدارة مستحيل تقول لك لا، هذا من واقع تجربة. يعني ما إحنا نزكي الإدارة، لا، أكلمك شيء من الواقع يعني.
1: طيب محمد، لو رجع فيك الزمن كذا للوراء، إيش أكثر شيء أو إيش الشيء الوحيد اللي ما راح تكرره، أو إيش الخطأ اللي ما راح تكرره، وإيش النصيحة اللي تقدمها لأي شاب الحين يسمعنا يفكر هو يدخل قطاع السيارات؟
3: والله النصيحة هو ما الاستقلال نقول بالوظيفة أو التقصير بالوظيفة. يعني أني ما تقريبا ضيعت 5 سنوات في الوظيفة أنا كشخص، أتكلم عن نفسي. والنصيحة اللي أقدمها أنه كل شخص لازم يعرف موهبته، سواء في مجال السيارات أو في مجالات أخرى. لازم كل شخص يستكشف نفسه، ومن بعد ما يستكشف نفسه يبدأ ينطلق في الموهبة اللي هو يستكشفها في داخله يعني. وبعدين أكثر الشباب الحين يريد يبدأ في مشروع معين، بس يقول أنا والله ما عندي رأس مال. يعني أنا أتكلم عن نفسي، بديت برأس مال بسيط، وما كل مشروع يحتاج رأس مال. يعني شيء من المشاريع تقدر أنت تسويها كشخص بدون رأس مال، يعني لا تنتظر الوظيفة. ومثل ما قلت في البداية، أنا ما أستقل بالوظيفة أو أقصر في وظيفة. الوظيفة تكون شخص محصور، يعني عكس لما تكون رائد أعمال تتوسع أفكارك، يتوسع تفكيرك، تصير شخص معروف بين
1: يعني محمد أنت الحين تتكلم عن تجربتك، من واقع تجربتك الوظيفة كانت بالنسبة لك يعني
3: عائق
1: في حياتك.
3: هي نعم. لما تنخرط في العمل الحر أنت تتوسع مداركك، تتوسع معارفك، تتطور أفكارك، يتوسع تفكيرك، تكون شخص معروف. وفي نفس الوقت يعني تكون عندك مداخل ومخارج كثيرة، سواء في شركات التمويل أو في البنوك أو في الورش، أو حتى يعني نتكلم مثلا أنا بمجالي مجال السيارات، فالموضوع متشعب كثير، في ورش صيانة، في شحن، في قطع غيار، في الشرطة، في تمويل، سواء البنوك التجارية أو الإسلامية أو شركات التمويل إلى ما شابه يعني.
1: أنت الحين كل هذه الجهات تتعامل معها يكاد بشكل شبه يومي،
3: شبه يومي و 24 ساعة يعني. أنت كرائد أعمال تكون مشغول كل وقت يعني. مشغول. انسى شيء اسمه إجازة يعني. احنا احيانا الجمعة نشتغل. يعني يلا انت تقول انا اريد اطلع إجازة. فمثل ما انت تفضلت سابقا، كل مشروع يبدأ خطوة بخطوة خطوة بخطوة لين توصل الى مرحلة معينة وتكون متماسك في السوق. الحمد لله رب العالمين.
1: جميل. طيب أنتقل إلى أحمد البوسعيدي. أحمد صاحب ورشة تصليح للسيارات في مدينة سندان. أحمد، قطاع السيارات يتطور بشكل مستمر، يعني يوميا نشاهد أجيال جديدة من السيارات. كنا نتكلم عن السيارات الهجينة، اليوم نتكلم عن السيارات الكهربائية وغيرها. إلى أي مدى الشاب اللي يريد يدخل هذا المجال، وهذا بالمناسبة نحن الجزء الثاني من الحلقة سنخصصها للحديث عن هذا الموضوع مع مؤسسة تعليمية، اللي يريد يدخل هذا المجال إلى أي مدى هو محتاج أنه قريب يواكب التقنيات الحديثة؟
4: طبعا أول شيء نتكلم عن موضوع التطور. لابد أنه صاحب العمل يواكب هذه التطورات بشكل عام. نتكلم عن السيارات الهجينة وسيارات الكهربائية. ما في فني يقولك أنا أفهم كل حاجة. الفني الصحيح يقولك أنا أتعلم كل يوم درس وأتعلم شيء جديد. فلا بد أن احنا نواكب هذه التطورات ونتعلم منها علشان يعني ننجز بطريقة أفضل ونجد عملاء جدد في قادم الوقت. التدريب موجود، سواء في تدريب عندك عن طريق الأونلاين، وعندك تدريب في هيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وتقدر أنت تدرب نفسك أول شيء، ومن ثم عندك كذلك طاقم العمل اللي موجود.
1: جميل. اليوم أحمد، مشروعك وجود شباب معك عمانيين؟
4: نعم.
1: في الورشة؟
4: نعم موجودين.
1: كلمني عن علاقتك بهذيل الشباب، كيف أنتم مع بعض تطوروا أعمالكم، كيف مع بعض تقدموا خدمة جيدة، تسعون لكم تقدموا خدمة جيدة، تحافظوا على زبائنكم.
4: الشباب العمانيين الحمد لله إنجازاتهم جدا جميلة، مثل ما تفضلنا سابقا نحن نتكلم هي موهبة وهواية، فإذا حبيتها راح تنجز بطريقة أفضل. التعاون لابد منه، وحقيقة دائما أقول لابد أن نتوسع، وربما نحن راح نفتح فروع أخرى، وكل واحد منا ممكن يمسك فرع جديد سواء في سندان أو خارج سندان. فالتعاون موجود الحمد لله.
1: يعني أنت الحين تفكروا في فتح فروع أخرى، هذا يعني أن فرعكم داخل مدينة سندان ناجح بشكل كبير؟
4: الحمد لله. وطبعا قبل لا نفتح خارج مدينة سندان راح نوسع.
1: إيش الخدمات اللي تقدموها في الورشة؟
4: صيانة سيارات ميكانيك وكهرباء
1: كامل.
4: كامل نعم. حاليا في فكرة إن شاء الله راح ندرب أنفسنا للسيارات الهجينة، علشان نواكب مثل ما تفضلنا قبل أن نواكب التطورات اللي حاصلة في الوقت الحالي.
1: جميل. طيب أحمد، نحن أيضا يعني ما نريد نهضم حق الوظيفة، لكن أو المهن الوظيفية أو المهن المكتبية بي بي بي بي بشكل أدق أو بمعنى أدق، لكن هناك في الحقيقة بعض الشباب، وهذا ماسر، ينظروا إلى المهن الفنية إنها أكبر يعني أو أقل جاذبية من الـ من الـ من الوظائف المكتبية. من تجربتك أنت كيف شايف الفرص الموجودة في المهن الفنية، وفي تحديدا في قطاع صيانة السيارات؟
4: تقصد يعني إذا كانت فيها مهن،
1: يعني شوف البعض يقول لك والله أنا أريد مهن مكتبية أضمن لي من المهن الفنية، على اعتبار أن النظرة تجاه المهن الفنية ما زالت يعني المجتمع ما ينظر لها كمهنة ممكن يكسب منها الواحد.
4: لا بالعكس، المهن المكتبية تقدر تقول هي محصورة، ما تكون بشكل كبير يعني، أو ممكن تطور نفسك مثل المهن الفنية.
1: نعم.
4: المهن الفنية
1: هو طبعا شوف بتاعها. كل واحد يعني الله سبحانه وتعالى عطاه موهبة في شيء. نعم. بعض الناس قد لا يكون عندهم يعني حتى هذيك القدرة على التعامل مع المهن الفنية أو مع ريادة الأعمال ومع فتح مشروع خاص وكذا.
4: نعم.
1: فلذلك هو يلجأ لوظيفة مكتبية. أنا ما أتكلم عن هذه النقطة، أتكلم عن النظرة تجاه المهن الفنية.
4: نعم.
1: البعض ينظر للمهن الفنية إنها مش بمستوى الوظائف المكتبية.
4: بالعكس المهن الفنية،
1: أنا الحين أسألك من واقع تجربتك.
4: أكيد.
1: ممكن تشرح لي إياها شوية بشكل
4: أنا أكبر. اشتغلت مهن مكتبية
1: قبل
4: أي نعم في مجال الشركات السابقة، بس المهن الفنية كانت مثل ما خبرتك أن هي كانت هواية، وأنجزتها حقيقة يعني كخبرة، ونفذتها كعمل خاص، والحمد لله فيها يعني فيها مستقبل كبير. المهن الفنية جدا يعني مهمة، وصراحة راح يعني
1: إيش أكثر شيء جذبك في صيانة السيارات؟ متى بدأت هذه العلاقة؟
4: تستمتع فيها حقيقة يعني. هي متعة. قبل لا تكون هي وظيفة أصلا أو مهنة. فهي متعة، وبدايتي يعني من يوم كنا صغار بدايتنا في السيارات.
1: تفكك السيارات مثلا، تتعرف على القطع الغيار اللي فيها؟
4: أكيد يعني كنا نتعلم منها يعني، كنا نتعلم في سياراتنا قبل. وحتى لما نطلع في عندنا كان أنا عندي فريق اسمه عمان زد 71 فريق سيارات تخييم ورحلات وسفاري. وطبعا من ضمن الرحلات لابد أن تخترب بعض السيارات عندنا ونبدأ نشتغل فيها، وكل واحد يكسب خبرة من الثاني.
1: جميل جميل، وحديث ممتع حقيقة معكم. احنا بعد الفاصل بنكمل الحوار معكم أيضا.
0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: مجدد الترحيب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم من زاوية أخرى، وجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو محمد بن حمد السيابي مدير مدينة سندان، ومحمد بن صالح الحنظلي صاحب معرض توينز موتور، وأحمد البوسعيدي صاحب ورشة زد 71 لصيانة المركبة. أحمد، احنا قبل الفاصل كنا معك وأعود لك أيضا في الورشة اللي تشتغل فيها، يعني ايش اصعب درس تعلمته من لما اصبحت صاحب مشروع؟ اقصد هل إدارة الورشة اصعب عن ممارسة المهنة نفسها، اصعب عن الميكانيك نفسه؟
2: طبعا اكيد في فرق كبير. المهنة هي مهنة محصورة فقط، انت عارف عملك من والى وايش بالضبط اللي ممكن تنجزه، ولكن إدارة المشروع إدارة صعبة يعني جدا، وفيها قرارات، فيها اتخاذ قرار، فيها متابعة العملاء، فيها إدارة المال، فيها إدارة الموظفين كذلك، وكذلك الوقت في نفسه، فأنت كيف تدير شغلك؟ هذه عملية مش سهلة، ولكن إذا أنت يوم بعد يوم تتعلم فيها درس جديد، وراح تستمتع مع الوقت أنت تختار تقول مدير نفسك.
1: جميل جميل. أيوة. تتشاور مثلا مع زملائك في اتخاذ القرارات وكذا؟
2: بحكم أنا صاحب المشروع، بعض الأشياء ما بس من زملائي، حتى من أصحاب مشاريع أخرى أستفيد منهم حقيقة.
1: جميل جميل. طيب أحمد، جاك اليوم شاب قالك أنا أريد أفتح ورشة مثلك، إيش نصيحتك له من البداية؟
2: أول سؤال أسأله، هل المجال اللي بتدخله أنت فاهم فيه ولا لا؟ إذا كنت ما فاهم لازم تتعلم، وإذا كنت فاهم فيه، وهذه كانت يعني واحدة من الصعوبات اللي يواجهها بعض المشاريع اللي أغلقت، ينخرط في العمل بدون خبرة، ولا بد أن يكون عندك خبرة قبل الانخراط في أي عمل يكون.
1: جميل. إذن أول شيء أنت تسأله عن ممارسته لهذه المهنة ومعرفته. نعم. فيها إيش الخطوة الثانية؟
2: بعد ذلك يبدأ في مشروع صغير جدا، لازم تكون في دراسة جدوى مدروسة صح. بعد ذلك تقدر تتجه وتختار المكان المناسب وتستشير.
1: جميل جميل. إذا أنت تتكلم أول شيء عن الخبرة في المجال، ثم ما بالضرورة نبدأ بشيء كبير، نبدأ بشيء بسيط. نعم. ثم أختار المكان المناسب. الحين أنت موجود داخل مدينة سندان، تعاونك أيضا مع الورش الأخرى، هل في تبادل معرفة فيما بينكم؟ هل في تبادل تعاون؟ هل مثلا حتى إذا ورشة تستعين بالورشة الأخرى في تصليح سيارة معينة ما عندهم خبرة فيها؟ تعرف السيارات تختلف يعني من صناعة، من طراز إلى آخر، ومن صناعة إلى أخرى.
2: نعم. الحمد لله كل حد يساند الثاني. في أشخاص مختصين في مجال أو نوع من السيارات، فلما يجيني عميل وأنا ما أفهم في هذه السيارات، ممكن أنا أرشده على الورشة المخصصة لهذه السيارة. كثير شباب عمانيين الحمد لله، وكلنا متعاونين، حتى في مجموعة واحدة، مجموعة واتساب، كلنا مع بعض، ولما نكون نحتاج لبعض ممكن نتواصل بالواتساب أو باتصال مباشرة، والحمد لله كلها سهلة يعني.
1: جميل جميل. بالنسبة لوجود قطع الغيار أحمد في المكان اللي أنتوا فيه، هل تحسوا أنه كل شيء متوفر؟
2: ما يخفى عليك،
1: تجد صعوبة في الحصول على بعض قطع غيار معينة؟
2: نعم نعم، ما يخفى عليك حقيقة، أول بداياتنا كانت جدا صعبة، حتى ما ممكن نحصل قطع الغيار في المدينة، ولا زالت في بعض السيارات، ولكن كل شيء سهل الآن بخدمات التوصيل موجودة. فأنا فكرت وما يخفى عليك أن فتحت ورشة أو فتحت محل بيع زيوت. درستها قبل وشفت المدينة إيش محتاجة أو الورش إيش محتاجة والعملاء إيش محتاجين من الزيوت، ووفرت عندي في المحل بجانب الورشة.
1: جميل.
2: وإن شاء الله في المستقبل القادم.
1: يعني أنت مثل اللي فاتح عيادة وجنبها صيدلية.
2: أكيد أكيد.
1: جميل، فكرة جميلة. وكيف تحس المحل ماشي معك؟ محل بيحق.
2: والله تبغى الصدق، بعض الأحيان المحل ممكن يعني مدخوله أكثر من الورشة.
1: ما شاء الله.
2: هي نعم، لأن أنا أغذي يعني المحل على الكورنر، وأغلب الشباب وأصحاب الورش الحمد لله كلهم يأخذوا من عندنا. فيغذي المدينة ويغذي بعض المحلات.
1: جميل.
2: عندي شركات كثيرة تنزل عندي، من ضمنها نفط عمان تعاقدوا معي، وفي كذا شركات كبرى يعني الحمد لله متعاقدين معي يعني بتمويلي بالزيوت.
1: جميل جميل جميل، نتمنى لك التوفيق. أروح لمحمد الحنظلي صاحب معرض توينز موتور. محمد، أنت حديثك واجد فيه شغف، والواحد يشعر بأنك أنت فعلا يعني حاب الشغلة اللي أنت فيها. لو كذا قفزنا كم سنة للأمام، قول مثلا 5 سنوات، وين تريد توصل بالمعرض مالك؟
3: والله إن شاء الله أتمنى التوفيق من الله أن الاستمرارية تكون موجودة، وأكثر من الشغف اللي الحين موجود، وإن شاء الله نفتح أفرع ثانية يعني سواء في عمان أو خارج عمان يعني. يعني في عروض حتى جاتنا نفتح فرع كفرع خارج عمان
1: ما شاء الله
3: بنفس الاسم وبنفس الشغل يعني. ولكن إن شاء الله لكل حادثة حديث.
1: بالنسبة للسيارات محمد، أنا ما أريد طبعا أكشف أسرار المهنة،
3: لا حال،
1: لكن أسألك مثلا بالنسبة لطريقة البيع والشراء، هل كل السيارات اللي هي المستعملة من عمان يعني؟ لأني أنا مرة كنت أشوف سيارات فيهن حوادث على شاحنة محملات، فلما سألت قالوا لي هذول الشباب يجيبوهم عن طريق حتى من خارج
3: بالضبط.
1: يعني حتى من, من من من أمريكا، من دول أوروبية، من دول آسيوية في هذا.
3: بالضبط. والله احنا طريقة استيراد السيارات
1: اسرارك يعني انت بس اعطيني.
3: لا احنا هذا الكل يعرفها يعني بالزبط. هذه طريقة استيراد سيارات من امريكا. احنا عندنا حساب خاص نرحب باي زبون يريد يشتري اي سيارة واي موديل من الموديل المسموح.
1: جميل.
3: على حسب رغبته يشتريها دايركت من امريكا، ونساعد في تصليحها، ويوفر مبلغ تقريبا ما أقول لك بالرقم بس بيوفر من المعروض في السوق. ونفس الشيء احنا نستيرد السيارات دايركت من أمريكا ومن الدول المجاورة يعني دول الخليج.
1: جميل. يعني في أكثر من خيار أنتوا توظفوه توفروه
3: بالضبط.
1: للزبون، هو ممكن يختار
3: بالضبط.
1: من شو اسمه. جميل جميل. أنا أريد أختم هذه الفقرة مع محمد السيابي مدير مدينة سندان. محمد، أنا أريد أختم معك بسؤال. إذا كان يعني في شباب الحين يستمعوا لنا، وممكن يكون واحد منهم عنده فكرة يدخل قطاع السيارات ولكن رأس مال محدود، إيش تقول له؟ ما هي الفرص التي توجد داخل مدينة سندان يمكن أن يبدأ منها بصورة تدريجية؟
4: نعم، أنا يعني أعتبر أن رأس المال يعني ليس عائقا حقيقيا يعني لافتتاح مشروع، لطالما أن الفكرة واضحة لدى الشخص، وكذلك البيئة الموجودة مثل ما ذكر الإخوان يعني البيئة داعمة.
1: نعم.
4: وهذا طبعا يعني ما يميز سندان، أن البيئة لطالما أن فكرة الشخص يعني واضحة بالبيئة دائما تكون داعمة. الشباب يعني متعاونين، يخدم بعضهم البعض، كل مشروع يسند الآخر. فيمكن يعني للشخص الراغب لدخول قطاع السيارات أن يبدأ بمشروع صغير جدا، يعني خلنا نقول ورشة صغيرة لا تتطلب الكثير من المعدات، أو مثلا مركز لتنظيف السيارات وتلميعها. بعد فترة راح يجد نفسه يعني نتيجة وجود الزبائن ونتيجة ترابط الخدمات يجد يعني مشروع ينمو، مثل ما أسلف الإخوان يجد مشروع ينمو ويستفيد من حركة الزبائن وحركة الأنشطة الموجودة في الموقع. المهم أنه يختار الموقع المناسب ولا يتجه للفردية، لأنه يعني التجارة يعني كما تعلمون يعني هي عمل يعني ليست فردي، إنما هي يعني تكاملية، منظومة يعني يخدم مزودي الخدمات يخدمون صاحب العمل، وكذلك وجود الزبائن يخدم صاحب العمل. فرأس المال ليس عائق، مثل ما أسلف الإخوان بدأوا برأس مال بسيط، وأهم حاجة الشغف والطموح والبداية والفكرة الواضحة والدراسة ويعني والتوفيق.
1: محمد ساعدوهم في أعداد دراسة جدوى لمشاريعهم؟
4: طبعا اللي يجي يستعين فينا ممكن احنا نوجهه لمكاتب أو مختصين، لكن يعني طبعا هذا يتطلب خبرة ويعني ويتطلب معرفة يعني.
1: جميل.
4: ناس مختصين فاحنا نرشدهم يعني لهم يعني.
1: جميل. وين مقررين يكون موقع مدينة سندان في السنوات القادمة؟
4: طبعا مدينة سندان يعني في وضعها الحالي هي في المرحلة الأولى، وإحنا يعني يوجد لدينا مراحل ثانية وثالثة ورابعة كذلك.
1: جميل.
4: ومؤخرا يعني قمنا بالتوقيع مع شركة عمان للإنشاءات لإنشاء مرحلة ثانية من معارض السيارات، والتي يعني ستكون أيضا مطروحة للتمليك أصحاب مشاريع الراغبين. يعني مثلا لو الإخوة مثلا الأخ محمد كانت لديه الرغبة مثلا بشراء معرض بدل مثلا ما بدل الاستئجار، يكون الخيار متاح له انه هو ينتقل للمرحلة هذه ويكون يشتري هذا المعرض يعني بدفعات معينة ميسرة يعني.
1: جميل.
4: وينتقل من عبء الإيجار الى الملك.
1: هذه المرحلة اللي الحين تشتغلوا عليها.
4: هي نعم هي نعم.
1: جميل.
4: فمراحلنا يعني الحمد لله غير متوقفة، خططنا ممتدة مثل ما أسلفت لمراحل أخرى من المخازن والورش وكذلك بعض الخدمات المساندة.
1: جميل جميل جميل جميل. احنا مستمعينا توقفنا على مدينة سندان من زاوية أخرى، استمعنا إلى تجارب حية تتحدث عن المدينة التي قد تبدو للبعض معارض وورش سيارات مجتمعة في مكان واحد، لكنها من الداخل مدينة تتكامل مع مشهد الاقتصاد الوطني، تحتضن بين طياتها قصص كفاح ونجاح لأبناء هذا الوطن الذين اختاروا طريق العمل الحر. بعد الفاصل ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة للحديث عن موضوع ليس بعيدا عن فكرة الحلقة، نتناول فيه منجز وطني يؤسس لقطاع السيارات. لكن قبل الانتهاء لهذا الجزء من الحلقة أشكر ضيوفي الذين رافقونا هذه الفترة، محمد بن حمد السيابي مدير مدينة سندان، وأيضا محمد بن صالح الحنظلي صاحب معرض توينز موتور، وأحمد بن خميس البوسعيدي صاحب ورشة Z71 لصيانة المركبات. شكرا جزيلا لكم.
3: عفوا أستاذ صالح.
1: إذن مستمعينا بعد الفاصل نعود إليكم.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: إذن مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، برنامجكم من زاوية أخرى. أجدد الترحيب بكم أينما كنتم ولكل من انضم إلينا في هذا الوقت. في الجزء السابق من الحلقة

0: سلطنا الضوء على قطاع السيارات بوصفه مساحة للفرص. معرض يمكن أن يتحول إلى مشروع ورشة صغيرة تبدأ ثم تكبر. خدمات متعددة يحتاج إليها هذا القطاع الحيوي الذي لا يتوقف عن التطور. والنماذج التي استمعنا إليها تؤكد أن الفرصة موجودة. لكننا الآن ننتقل بالسؤال مستمعينا إلى زاوية أخرى. هل تكفي الفرصة وحدها؟ خلف كل ورشة ناجحة فني يعرف ماذا يفعل، وخلف كل مشروع معرفة وخبرة، وخلف التقنيات الحديثة في المركبات كوادر تحتاج إلى تعليم وتدريب وتأهيل مستمر. السيارات اليوم تتطور عاما بعد عام، أنظمة إلكترونية، تقنيات متقدمة، تشخيص الأجهزة. وهنا ننتقل من سوق السيارات إلى صناعة الكفاءات التي يحتاج إليها هذا السوق. نتوقف مستمعينا في محطتنا الثانية على تجربة تعليمية متخصصة، وهي الكلية الوطنية لتقنية السيارات. هذه الكلية التي تقدم برامج أكاديمية ومهنية وتدريبية في مجالات متعددة مرتبطة بقطاع المركبات. لكن زاويتنا لن تقتصر مستمعينا على التعريف بالكلية أو التعريف ببرامجها. نحن نريد أن نسأل كيف يمكن أن يتحول التعليم والتدريب إلى فرصة عمل؟ كيف يمكن أن تتحول المهارة التي يتعلمها الشباب في قاعة الدراسة والورش التدريبية إلى مشروع يمتلكه هو بنفسه؟ وهل يستطيع الطالب أن يبدأ بالتفكير كرائد أعمال حتى قبل أن يحمل شهادة التخرج؟ هذه الأسئلة سنحاول أن نجيب عليها مع ضيفينا في هذا الجزء من الحلقة، الأستاذة زهرة بنت محمد العامري مسجل ومنسق أكاديمي بالكلية الوطنية لتقنية السيارات، وسيب بن إبراهيم المسلمي طالب بالكلية الوطنية لتقنية السيارات. أنا أرحب بكم في هذا الجزء من الحلقة، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا أستاذ.
2: أهلا وسهلا
0: فيك. أستاذة زهرة خليني أبدأ معك. ربما يعني يتساءل البعض أنه يعني عندما نقول الكلية الوطنية لتقنية السيارات، ليش هناك حاجة إلى وجود مؤسسة تعليمية متخصصة في هذا القطاع تحديدا؟ وإيش الفجوة اللي جاءت الكلية عشان تعالجها؟
2: صحيح، قطاع السيارات اليوم من القطاعات التي تشهد تطورا كبيرا جدا على مستوى، يعني لم يصبح فقط يغطي الجانب الميكانيكي، بل تعدى ليصبح في الميكانيكا والإلكترونيات، السيارات الكهربائية وما إلى ذلك. ومن هنا أتت أهمية وجود الكلية الوطنية لتقنية السيارات كمؤسسة تعليمية لتعزز سوق العمل بالكوادر، الكوادر ليست فقط الفنية ولكن الكوادر التي تبنى على معرفة علمية قبل أن تصل إلى المرحلة العملية.
0: جميل جميل جميل. طيب اللي يعني إيش برأيك أنت، إيش اللي تغير في قطاع السيارات عشان يصبح العمل في هذا المجال بحاجة إلى هذا المستوى من التعليم، هذا المستوى من التخصص أيضا؟
2: أصبحت الحاجة أنه سوق العمل الآن لا ينظر فقط لطالب أو لأي شخص أنه فقط يملك الموهبة أو هذه الحرفة، فيجب أن تبنى هذه الحرفة وهذه المهنية على أسس تعليمية أكاديمية لكي تؤهل هذا الطالب أو هذا الشخص ليفتح مشروعه الخاص لاحقا، يعني ما يكون فقط هو حاصر نفسه في وظيفة معينة سوف يعني ينتظر وصولها إليه، ولكن يجب عليه أن ينمي هذه الموهبة بالدراسة في الكلية الوطنية لتقنية السيارات.
0: احنا بنحاول ايضا نتعرف بعدين على تفاصيل الدراسة في الكلية، لكن اذهب الى سيف المسلمي هو طالب ايضا في الكلية الوطنية لتقنية السيارة. سيف، يعني انت تم قبولك في الكلية عن طريق القبول الموحد، طلع اسمك او الخيار اللي تدرسه الكلية الوطنية لتقنية السيارات. أنا أسأل، عندما ظهرت نتيجة القبول وعرفت أن تم قبولك في هذه الكلية، كيف استقبلت النتيجة؟
1: أهلا وسهلا أستاذ سالم. طبعا أنا سيف إبراهيم مسلمي، طالب في الكلية الوطنية تقنية السيارات. أول ما جاتني هذه الفرصة طبعا الخيار الأول اللي سجلته في القبول الموحد كان الكلية الوطنية تقنية السيارات، بسبب حكم أني المكان الوحيد اللي حصلته يدرس هذا المجال. زين،
0: يعني أنت اخترت الكلية بنفسك كأول خيار؟
1: أول خيار، الحمد لله بالعالمين وتوفيق الله سبحانه وتعالى أني حصلت على هذا القبول الأول. فكان يعني فرحة ما بعدها فرحة، أكيد يعني فرحة. اسأل حاليا كيف فرحة اللي تم قبولهم، تلقاهم يعني ما سعدنهم الدنيا كما يقولوا. زين، فكانت يعني فرحة حقيقة. هنا أدركت أنه خلاص مجال إن شاء الله تعالى بواصل فيه وأنا مرتاح.
0: جميل جميل. هل هذا الشيء يعني انك انت كان عندك شغف من قبل بالسيارات؟
1: بالفعل كان عندي شغف، وكنت حتى بادي من قبل الكليه بادي انمي مهاراتي زين في السيارات. فكنت اول ما بديت في سياره ابوي شويه زين، فصرت اصلحها بحكم ان ما عندي سياره خاصه. صلح شيء بسيط زين. طبعا بديت بلمبه او مصباح سياره داخل زين.
0: يعني عاد سامحني انا على ذا السؤال، تصلح ولا تتفيتر في سياره الوالد؟
1: متعلم عليها. زين، فكان عندي الشغف بس ما اعرف من هين ابدا، كل اشياء بسيطه اسويها.
0: جميل زين، هذه قصه جميله والله. انا على بالي انه انت مختار عده خيارات وطلع لك يعني فقط هذا الخيار.
1: الحمد لله، توفيق الله سبحانه وتعالى.
0: هذا هذا هذا استاذه زهره، انا ارجع لك لموضوع معين، انه النظرة إلى التخصصات الفنية يعني نظرة جيدة ما عادت مثل السابق.
2: هي إذا جينا نتكلم عن البرامج المهنية الإقبال عليها كثير، والفئة يعني سواء كان من أولياء الأمور أو المتدربين بالنفس، بالأخص لما يعرفوا أنه جاي عن طريق وزارة العمل هذه البرامج التدريبية يكون الإقبال عليها كبير، لأنها في الأغلب تكون مقرونة بتشغيل. لكن أصبحت في آخر السنوات تعتبر كفريلانسر، يعني يدرب الطالب عندنا، يعني الوزارة تكون وزارة العمل هي الراعي لهذه البرامج التدريبية. وبعد ذلك بعد هذا ما يخلص الطالب يعني فترة التدريب خلاص يلتحق بالعمل أو أنه يفتح مشروعه الخاص.
0: جميل. احنا ممكن نتكلم أيضا بشكل أوسع عن الصورة المجتمعية تجاه التخصصات الفنية، لكن أرجع
2: لكن أنا أتكلم الحين عن موضوع سيف اللي هم طلبة القبول الموحد اللي عن طريق وزارة التعليم. نظرة أولياء الأمور ونظرة الطلبة يعني خلينا نقول بعده ما في هذاك التقبل يعني لدراسة هذه البرامج، لأن البعض يعني رابط فكرة هذه الكلية إنه خلاص ولدي من يخلص هذا البرنامج بيكون وين؟ في الصناعية وفي قراقات، مع إنه الفكر مختلف تماماً. يعني لو إنه هذا الطالب أولي الأمر يجوا عندنا، نحن نعطي نجاوبهم على هذه الاستفسارات ونوريهم المسار المهني اللي هو ما بعد الدراسة أو الخطة الدراسية لهذا الطالب.
0: أنا برجع للمسار بشكل أوضح، لكن أرجع لسيف. سيف، يعني إحنا في الجزء الأول من الحلقة كانوا عندنا شباب، واحد عنده معرض السيارات والآخر عنده ورشة لإصلاح السيارات. وفي الحقيقة أنا يعني استغربت ربما من الشغف الكبير تجاه العمل الحر، الشغف الكبير تجاه الأعمال المهنية والأعمال الفنية. وأنت الحين فاجأتني أيضا بأنك أنت وضعت الكلية الوطنية لتقنية السيارات أول خيار. جيلكم يبدو أنه هو يحب الأعمال الحرة، يحب ينطلق في مسارات مهنية، هكذا يبدو يعني؟
1: بالفعل. طبعا سابقا أول كل واحد يحب يمتهن يعني مهنة، يحب يشتغل مثلا في أماكن حكومية وفي غيرها. طبعا هذا التسابق متاح، لكن إيش الحاضن الأساسي حالنا أصلا الطلاب؟ مثلا عندي شغف ليس فقط في السيارات، في أي شيء آخر. هنا البيئة معك، البيئة العمانية حاليا تساعدك أو المجتمع حاليا يساعدك. مثلا كان دعم مثلا من الأسرة زين، نخلينا قرب في السيارة.
0: جميل.
1: زين، كل واحد في أسرته وفي مجاله منك يبدأ الدعم. فبين مهمة أصلا يدعموك.
0: الأسرة كانت داعمة لك سيف؟
1: أكيد أكيد. إذا حصلت مثل هذا الحاضن أو مثل هذا الداعم أكيد أنك بتبدع يعني. بينما لا، مثلا هذاك الشخص والدي يريد يكون طبيب، فهو مركز ان والدي يصير يبغانا يصير طبيب فيصير محصور ويدرس ويجتهد عشان يصير، بينما لا انا عندي شغف زين حصلت المكان اللي كنت اطمح حال اصير يعني ادرس فيه. كما اقول لك ان حصلت المكان اللي يدعمك زين. فهكذا ينبغي كل طالب مثلا ما يقتصر فقط ايش انت اللي بتصير، ما ايش والدك باغي انك تكون مثلا. فهذه هذا داعم بنفسه الاهل اذا فهموا هذه الفكره ان ابني في النهايه هو المستقبل هذا زين، هو حر الاختيار، خليه يختار، انا ساعده اوجهه نصحه زين، ولكن ما اخليه يحيد عن الفرصه يعني مثلا يروح الى شيء هو ما باغى ناصر. فهذا كان الفكره، كان حصلت الحضانه او الداعم زين فتوجهت الى المكان المناسب ولله الحمد.
0: جميل جميل. سيف، يعني الملفت ايضا في تجربتك وانت طالب في الكليه الوطنيه لتقنيه السيارات انك انت افتتحت ورشه لاصلاح السيارات من السنه الاولى، يعني قلت في نفسك خليني احول الدراسه الى مشروع واقعي، اتعلم هنا واجرب هنا.
1: بالفعل
0: اتكلم عن هذه الورشه وهذه التجربه.
1: طبعا هي كانت ما من فراغ، من قبل ان ناوي يعني افتح بزنس او مشروع خاص زين، بحكم التجارب السابقه نسمع رواد الاعمال، نسمع يعني ناس يقول لك العمل الخاص يدر ربح يعني مفتوح، بحيث ان شطارتك هنا وذكائك هو اللي يوصلك الى المرحله اللي تكون فيها في غنى عن الوظيفه اصلا.
0: جميل.
1: زين، فحقيقه اول شيء مسانده الاهل، بعدين حصلت حدا ساله، حدا استشيره، حدا رجع له. بالنهايه قلت ليش ما افتح؟ طبعا الوالد كان يمتلك محلات زين، فكان على الزاويه ما مستاجرات، فقلت خلني يعني نبدا شيء اصلا اعمال بسيطه يعني. فكان فكره ان ابدا العمل زين محتاج حد يساعدني، حد يوقف معي من ناحيه الماديه، طبعا بدون راس مال زين، من ناحيه الماديه ومن ناحيه المعلوماتيه، من هنا جت معلومات صح. مصادرك اليوتيوب، مصادرك الانترنت زين، بس تحتاج حد في العمل حقيقه ترجع له، حد قرب. طبعا معنا اساتذه ما شاء الله دائما ارجع لهم اي شيء بسيط، بحكي لك تجربه بسيطه زين، طبعا قبل ان افتح المحل، او قول بدايه كان خلاني دافع ان افتح المحل بشكل اكبر. تعطل محرك السياره مال ابوي زين، مال محرك السياره اللي كان يستخدمها سياره العائله فجاه، فمصلحين قبل بفترة مصلحين سيارة في أحد الورش زين، وكان التصليح ما مضبوط زين، فقلنا تو هذا يتعلموا على سيارتنا، ليش أنا ما أبدأ وحدي يعني؟ طيب في النهاية إذا صابت وإذا ما صابت ما خسراني شيء، يعني مبلغ مادي رمزي بحيث أنك تطلع أنت بفائدة كبيرة. فهنا بديت استشرت أحد الأساتذة، قلت له كيف أبدأ؟ قال شو ما دام انك انت بتبدا بعطيك خبرتي، تعال جلس معي، قال لي كذا كذا كذا تسوي. طبعا عاد عبر اليوتيوب وعبر الوسائل الاخرى زين اكتشفت ان اصلا هناك شيء معدات خاصه لشد المحرك. طبعا نحن الجاليه الموجوده معنا او العمال، اغلب العمال يستخدم السبانه التقليديه او المشد التقليدي اللي يشد المسمار، وبالفعل كل مسمار في السياره في المركبه يله قوة شد معينة شد يجيك في كتاب الوكالة. طبعا ما الكتاب اللي موجود في الوكالة اسمه المانوال ريبير بوك، كتيب الإصلاح اللي يجي من الوكالة حال فنيين زين. فهنا أول شيء نزلت الكتاب وصرت أبحث، تعلمت الأدوات، شيء اسمها تور كرنش زين، هذه الماكينة من يوصل المسمار القوة شد المعينة زين الماكينة توقف. ليش؟ لأن إذا المسمار شد أكثر عن لازم بينكسر زين، وهذا اللي وقعوا فيه اغلب يعني المهنيين زين بدون علم، يصير يشد المسمار حسب يعني خبرته، فهنا يمكن هذا المسمار يفك في اي لحظه زين، يمكن يشد اكثر عن اللازم فيصير في خلل. فهنا تعلمت يعني شويه، كل تجربه تعلمك في حقيقه هذه التجربه والحمد لله طبعا ضبط في النهايه الماكينه اشتغلت والله الحمد.
0: جميل.
1: زين، فكانت فرحتي او فرحه والدي عفوا اكثر عن فرحتي انا.
0: ما شاء
1: ليش
0: الله.
1: سيارتي صلحت بالنسبه حالا تعلمت زين، حصلت كما خبرتك الداعم اللي هو حد يمدني بمعلومات وحد يمدني بالماده اللي جميل. اشتغل بها يعني.
0: بالنسبه للمعدات ايضا توفيرها،
1: طبعا توفير المعدات كما خبرتك بدون راس مال زين، فمن مصروفي الخاص اللي أوفره شهريا أحاول أشتري لي يعني سبان اللي أحتاجها.
0: ما شاء
1: فقط.
0: الله عليك.
1: سبان مثلا محتاج سبانة معينة لفك مثلا قطعة في السيارة لفك الإطار.
0: يعني أنت من مصروفك كنت تخصص
1: لشراء
0: معدات.
1: بالضبط. كنت أشتري شيء بسيط شيء بسيط. لأن تعرف المعدات يجي تجي مجموعة كاملة. أنا هذيك المجموعة ما أحتاجها كلها. فأشتري بس اللي أحتاجهن. وحاليا معي تولز ما شاء الله بتجميع افضل عن اللي يجيك جاهز لانك وحدك عارف عبر خبرتك ماخذ الادوات اللي تحتاجها فقط.
0: جميل جميل والله قصتك جميله. نحن بنكمل معك ونستمع لتفاصيل حلوه سيف. ارجع لزهره. زهره العامري مسجل ومنسق اكاديمي بالكليه الوطنيه لتقنيه السيارات. زهره كنت تتكلمي عن المسار الاكاديمي في الجامعه وان اولياء الامور ايضا يجوا يعني يستفسروا من عندكم وكذا. نكمل هذا الحديث.
2: في الواقع الكلية الوطنية لتقنية السيارات توفر برنامجين أكاديميين. البرنامج اللي فيه سيف اللي هو برنامج تكنولوجيا السيارات مرتبة الشرف. هذا البرنامج من جهة مانحة اللي هي جامعة كوالالمبور في ماليزيا للعلوم والصناعة. فهذا البرنامج يعني هو من البرامج الهندسية. فلما يتم قبول الطلبة فيهم يعني الأغلب يعني يفكر أن هذا البرنامج تقني وليس هندسي. مع أنه هو المسار لهذا البرنامج يندرج تحت اللي هو الهندسة والتقنيات ذات الصلة. فولي الأمر لما يجي يستفسر من عندنا أنه إيش هذا البرنامج بالضبط، يعني وين ولدي راح يروح بعد التخرج، يعني هل راح يروح لوكالات السيارات، هل راح يروح للورش الصناعية. فنحن نحاول يعني بحكم وظيفتنا وكذا نحاول نوجه أولياء الأمور ونقل المعلومات الصحيحة إلهم، بحيث أنه هذا الطالب لما يوصل إلى مرحلة التخرج أو أصلا خلال فترة دراسته راح يمر على 3 مراحل في التدريب الميداني. يعني نرسل الطالب إلى أحد المؤسسات اللي نحن متعاملين معاهم على أساس أنه يترجم ما تم دراسته اللي هي الأمور النظرية إلى ميدان العمل. فبالتالي الطالب لما يطلع من عندنا ما يطلع فقط هو حامل معرفة فقط نظرية، وإنما تكون مقرونة نفس الحالة يعني بأمور عملية. فهذه المعلومات الولي الأمر يعني نوعا ما يطمن يعني. وأحيانا بعض الطلبة يعني يقولون أنه الطالب ما يريد بس ولي أمره يريد أنه هو يدرس. ليش؟ لأنه عرف حاجة سوق العمل لهذه التخصصات. وأحيانا العكس، الولد يريد لكن ولي الأمر غير متقبل لهذا التخصص.
0: جميل. كيف تتعاملوا مع هذا
2: هو اللحظة؟ بالإرشاد الأكاديمي نحاول أن نحن نوضح لهم إيش المساقات أو المواد اللي راح يدرسهن الطالب خلال 4 سنوات، إيش المؤسسات اللي راح يتعامل الطالب معهم سواء كانت مؤسسات عسكرية أو مؤسسات حكومية. فهذا شوية يغير من فكر ولي الأمر وكذلك الطالب يعني، فيطمنوا من هذه الناحية.
0: جميل. أنا بعدني أيضا أريد أتوسع في هذا الموضوع، لكن أريد أسأل في البداية أنه الطالب في الكلية كيف تتوزع تجربته خلال الدراسة بين الدراسة النظرية بين التطبيق العملي؟ بمعنى أنكم أنتوا تضمنوا أنه هو ما يتخرج وعنده فقط المعرفة النظرية، لا هو مارس الأمر بطريقة عملية.
2: خلال 4 سنوات يعني أول سنة دراسية طبعا لازم قبل ما ينزل الطالب للورش سواء كانت الورش الموجودة عندنا في الكلية أو في الخارج، لازم الطالب يكتسب المعرفة. لأن بعض الطلبة يعني سيف مثلا من الطلبة يعني المقيدين عندنا نحن اوريدي داخل الكلية وهو عنده معرفة، لكن بعض الطلبة بدأ من الصفر معانا، فمحتاج أنه يعزز معرفيا أول قبل ما يدخل الورش يعني ويتعامل مع الأجهزة ومع المحركات وما إلى ذلك. ففي أول سنة تتم تغذية الطالب تغذية نظرية، ومن بعدها في السنة الثانية يبدأ خلاص يكون في عندنا خلط ما بين المواد النظرية وكذلك المواد العملية. في آخر سنة اللي هي في السنة الثانية في فترة الصيف لمدة شهر الطالب ينزل إلى ميدان أحد المؤسسات اللي هي عندهم مثل يعني داعمة لهذه البرامج اللي نحن ندرسهم، فيتدرب لمدة شهر في الصيف. كذلك في السنة الثالثة يكون تدريب لمدة شهر. أما في السنة الرابعة اللي هي سنة التخرج، الفصل الدراسي الثاني كامل يكون عبارة عن تدريب على رأس العمل يعني. فبالتالي هذه الفرصة في التدريب مع هذه المؤسسات أو حتى عندنا نحن في الكلية تتيح للطالب أنه هو يعرف بنفسه. فممكن هذه أحد هذه المؤسسات يعني تلقي النظر على هذا الطالب وحتى أنه تأخذه معاها يجينا يعني اسمه أن نحن نريد هذا الطالب يكون معانا بعد ما يتخرج.
0: جميل. كم تستمر السنة في الدراسة في
2: أربع سنوات في التخصص؟
0: أيوة. مع السنة التأسيسية؟
2: لا بدون السنة التأسيسية بيكون خمس سنوات.
0: خمس سنوات.
2: أيوة.
0: ويمنح شهادة البكالوريوس؟
2: أيوة. يمنح شهادة البكالوريوس. أيوة.
0: جميل. طيب اليوم حنا نتحدث عن إلكترونيات، نتحدث عن أنظمة تحكم تشخيص، تقنيات متطورة. الكلية الوطنية لتقنية السيارات أيضا كيف تواكب هذا التحول؟ بمعنى آخر كيف تهيئ الطلبة أو الطالب أنه يتعامل مع سيارة المستقبل أيضا، مش فقط سيارة اليوم اللي هي السيارة الميكانيكية؟
2: تمام. في الفترة الأخيرة يعني أصبح قطاع السيارات يعني قطاع يعني يتغير في كل يوم يعني، وبدخول السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. فارتأت الكلية إلى أولا يجب تغذية المدربين والمحاضرين عندنا على أساس أنهم يتمكنوا من بعد ذلك إيصال هذه التغذية إلى الطلبة. فماذا فعلت الكلية؟ فعلت الكلية أن قامت بتعاقد مع الجهة المانحة في بريطانيا على أساس أن تكون فينا عندهم يعني ورش تدريبية في الكلية بالنفس. فأتى فريق يعني من هذه المعهد البريطاني للكلية وقام بتدريب المدربين وكذلك المحاضرين عندنا في هذا المجال اللي هي في السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة على أساس يتم مواكبة آخر التحديثات اللي صارت في قطاع السيارات.
0: جميل جميل. بالنسبة أيضا للمحاضرين الموجودين داخل الكلية، انتقائهم بحيث أن الكلية تضمن دراسة جيدة وتضمن أيضا مواكبة للتطورات.
2: في الحقيقة نحن نعاني كنا يعني قبل كم سنة في توظيف المحاضرين في هذا التخصص لأن السوق العماني سوق شحيح في مجال تقنية السيارات. فكان جميع الكوادر اللي هم في سنوات التخصص جميعهم المحاضرين من الجاليات غير عمانية. لكن الخطوة التي اتخذتها الكلية يعني بالأخص في هذه السنة تم تخريج 18 طالب. فمن 18 طالب تم تعيين أو في صدد تعيين أربع مساعد محاضرين، أربع عمانيين يعني معانا إن شاء الله
0: من خريجي الكلية.
2: من خريجين الكلية. وهذه الخطة ما راح تكون لدفعة واحدة يعني، راح تكون ممتدة إلى الدفعات كامل إنه يتم انتقاء الطلبة المقيدين. وطبعا راح يمر بفترة اختبار ويتم تعيينهم معانا في الكلية إن شاء
0: ممتاز.
2: الله على أساس أن احنا نحل مكان يعني العمانيين نحاول نكثرهم إن شاء الله في
0: ممتاز.
2: الكلية
0: ممتاز. يعني هو ربما أيضا يعني لو نرجع للبداية، فكرة وجود كلية لتقنية السيارات الاسم يبدو شوية مفاجئ.
2: صحيح.
0: البعض يتساءل هل نحن بالفعل محتاجين؟ هل السوق يستوعب المخرجات؟ لكن من خلال حديثكم تكتشف بأنه لا، السوق بالفعل يحتاج
2: محتاج. أيوة.
0: وأيضا التخصص مهم.
2: صحيح.
0: ويواكب تقنية مهمة ويواكب أيضا مجال مهم في السوق. سيف المسلمي أنا أرجع لك، أنت اليوم صاحب ورشة وطالب أيضا في الكلية، توازن بين بين متطلبات الدراسة وبين مسؤوليات الورشة أيضا.
1: طبعا إضافة إلى ذلك أنا الوالد الأكبر زين في العائلة
0: ما شاء الله،
1: فتنقسم هذه المسؤوليات زين، ولازم يعني تعطي كل شيء حقه. طبعا في الصباح بتكون الدراسة زين إلى الفترة إلى فترة الظهيرة، وبعدين ترجع تستريح وتستعد العصر للورشة. طبعا هذا الروتين بشكل شبه يومي، عند الجمعة بتكون إجازة جزء رسمي يعني حتى في الورشة. زين، فهذا التوافق نوعا ما بداية الأمر ما كان سهل. زين يعني مثلا إذا فرطت في الدراسة زين فتصير الورشة مصدر رزقك. زين طبعا يساعدك على الوصول للدراسة، يكون ما عندك مكسب يعني، أو الزبائن اللي يجيوا بشكل مستمر يقولوا هذا قافل، فهم يعني دائما نجي نحصل قافلة، فما مقولي. وأيضا بالنسبة للدراسة طبعا الشيء الأساسي والأول أنه مهم كطالب أتعلم. فإذا صرت أفرط مثلا أشتغل وما أعطي التعليم حقه، فهنا بتصير أيضا إشكالية زين اللي هي وظيفة الأولى التعليم. فحقيقة مثل الواجبات والأنشطة وهذه لأحاول أقوبهم في الكلية قبل عن أخرج، لأن من أخرج عاد العقل يتفتح نحو التجارة أو نحو الورشة. وأيضا في الورشة المشاكل اللي تحصل زين معي مثلا مشاكل ما عرفت لهم، بأن يعني الإنسان يظل يتعلم زين في أشياء ما عرف الهنجية تواجهني، فلازم أشيلها اليوم الثاني إلى الكلية إلى الأساتذة وأسألهم في الوقت الاستراحة، أقول أستاذ هذا هذا الإشكالي عندي كيف أو إيش اللي قرأت اللي أسويها زين، وأصير أتعلم يعني من الطرفين. بالعكس هذا كوني طالب في الكلية سهل لي جدا العمل، بينما إذا كنت شخص عادي أشتغل مثلا تواجهني إشكالية لازم أضطر يعني أبذل مبذول جهد كبير عشان أطلع الإشكالية، أو اضطر أن أساعد مثلا روح ورشة أخرى وحاجة. لا هنا عندي حد يساندني كما خبرتك سابقا تقنيا، وصار يعني علاقة ربط أو متكاملة، هي ما فرط في الأول ولا في الثاني، بل أخليهن مع بعض يشكلا يعني شيء متفرد به.
0: جميل جميل. طيب من غير سيارة والدك سيف، تذكر أول سيارة يعني دخلت معك الورشة، شعورك وانت تسلم أول مبلغ نظير إصلاحك لهذه السيارة؟
1: طبعا من الداعمين حالي في العائلة، أيضا من ضمن العائلة زين عمومتي ما شاء الله جزاهم الله خير، أمن يجيب سيارة أيضا حال اللي هي تصليح زين، حال تصليح المحرك، كانت سيارة إيكو زين، فكانت هنا الخبرة الحقيقية، لأن والدك عادي بيساعدك، هو أيضا عمك بيساعدك يعني، لكن في النهاية تبقى سيارة زبون زين. فهنا حقيقة يعني ما بين شعور أول شيء الفخر أني بديت، وشعور الشغف أني مسكت الشيء اللي أحبه يعني من ناحية التصليح وما إلى ذلك. فمن إنجزتها زين، وكان تسألتني شعور أول مبلغ مثلا تستلمه، حقيقة ما كنت أركز على المبلغ كثير، كنت أركز على جودة العمل. يعني من اشتغلت السيارة طبعا قبل أن تشتغل كنت منغمس، بعد ما اشتغلت كنت قلق عن يستوي شيء أو حاجة، يعني تعرف أنت بالي ومحرك سيارة ما شيء بسيط. فعدت اليوم الأول اليوم الثانية زين، وقال لعمي السيارة أمورها طيبة، فهنا حقيقة حسيت بارتياح وحسيت بالمبلغ اللي أعطاني إياه مقابل يعني اللي عملت به. وكنت أيضا أقوم بأشياء يعني مثلا تغيير اللي هن فحمات أو سفايف بالعماني زين، اللي هن فرامل وأشياء بسيطة يعني في البداية، بعدين بديت أتعمق شيء بسيط، صرت أحل مشاكل كهربائية، صرت يعني أعرف أقرأ المخططات بشكل بسيط يعني. حاليا إن شاء الله ناوي أقرأ المخطط الكهربائي للسيارة بشكل أوسع.
0: حلو. والورشة اليوم فقط عائلية ولا ممكن أن
1: لا لا أي معي. واحد حتى إذا بغيت تتواصل معي الأمور طيبة.
0: نعم جميل الله يوفقك. طيب يعني أنت الحين توسعت الورشة الحين ما يجيك فقط يعني من العائلة، يجيك أيضا ناس بالسمعة مثل ما يقولوا أصحاب السوق. مسألة أني أنا أقنع الناس بأنهم يضعوا سيارتهم معي وأنا ما زلت طالب في كلية أدرس ميكانيك، بمعنى أني أنا مش ميكانيك، أنا طالب ميكانيكا حاليا.
1: أيوة.
0: مسألة إقناع الناس بأنهم يحطوا سيارتهم معك.
1: طبعا أول شيء ما شاء الله السوق العماني معنا بدأ يعني يطلع على فوق. العماني يعني يروح مع أخو العماني زين، فكنت عماني ومنفرد يعني كما تقول في المنطقة من الناس القليلين اللي صلحوا زين واللي بديوا هذا المجال. فأول شيء بديت على نطاق العائلة طبعا كما خبروك الشباب قبل بالسمعة تجي، صار الأول يخبر الثاني ويقول هذا عماني وهذا طالب زين يتعلم، يقول أحسن يعني أحد الإقاليات يتعلم على سياراتنا، أو أحسن حتى ولده عادي يتعلم بس أنه في النهاية يصلح. جميل. والفعل السمعة بديت
0: تشعر بهذا الثقة منهم وبهذا.
1: نعم جزاهم الله خير، يعني حتى يخليوا سياراتهم معي بالأيام زين، ويفضل يصلحوا مع العماني بدل يشلوها إلى واحد يعني أجنبي ما يقولوا يعني. أول شيء طريقة التواصل زين، مثلا إذا جبت سيارتك أشرح لك إيش بالضبط فيها السيارة، طبعا بعد الفحص ما أعطي أي تشخيص إلا من أفحص السيارة زين.
0: يعني هل تشعر بأن الزبون عندما تقنعه بالتشخيص السليم والصحيح هو يشعر بالارتياح أكثر من أنك تقول له خلي السيارة وأنا بشوف المشكلة؟
1: بالفعل هو طبعا زبون ما يطلع من هناك إلا هو مرتاح يخلي السيارة، لكونه كما خبرت الجيب السمعة. ثاني شيء يعرف أنك أنت طالب يعني تحتاج وقت الذاكرة، تحتاج وقت تدرس، فيقول لك خذ راحتك في السيارة زين، بس أهم شيء مثلا التاريخ الفلاني أبغاها تكون جاهزة. فهذا ما شاء الله السمعة نوعا ما ساعدتني كثير، فكان يعني زباين يخلوا سياراتهم يوم يومين، يقول لي كم تحتاج من الوقت، طبعا نزيد عمري مثلا يقول أقول مثلا 3 ساعات، وهي في الأصل محتاجة ساعة واحدة، ليش أعمل ساعتين للطوارئ يعني زين، بيخليها ويروح ويرجع زين. وشيء من الأعطال أصلا ما تحتاج يخلي سيارته، يشوفك لما تشتغل هنا بيرتاح أكثر، يشوفك تشتغل بطريقة تقنية، يشوف أنك أصلا أنت فاهم كيف تشتغل. ما بس بعض الناس لما يشتغل يعني مثل أحد الجاليات يعني همهم ينجز، لا أنت همك البروفيشنال تكون مثالي، يعني تكون شيء يخليه يرجع مرة ثانية. جميل. ما تخليه يروح وينقل عنك فكرة سيئة، لا بالعكس، هذه الزباين جابوا لي زباين آخرين، صدقنا حاليا آخر الفترة ما صرت استقبل سيارات أي
0: ما
1: سيارة.
0: شاء الله
1: لازم
0: ما شاء الله.
1: بالموعد يعني فصارت إشكالية هنا أخرى زين، إشكالية التأخير. ليش التأخير صار؟ طبعا انتبهت لها أو تعلمت منها زين، أنه صار الزبون يخلي سيارته زين ويجي زبون آخر ويخلي السيارة. طبعا ما عندي حالي موظفين زين، وحدي في الورشة زين، فيصير صعب ان اشتغل فكر من سيارة، فوقفت هذا الباب، استويت باب اللي هو الحجز، وصار التنسيق افضل، صار الزبون يخلي سيارته، اقول ان شاء الله تعالى بتخلص الوقت الفلاني، هو خلاص عارف يسألني قبل موعد كيف خلاص اجيها، اقول تعال، وصار عملية التنسيق. ان بينما اذا ننظر للطرف الاخر، اذا جاك زبون وخلى سيارته وجاك زبون اخر وراح، طبعا ذاك الزبون الاول جاك زبون اخر،
0: انت يعني تعلمت انه ما تكون عشوائيه في استقبال
1: الطلبه بالفعل فهذا اللي ساعد يعني.
0: جميل جميل والله، حديث ممتع يعني حقيقه معك.
1: جزاك الله خير
0: سيف، ومعكم بطبيعه الحال باثنينكم بعد الفاصل بنواصل هذا الحديث الشيق.
1: جزاكم الله خير.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحد فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: نجدد التحية بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامجكم من زاوية أخرى. مستمعينا، حين نتحدث عن مستقبل الشباب وفرصهم في قطاع السيارات، فإن الحديث لا يبدأ من معرض أو ورشة ولا ينتهي عند وظيفة. هناك حلقة تسبق كل ذلك، وهي الإنسان المؤهل. الاقتصاد لكي ينمو يحتاج إلى مشروعات بطبيعة الحال، لكن قبل ذلك يحتاج إلى عقول تعرف وأيد تتقن، وشباب يمتلكون المعرفة والمهارة والثقة بأن ما يتعلمونه يمكن أن يصنع لهم مستقبلا. ومن هنا تأتي أهمية التعليم الفني والتعليم التقني. فلسنوات طويلة النجاح ارتبط في أذهان البعض بصورة واحدة: شهادة جامعية ثم وظيفة ثم مسار مهني تقليدي. لكن سوق العمل اليوم يقول شيء آخر، يقول إن الفني الماهر مطلوب، وأن المتخصص في التقنيات الحديثة مطلوب، وأن الشاب الذي يجمع بين العلم والمهارة والقدرة على الابتكار يستطيع أن يصنع فرصته بنفسه. وفي قطاع السيارات تبدو الصورة أكثر وضوحا. الصورة اليوم يعني واضحة، بحيث أن السيارة ليست مجرد محرك وأجزاء ميكانيكية كما كانت في السابق، وإنما منظومة من الإلكترونيات، أنظمة التحكم، تقنيات المتقدمة، التشخيص، الفحص، الصيانة، والتي تحتاج إلى معرفة متخصصة تتطور كلما تطورت المركبة. وهنا يصبح السؤال: من سيعمل على هذه التقنيات غدا؟ من سيقود الورش والمراكز المتخصصة؟ من سيؤسس المشروعات العمانية التي تقدم هذه الخدمات؟ من سيصنع الجيل القادم من الخبرات الوطنية في هذا القطاع؟ هنا نصل إلى الكلية الوطنية لتقنية السيارات، مؤسسة تعليمية أنشئت لتأهيل كوادر وطنية فنية في قطاع المركبات، تجمع برامجها بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني التخصصي. اللافت مستمعينا في فلسفة إنشاء الكلية أن الفكرة لم تبدأ من قاعة الدراسة، وإنما من حاجة سوق العمل، حيث أشارت الدراسات التي سبقت إنشاء هذه الكلية إلى الحاجة إلى تأهيل كوادر عمانية فنية ومتخصصة في قطاع المركبات وتعزيز حضور القوى العاملة الوطنية فيه. وهذا يقودنا إلى معنى أكبر: فالتعليم الفني ليس تعليما أقل من غيره، ولا ينبغي أن يكون خيار نلجأ إليه فقط عندما لا تتوفر خيارات أخرى. التعليم الفني طريق مختلف تماما للنجاح، طريق يجعل الطالب يتعلم بعقله ويطبق بيده ويرى نتيجة ما تعلمه أمامه. قد يتخرج مهندس أو تقني أو فني متخصص، وقد يتخرج أيضا رائد أعمال. وهنا تحديدا يلتقي حديثنا عن الكلية بما بدأنا به حلقتنا عن فرص الشباب في قطاع السيارات. فمدينة مثلا مثل سندان يمكن أن توفر المكان والسوق والبيئة التي تحتضن المشروع، لكن من الذي سيملأ هذه الأماكن بالأفكار والمهارات والمشروعات؟ الإجابة بطبيعة الحال الشباب والتعليم والتدريب المتخصص. يمكن أن يمنح هؤلاء الشباب الأدوات التي يحتاجون إليها ليبدأوا. لهذا فإن صناعة الفرص لا تبدأ عندما يفتح الشاب باب ورشته للمرة الأولى، تبدأ قبل ذلك بسنوات، من مقعد دراسي، من ورشة تدريبية، من أول مرة يمسك فيها الطالب أداة بيده، ومن أول عطل يتعلم كيف يشخصه، ومن أول مشكلة يطلب منه أن يفكر في حلها. وهنا نصنع أكثر من مجرد فني يعرف كيف يصلح السيارة. نصنع شاب يعرف قيمة مهارته، شاب يدرك أن ما بين يديه يمكن أن يكون مهنة، وأن المهنة يمكن أن تصبح مشروع، وأن المشروع يمكن أن يكبر يوما ليمنح فرص لشباب آخرين. وهذه هي صناعة الأجيال التي نبحث عنها. مستمعينا، نكمل حوارنا مع ضيفينا في هذا الجزء من الحلقة، الأستاذة زهرة بنت محمد العامري، مسجل ومنسق أكاديمي بالكلية الوطنية لتقنية السيارات، وسيب بن إبراهيم المسلمي، طالب بالكلية الوطنية لتقنية السيارات. طالب، أرجع لك مرة ثانية، أنت اليوم عندك ورشة، وأيضا في نفس الوقت أنت تدرس في الكلية. إيش الفرق بين أنك تتعلم شيء في الكلية وبين أنك تشوفه على أرض الواقع في الورشة؟
2: طبعا دائما يقولوا مثل الرأي ما مثل السامع. زين، فالشيء لما تتعلمه بنفسك، ولما مثلا القطعة تكون شافنها قبل أو تكون عندك خلفية سابقة عنها وتصير تتعلمها، تسهل لك، يعني تسهل لك وصول الفكرة أو الطريقة التقنية لاشتغال تلك القطعة. والعكس صحيح، مثلا في معلومة تعلمت في الكلية، أو خلنا نتكلم مثلا عن نظام معين داخل السيارة تعلمت في الكلية، فهنا لما تواجه إشكالية في هذاك النظام أو في النظام اللي تعلمته سابقا، تعرف من هين تبدأ خطوة بخطوة. زين، تتعلم الخطوات الصحيحة. خلنا نفرض، نعطيك مثال، مثلا السيارة فيها عطل، أنها مثلا اشتغالها غير صافي، أو تصير فيها اهتزاز أو قطعة في السيارة. الشخص العادي يبدأ يفحص، يعني يقول احتمال يكون شمعات الاحتراق اللي هنا يسميوهن البلكات. زين، أو يتكلموا عن يعني أي شيء، يحاول يبدل أحيانا أكثر من قطعة. زين، وكلهن تكون سليمة. فبينما لا، الشخص الفاهم واللي عارف والمتعلم يقول صح، هناك خلل في دورة الإشعال في السيارة. فمن هنا نبدأ مثلا نقول تبدأ تستبعد الاحتمالات، مثلا تقول مضخات البترول، واصل البترول، مثلا تقول شمعات الاحتراق، تفحصهن، تبطلهن وتشخصهن نظريا وعن طريق أجهزة سليمات. زين، هنا تتفوق أنت، شخص المتعلم والتقني هنا يتفوق. زين، يقلل التكلفة، يعني تبدل بس القطعة اللي خربانة اللي توصل لها. بينما الشخص العامي أو الشخص عن طريق الخبرة لا، يبدل أحيانا يضطر يبدل 3-4 قطعات بتكلفة عالية عشان يوصل إلى تشخيص بسيط ممكن ما يكلفه حتى نص، يعني ربع القيمة.
1: وهنا تأتي فائدة الدراسة.
2: طبعا بذكر لك قصة بسيطة حصلت في أحد السيارات. زين، المكيف لا يعمل، فالرجال أو صاحب السيارة غير منظومة التكييف بالكامل، اللي هو الضاغط، الكمبريسر، الحساسات، غير لهن الأشياء المرتبطة، وسوى لها غاز جديد، لكن المكيف لا يعمل نهائيا والكمبريسر جديد. فإيش توقع كان الحل؟ كان الحل حساس بسيط، حساس الحرارة. زين، الخارجية، يقرأ أنه بالسالب، يقرأ تقريبا -84، فيشغل له أصلا سخان، ما يشغل مكيف. فتم استبدال فقط قطعة قيمتها يمكن 4 ريال. زين،
1: بينما هو مغير التكييف كامل. أيوة، السيارة
2: يمكن توصل إلى 200-250 ريال. فهنا شوف كيف، هذا فائدة الفحص والتشخيص الصحيح. طبعا كل هذا يأتي عبر الدراسة، أيضا يأتي مع الخبرة، ولكن الدراسة تسبق الخبرة.
1: جميل جميل. طيب، افتتاح الورشة خلاك تحب الدراسة أكثر؟
2: بالفعل، يعني فتحت الورشة وأنا أصلا مستعد أني أتلقى معلومات أكثر، فحصلت كما خبرتك المصدر أو المنبع الصحيح، فصرت أصلا أحيانا أكون عارف الموضوع اللي بيتكلم عنه المحاضر قبل لا يبدأ، فصرت أسأله في أشياء عميقة. يعني يقول مستحيل هذا الطالب، يعني يقول لي حتى بعض المحاضرة سأله يقول من هين تجيب هذه المعلومات، من يعرف أني مثلا عندي ورشة، تغير نظرته، فيصير يعني يوليني اهتمام. زين، يعطيك يعني كما اهتمام بقية الطلاب. زين، يصير يجيب معلومات هو أصلا متعمقة في الموضوع عشان يفيد الكل، لأنه يحاول يفهم يعني الطالب الذكي والطالب المتوسط. زين، أو الطالب العادي. زين، وصار يعني فصار التعليم أفضل، يعني بشكل ممتع، تتعلم معلومات جديدة في كل مرة تجي.
1: جميل جميل. أنا أذهب إلى الأستاذة زهرة العامري. أستاذة زهرة، الطالب ممكن هو يمتلك مهارة فنية ممتازة، لكن أيضا في المقابل هو ما يعرف موضوع التسعير على سبيل المثال، التعامل مع الزبائن، إدارة العاملين، إدارة التكاليف. في الجامعة هل يتلقى الطالب ما يعني يساعد على الفهم من الجانب التجاري والإداري إلى إلى إلى إلى إلى جانب التدريب المهني والفني؟
3: أيوه، في أحد المساقات الموجودة عندنا في البرنامج الأكاديمي هو تدريس الطلبة مواد في ريادة الأعمال، وتكون هذه المواد بتكون في السنة الأولى من التخصص وكذلك في السنة الثالثة من التخصص، تخلق معرفة للطلبة بما يخص كيفية بدء المشروع من الفكرة إلى كيف تحويل هذه الفكرة إلى دراسة كاملة تشمل التسعيرة وكذلك مدى قوة هذه الفكرة في السوق، تجاوب العملاء معها، وكذلك كيف أنه أنت ممكن تروج لهذه الفكرة أو هذا المشروع في سوق العمل.
1: جميل.
3: بعد ما يمر الطالب مرحلة تلقين في هذه المادة، يتم تحويل تخصيص يوم كامل أثناء فترة دراستهم لعرض هذه المشاريع، تقوم كل مجموعة من الطلبة بعرض هذه المشاريع ومحاولة إقناع الزبائن اللي راح يشوفوا هذه المشاريع في الشراء أو في الفكرة بحد ذاتها.
1: جميل جميل. طيب أعود لموضوع معين في بداية الفقرة هذه، كنت قلت لك أن أريد أتكلم معه بشكل أوسع. الطالب يعني يجد بأنه ظهر له خيار الكلية الوطنية لتقنية السيارات، لما يجيكم هل تحسي أنه النظرة تجاه التخصصات الفنية ما زالت مثل السابق نظرة المجتمع، ولا في تغير؟ وهل التخوف أكثر من من من من الأولياء الأمور، ولا التخوف أكثر من الطلبة؟
3: في الحقيقة بحكم عملي في هذا محور السؤال اللي أنت طرحته، نواجه كل الحالات. يعني أصبحنا الحين في هذه المرحلة، يعني بحكم أنه في الفترة الأسابيع الماضية تم الإعلان عن نتائج القبول وكذا، فناس تجي متلهفة ومتشغفة وفرحانة إن هي تم قبولها في هذا البرنامج، والبعض يأتي فيه ذاك التخوف اللي هو أنا وين رايح، والدي وين رايح بالضبط. يعني فعد يعني عملنا يجي هنا يعني إنه نوعي ولي الأمر إنه هذا التخصص قوته في سوق العمل، لأنه أصبحت بعض التخصصات خلاص مستهلكة في سوق العمل ويكاد لا توجد وظائف يعني لهذه التخصصات، فنحاول نعطيه عينات يعني من الطلبة الخريجين اللي معانا. يعني الطلبة 18 طالب اللي أسلفت في ذكرهم سابقا، في عندي 4 منهم فتحوا مشاريعهم الخاصة، يعني ما انتظروا الوظيفة أو أن أروح أقدم الوظائف وكذا. وفي عندنا أمثلة كسيف من غير التدريب المهني، وفي بعض الشركات والمؤسسات تأتي بنفسها تطلب يعني مجموعة من الطلبة عندنا، فالسوق العماني محتاج هذه الوظائف، فنحن نحاول أن نغير شوي من فكر أولياء الأمور وكذلك الطالب اللي عنده تخوف. يعني يكاد بعضهم ما يكونوا حاطين هذا التخصص من أوائل الخيارات مثل سيف، يعني فيكون حاطينها في الأخير، فيكون أنا كنت حاطينها بالغلط. فنحن نحاول نهديهم ونوعيهم في هذا الموضوع في هذا البرنامج، ونقول أعطي نفسك فرصة اعرف التخصص اكثر. يعني في اول سنه هي سنه تاسيسيه معرفيه في اللغه الانجليزيه، لكن من السنه الاولى في التخصص انت راح تعرف هل انا متقبل هذا التخصص او انا غير متقبل هذا التخصص.
1: ايش اكثر شيء يعني يخوفهم لما يجوكم؟
3: سوق العمل، وانا وين راح اشتغل بعد ما اخلص هذا الخمس سنوات من عمري.
1: ايوه جميل. طيب الكلية هل تقبل الجنسين ولا فقط ذكور الحين؟
3: الجنسين، ونحن الجنس. حاليا عندنا أكثر من 100 طالبة موجودة معنا
1: موجودة
3: في الكلية.
1: أيوة. أكثر من 100 طالبة.
3: أيوة. بس أريد أعلق على كلام سيف، يعني هو يقول لك أنه بنفسه يبحث عن المعرفة. نحن في التخصص عندنا الفترة الصباحية والفترة المسائية، فبعض الطالبات اللي تخلص يعني دراستهم في الفترة الصباحية ينزلوا مباشرة الورش تحت عندنا، يتكلموا مع المدربين نريد نكون معاكم لما تشتغلوا على المحركات أو الأجهزة اللي هناك، مثل ما سيف يعني يسوي، يعني يستعينوا بالمدربين على أساس أنهم ينموا معرفتهم.
1: جميل.
3: العملية.
1: إيش المجالات؟ طيب الحين اللي مثلا المستمعين يستمعوا لنا ونتائج القبول طلعت نتائج قبول واحد، لكن هناك أيضا من يسعى لأن يرسم مستقبله القادم، مثلا اليوم في يعني طالبة تسمعنا وأنه عندكم أنتوا اليوم أكثر من 100 طالبة في الكلية.
3: صحيح.
1: إيش المجالات اللي هي تدرسها وإيش المجالات اللي ممكن تتخصص فيها وبعد ما تتخرج وين ممكن تروح؟
3: أولا عندنا في كمعيدة معانا في الكلية، وحاليا تم واحدة من الطالبات معيدة معانا في الكلية، وكذلك في عندنا اللي هو الإشراف، يعني هم في فترة الدراسة ومرحلة التدريب هم راح يشتغلوا بيدهم على أساس أنهم هم يكسبوا هذه المعرفة العلمية والعملية كذلك. لكن لما نجي على مرحلة التوظيف، التخصصات هذه هندسية، يعني ما ممكن أنك أنت تكون فني، لا، أنت بتكون في مرتبة مشرف على مجموعة من الفنيين اللي يكونوا يعني معاك، يعني يشتغلوا كتير.
1: جميل. أيوه. جميل. إذن أنت تكون كمهندس يعني
3: و- أيوه.
1: وتدير طاقم تشغيلي
3: أيوه.
1: تحت إشرافك. جميل. سيف، أنا أريد أسألك سؤال، أنت بعد التخرج وين شايف نفسك؟ شايف نفسك متفرغ لتطوير مشروعك؟ شايف نفسك تبحث عن فرصة وظيفية؟
2: طبعا بعد التخرج إن شاء الله تعالى بستمر على الورشة، زين، وبكون مركز بشكل أكبر على التطوير وعلى مخرجات أفضل، وإن شاء الله تعالى في خطة توسع إلى مدينة سندان، زين، ولقلب يعني زبائن أكثر، لتوسع الورشة لتوصل لأكبر عدد من الزبائن.
1: جميل.
2: وأيضا ناهيك عن إذا كانت فرصة حكومية طيبة وما تؤثر على عملي الخاص، يكون كما يقال عصفورين بحجر، شيء طيب.
1: نحن نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله تعالى 10 عصافير وليس عصفورين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا الأستاذة زهرة بنت محمد العامري، مسجل ومنسق أكاديمي بالكلية الوطنية لتقنية السيارات. شكرا جزيلا سيب بن إبراهيم المسلمي، طالب في الكلية الوطنية لتقنية السيارات، وأيضا نشكر من صاحبنا خلال الجزء الأول من هذه الحلقة. إذن مستمعينا، بدأنا حلقتنا من السيارة التي نراها كل يوم، لكننا حاولنا أن ننظر إلى ما حولها بصورة مختلفة. فكما تابعنا قطاع واسع من الفرص، شباب اختاروا أن يحولوا مهاراتهم وأفكارهم إلى مشروعات وتعليم فني وتقني يصنع المعرفة والمهارة ويهيئ جيل قادر على العمل والإنتاج وصناعة فرصة بنفسه. وربما كانت الرسالة الأهم أن الفرصة ليست دائما وظيفة ننتظرها، قد تكون مهارة نتعلمها أو فكرة نؤمن بها أو حاجة نكتشفها في السوق ثم نمتلك الشجاعة لنبدأ. شكرا لكل من كان معنا في حلقتنا اليوم، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كونوا قريبين من السؤال، واقرأوا الصورة دائما من زاوية أخرى. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السيئة.

0: السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها معاً لأجلهم. تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي. إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج معا لأجلهم، معكم كلثم المقبالي. واليوم إن شاء الله بنتحدث عن موضوع شوية فيه من الحساسية، كنت أحاول أتجنب الحديث في هذا الموضوع، ولكن بسبب انتشاره اضطريت أني أنا أتحدث عنه. فاليوم حلقتنا بتكون مخصصة للحديث عن هذا الأمر، عن ظهور الأطفال في السوشيال ميديا والفرق بين الظهور البريء أو الاستغلال. في زمن المنصات المفتوحة وعدد المشاهدات، أصبح بعض الأطفال يظهروا يوميا أمام الكاميرا، مش لأنهم اختاروا ذلك لا، بل لأن ظهورهم أصبح يجلب التفاعل والانتشار وربما الربح، لأن أصبحوا أداة لجذب المشاهدات. لكن السؤال لحقيقة أنا حابة أتوقف عنه بصدق، متى يكون ظهور الأطفال مشاركة بريئة ومتى يتحول إلى استغلال؟ استغلال الأطفال في جذب المشاهدات بحد ذاته يحدث لما يقدم الطفل أداة للضحك، الإثارة، الشفقة، للجدل، دون مراعاة خصوصية هذا الطفل. ممكن الطفل يصور في لحظة عفوية، يبكي، خائف، خطأ، وتنشر هذه الصور للعامة، بينما الطفل ما عنده هذا الوعي ولا القدرة على الرفض. هو موجود، هو مفتوح الكاميرا، هو يتصور. أرجع أقول يعني بعيدا عن موضوع العفوية في الموضوع، لما يكون الموضوع أني أنا جربته أول مرة وجربته ثاني مرة وجربته ثالث مرة، لا والله بدينا نحصد تفاعل، بدت هذه الكلمات أو هذه العبارات اللي أقولها لهذا الطفل تجيب لي لايكات، بدأ يعني أنا أستخدمه بشكل يومي كأداة لرفع مشاهدات الحساب، هنا في مشكلة. هنا يعني السؤال المهم، هذا المحتوى يحمي كرامة الطفل؟ يحمي كرامة الطفل؟ ما هو احنا يعني قبل حلقتين انا او احدى الحلقات انا اتحدث فيها عن التنمر والتنمر الالكتروني، ان كيف احنا نحمي ابنائنا؟ فاذا احنا اصلا من الاصل اللي نجيب ابنائنا لهذا التنمر، انهم يتنمروا عليهم، يتنمروا على الفاظهم، يتنمروا على شكلهم، نعرضهم لهذا التنمر، فاحنا شو اللي عملنا بهذا الاطفال؟ حولنا من اللحظة البريئة الى موضوع أداة يستعمل دون أي حماية لكرامة الطفل. بالعكس، أنا آسفة على هذه الكلمة، يكون فيها استهلاك لكرامة الطفل. الطفل يا جماعة الخير ما يفهم معنى الانتشار، الطفل ما يدرك أن هذا المقطع بيبقى سنوات، الناس تعود له في مرحلة مراهقة أو الشباب علشان يعني بيؤذوه نفسيا أو اجتماعيا. أنا قبل يومين مر علي إحدى المقاطع، هذا المقطع كنت أشوفه أيام لما كان منتشر البلاك بيري، والله ضحكني يعني زمان سنوات طويلة، وشوفوا لا زال إن عادي في أي لحظة يرجعوا يسترجعوا هذاك المقطع. فهذا الأمر يعني ياخذ من كرامة الطفل الكثير كثير. هذا الضحك ما عليه بيضحك اثنين ثلاثة، لكنه ممكن يتحول إلى لتنمر. التفاعل المؤقت يعني هو تفاعل مؤقت بس بعدين ممكن يترك أثر دائم. الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا قاعدة واضحة في منع الأذى، شوفوا منع الأذى عن الناس، فما بالك بطفلك اللي أنت مستأمن عليه. قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. كل محتوى يعرض الطفل للأذى النفسي أو السخرية أو انتهاك الخصوصية هو خروج عن هذه القاعدة، هو خروج عن هذا الحديث. الطفل أمانة يا جماعة الخير، هو مش ملك، هو مش ملك. استخدموا الأدوات اللي تريدوها لما تكون أنت ملك نفسك، وفي قانون تقنية معلومات بكرة بيحاسبك، ولكن هذا الطفل لا تعتبر أنه أحد أدواتك، لا تعتبر أحد أدواتك. إذا أنت رضيت على نفسك حقيقة، وأنا ما عليه سامحوني شوية لأن هذا الموضوع شوية ذو شجون عندي، إذا رضيت أن أنت تستهلك كرامتك ويعني يباع ويشترى فيها تحت مسمى المشاهدات والتفاعل، وإني أنا أقدم أي محتوى يعني محتوى يهيني ويهين كرامتي وأهم شيء الله تبي، إذا أنت وصلت نفسك لهذه المرحلة ورضيت على نفسك أن أنت تصل لهذه المرحلة، لا توصل طفلك، لا توصل طفلك، لأنه هو مش أداة، هو مش ملك عندك. الطفل هذا أمانة أمام الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأمانات، ومن أعظم الأمانات لازم تحميه. أنت مسائل عن حمايته، سواء اجتماعية سواء نفسية سواء جسدية، فما بالك إذا أنت كنت اللي تعرض، أنت اللي ترمي فيه هذا النار، أنت اللي ترمي فيه هذا النار. هو لا زال ما يدرك هذا الأمر. والله لو تعلموا استغلال الطفل في هذا الريلز وهذه الفيديوهات. وأنا ما عندي مشكلة في المحتوى العفوي، نحبه كلنا، نحبه وكلنا نشوفه، محتوى عفوي، أم كان مع طفل لها، أب كان مع طفلة، حلوين، والبعض يعلم قيم، البعض يكون عنده رسالة واضحة، رائع جميل. ولكن لما يكون هذا الأمر أن أنا أستغله وأنا أستخدمه ضد هذا الطفل في أنه يعني علشان أن نضحك الناس ابني، أنا يعني لأنه هو يغلط في بعض الألفاظ أو عنده حركات أو عنده زيادة في الوزن لربما أو عنده كذا، وأنا قاعل أن هذا الطفل مادة ومحتوى للجميع، وتعالوا أنا فاتح له المجال من برا، يلا يا شباب ويا بنات اللي يريد يتنمر يتفضل، إحنا في استقبال تعليقاتكم. اتقوا الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر والله كبير لما يستغل الطفل رقميا وتربط قيمته بعدد المشاهدات. هنا شو اللي يصير؟ هنا يصير تشويه وتشوه واضطراب في هوية الطفل. ليش؟ لأن الطفل يعيش طول عمره منذ طفولة، هو لا زال بعد يعني ما ناضج، فيعيش طول عمره هو ويكبر على تقييم نفس، أن التقييم دائما يكون خارج، يعني التقييم الخارجي مهم، أنا تقييم وأنا ذاتي دائما تجيني من برا، أنا ما عندي تقدير لنفسي، أنا ما عندي تقدير لذاتي، دائما التقدير يجيني من برا، دائما الحب يجيني من برا، دائما إذا قدمت محتوى ضحك الجميع عجب الجميع أوكي أنا هنا حلو راضي عن نفسي، بكرة أقدم محتوى ما يجيب لي تفاعل إذن أنا ما لي قيمة في المجتمع. ربطته بعدد المشاهدات واللايكات. الحب يكون عنده للأسف مشروط، احنا نحبك لانك اليوم قدمت ريلز جيد، اليوم قدمت محتوى جيد، اليوم قدمت فيديو جيد، بس بكرة انت غلطت في احدى الفيديوهات فاحنا ما نحبك، فعايش كذا حياته كلها، متى بيحبوني ومتى ما بيحبوني. كم صورة الاخرين له بشكل غريب ومبالغ فيه. ليش؟ لانه هو تعود من لما كان طفل تعود إنه هو قيمته تجي من برا. ما هو لما يكون طفل، هو لا زال طفل، هو بعد في هذا العمر لا يدرك، وأنا أسميهم رو يعني ني، بعد ما تعلم من تجارب الحياة، ما تعلم من التجارب الحقيقية، ما تعلم من الخبرات الحقيقية، ما عرف نفسه وين بيكون جيد وين لا، هذا الأمر جيد هذا لا، أنا أعزز عند نفسي قبولي لنفسي، أنا أقبل نفسي بكل حالاتي، والله يا جماعة الخير حابين تقبلوني مثل ما أنا كان بها، أنا ما ضريت حد، لا ضرر ولا ضرار، ما حابين تقبلوني هذا الأمر راجع لكم. هو ما يتكون عنده المفاهيم الحقيقية، هو يتكون عنده أن لا والله اليوم زادت عدد المشاهدات، زادت عدد اللايكات، زاد الريبوست للفيديو مالي، يا الله أنا ما حد مثلي اليوم، وممكن يكافئ نفسه للعلم، أنا أكافئ نفسي لأن أنا عدد كبير جاني من اللايكات وكثيرين أعجبوا فيني. مصيبة لما الإنسان يربط قيمته متى الآخرين بيرضوا عني ومتى الآخرين ما بيرضوا عني، هنا مصيبة. خلوني أقول لكم إياها حقيقة، كلنا نحب إذا قدمنا محتوى أنه يلاقي استحسان. أنا اليوم قدمت لكم هذه الحلقة وجدا بيسعدني أنها تلاقي استحسان، ولكن ما إذا مثلا جاني نقد على حلقة أو هي ما أعجبت، ما هو ممكن تعجب ناس وناس ما تعجبهم، إذن أنا سيئة؟ لا، بعيدا عن هذا الأمر، هي قيمة تقدم، ممكن حد يكون راضي عنها وممكن يكون ما راضي عنها، نتقبل هذا الأمر. كيف نزرع فينا من التربية كنا بعيدين ولله الحمد عن آفات السوشيال ميديا، وأنا ما أحب أني دائما أنظر للنصف الخالي من الكأس، أيضا هي السوشيال ميديا فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد حلوة، ولكن هالفوائد أنا متى أجيبها؟ بعد ما أكون ربيت هذا الطفل على الصلابة النفسية، بعد ما هويته تكون واضحة، بعد ما تكون عنده صلابة نفسية يكون قادر على تقييم ذاته بذاته. أنا اليوم نعم هذا الفعل اللي عملته خطأ، أنا اليوم نعم هذا الفعل اللي عملته لا والله جيد، أنا ما أعرف للحين، أنا ما أفهم فلان ليش يعني زعلان من هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة يعلم الله ما ضر، ما عنده هذه القيم، هو هو ما عنده هذه القيم، هو يعتمد إن كم عدد اللايكات اللي وصلتني أو كم عدد الـ الانتقادات اللي جاتني. متى يكون يا جماعة الخير أنا ممكن أطلع طفلي؟ لأن الطريقة السابقة جدا مؤذية للطفل، جدا مؤذية للطفل وحقيقة تؤلمنا. يعني نعم في طريقة آمنة، في طريقة آمنة، لأن إحنا نشوف اليوم أطفال في السوشيال ميديا ما شاء الله وعدهم محتوى جيد. أنا يعني أتابع طفل يعني من دون ذكر، والله أنا حتى يعني ما أذكر اسمه حتى لو كنت يعني بطلية وبذكره، يعني من صلالة أعتقد من ظفار، هذا الطفل يقدم محتوى رقمي حلو عن الذكاء الاصطناعي، عن أدوات الذكاء الاصطناعي، عن نعم محتوى هادف من دون ما تهان كرامته هذا الطفل أو يسمح بإهانة كرامته. في طفلين ما شاء الله تبارك الله يعني يعلموا القيم أيضا من دولة شقيقة، حلو محتواهم، جميل محتواهم، رائع محتوى، في محتويات حلوة. متى يكون هذا الظهور آمن؟ يكون الهدف تربوي أو توعوي. أنت تجلس اليوم تقيس، إذا كان حد يسمعني وهو يعرض أبناء لهذا الأمر إن أنا فيديوهاتهم فقط للتفاعل، هذا عمل في أخوه مقلب، هذا حط ثلجة في ظهر أخوه وتعالوا بننصدم بردة فعله، إحنا اليوم يعني بندخل عليه بعبات امرأة لهذا الطفل الصغير، هذا الطفل اليوم بحطي له مونيكير بعدين هذا بينصدم أخوه. محتويات رثة رثة، ممكن نعم في محتويات يعني تكون لائقة في بعض الأحيان ووصلت لنا فكرة. فإذا كان واحد يستغل يسمعني الحين ونعم يوجد استغلال لهذا الطفل أرجوكم، أو هو ما عارف هل هو فعلا يوجد استغلال لهذا الطفل أو لا، أرجوكم اجلسوا مع نفسكم. أول نقطة لازم تفهموها، هل الهدف في هدف تربوي من هذه الفيديوهات؟ في هدف توعوي من هذه الفيديوهات؟ هل هذا المحتوى اللي يطلع يحترم خصوصية الطفل؟ فعلشان كذا يا جماعة الخير فلنحفظ كرامة أطفالنا ونجعل مصلحتهم النفسية فوق أي تفاعل وأي مشاهدات وأي لايكات، لأن هذه أمانة عظيمة وبنحاسب عليها بكرة يوم القيامة لما نقف هذه كل وقفة أمام الله سبحانه وتعالى، لما لا ينفع لا مال ولا ولد إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجزيل الشكر لحسن استماعكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. شكرا جزيلا لكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العام

0: العمل، سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت عشت يا شباب.
1: عاش بطلال.
2: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الله عليك. الله الله الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الصحفية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: غني مع بعض قبل لقاءات.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بدي حدا يدفج. يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم.

تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني. إذا مهمتنا كمربيين ليس أن نبعد النشء عن هذه التكنولوجيا ولا أن نتركهم أمامها بدون أي توجيه، وإنما نمنحهم أكيد الأدوات التي تجعلهم قادرين أكيد على استخدامها بكل وعي، حتى لا يقعوا في فخ المعلومات المغلوطة أو المفبركة أو الهلوسة مثل ما ذكرت. شكرا لك.
1: العفو أستاذ، أشكركم.
0: حتى نلقاكم مستمعين الأكارم في حلقات جديدة. تقبلوا مني ومن المخرجة حنان المعمري كل الود والتقدير. إلى اللقاء.
2: مباهج.
3: مباهج.
2: مباهج. إعداد وتقديم
3: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم وهذا غير صحيح على الإطلاق
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
6: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
13: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: أحمدك ربي على ما كان وأحمدك على ما يكون، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد الأمين المأمون. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله بعد أن أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، وذكرنا الحوار حول هذه القضية، ثم تكلمنا عن تعليم الله آدم الأسماء كلها ليزاول مهمته في الوجود مزاولة سهلة ميسورة، وقلنا إن تعليم الأسماء من الله لآدم أمر يسر الله به على الخلق طريق التفاهم، لأنه لو لم توجد أسماء للمسميات لكان حينما يتكلم الإنسان عن جبل المفروض أن ينتقل إلى الجبل ليشير إليه، أو يتكلم عن نهر لا بد أن يذهب إلى النهر ليشير إليه. إذن فالأسماء أحضرت كل المسميات وهي في أماكنها متصورة في ذهن المتكلم وذهن السامع. إذن فتعليم الله للأسماء أمر يسر الحياة على ابن آدم، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما علم آدم الأسماء أراد أن يثبت للملائكة أنه لم يعلمهم كل شيء، وأنهم ليس لهم علم ذاتي، وإنما هو علم موهوب لهم من الله، وفي قدرة الحق أن يعطي الأدنى من الملائكة ما لا يعطيه، ما يعطيه للأدنى من البشر ما لا يعطيه للأعلى من الملائكة. وبذلك لا نفهم أن خصائص الأشياء تأتي من عناصر تكوينها. وقلنا إن تعليم الأسماء يقتضي أن نعرف الاسم ونعرف ما يطلق عليه الاسم وهو المسمى والمعنى، ولا بد أن نعرف فيما يستعمل. فحين سلم علمه اسم الحصان أحضر له المسمى، قال هذا اسمه حصان، يبقى المسمى وجد والاسم علم ويستعمل في كذا وكذا وكذا وكذا. فلما عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المسميات أو عرض الأسماء كما فصلنا، لم يعرف الملائكة، لأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الحق سبحانه وتعالى. وقلنا إنه أردف ذلك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما دام الحق يقول إنك أنت العليم الحكيم، يبقى لابد أن يكون لكلمة الحكمة هنا موضع، لأنهم اعترضوا أولا على الخلق، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مظهرية هذا الكلام أنهم يقولون أنك ستصنع كذا فينشأ عنه كذا، وهذا لون من الفساد لا تقتضيه الحكمة. فقالوا إنك أنت العليم الحكيم. فلما أنبأهم آدم بالأسماء ماذا كان الموقف؟ علموا تميز آدم عنهم بما علمه الله زيادة عما علمهم، وذلك ضرب من المعجزة. لماذا؟ لأن المعجزة تأتي فتتحدى الموجود بما لا يقدر عليه إلا الحق، وهنا لا يقدر على أن يعطي هذا المعلوم إلا الحق سبحانه وتعالى. فلما قال الحق أنبئهم بأسمائهم، ماذا يكون الموقف؟ أنبأهم بأسمائهم، ماذا يحدث بعد ذلك؟ يبقى إذن يستحق الذي علم ما لم يعلمه الملائكة أن يسجد الله من لم يعلم منه لمن علم منه. وقلنا في السجود أنهم لم يسجدوا لآدم، لأن الممنوع أن تسجد لخلق إلا بأمر الخالق، إلا بأمر الخالق. وما دام قد سجدوا بأمر الخالق فالعبادة تكون من لمن؟ لله الذي أمر فأطيع، لأن معنى العبادة أن تطيع الله فيما أمر وأن تنتهي عما عنه إيه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعطينا صورة غيبية يأتي لنا دائما بالأمر الإيه؟ المحس. فهو يريد بأن يعطينا الصورة الغيبية لنعلم نحن منزلتنا من الله، في قوله إني أعلم ما لا إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون، ونعلم أن جميع خلق الله مسخر لذلك الإيه؟ لذلك الإنسان. ولماذا تكون هذه المسألة؟ لأن الإنسان هو العنصر المختار في الكون، فإذا علم أن الله ميزه واصطفاه على سائر الخلق، يبقى حين يأمره بأن يعبده وأن يطيعه وأن يوحده، يبقى الله مستحق لذلك بمقدمات الحيثيات أم غير مستحق؟
16: مستحق.
15: بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى كما قلنا أن قبل أن يباشر آدم مهمته في الوجود، لم يشأ الله رحمة به أن يجعله يباشر مهمته بكلام نظري، لأن هناك فرق بين الكلام النظري والتجربة التطبيقية. قد تفهم الشيء نظريا ولكنك حين تزاول تطبيقه عمليا يصعب عليك. أتستطيع كما قلت أن تعلم لاعب الكرة لعبة الكرة بكلام نظري؟ لا، لا بد أن يزاولها حركيا. ساعة ما يزاولها حركي بنعلمه إزاي يلعب وبندربه، وكلنا ساعة تدرب إنسانا على مهمة تريد منه المهارة فيها يجب أن تضمن له كل شيء، تضمن له الإقامة، تضمن له أنه هو يعيش، تضمن له كل حاجة علشان تقدر تدربه على المهمة ثم تخرجه ليباشر الإيه؟ المهارة. إذن فالفترة التي كانت في الجنة بالنسبة لآدم كانت تدريب على تطبيق المنهج العبودي حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري، وإنما خرج بمنهج عملي تطبيقي. وإذ قلنا إيه يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، دي فترة التدريب بقى. ربنا قال إيه لآدم؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسكن أنت وزوجك الجنة، ده كلام طيب، وبعدين ضمن لهم الحياة فكلا منها إيه؟ رغدا حيث شئتما، وبعد ذلك هذا أمر اسكن خلاص، وبعدين لا تقربا هذه الشجرة، هذا هو النهي. وهل كل رسالة من رسول إلا أمر ونهي؟ افعل ولا تفعل، هذا العنصر. وضمن لهم إيه؟ الحياة رغدا وسعا حيث إيه؟ شئتم. ولا تقربا هذه الشجرة، هذا معناه الإيه؟ النهي، لأنكم إن قربتم هذه الشجرة تكونان من المين؟ من الظالمين لأنفسكم. ادي كل الرسالات جايه لهذا الايه، لهذا المعنى. نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده. ساعه يقول الله قلنا، تجد انه ياتي بضمير ما نقولش الجامح، لان الله واحد احد، ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم، نون الكبرياء ونون الايه. إذن فكل أمر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم. ليه؟ لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى مواهب شتى وإلى صفات متعددة علشان تعمل إيه؟ عشان تنشئ الفعل. أنت عايز تعمل أي حاجة تبقى يقتضي منك قدرة ويقتضي منك علم ويقتضي منك حكمة ويقتضي منك كل حاجة. إذن فساعتك جاء بنون الكبرياء أنه متكبر وأنه عظيم على كل هذه الأحداث. قلنا يا آدم، احنا قلنا دي آدم العلم اسمه كده، من السمرة او مش من السمرة، قلنا ما يشترطش في الاسم انه يكون واخد اشتقاقه، يعني يبقى آدم يعني ايه؟ اسم علم على هذا المسمى اللي هو اول ايه؟ اللي هو اول خلق الله. اسكن، كلمة اسكن دي ساعة ما تسمعها حايزة عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ادي معنى ايه اسكن؟ اسكن يعني ايه؟ الهدوء والاطمئنان. ومنه اخذ اسم السكن بسكون الكاف. السكن ده تطلق على الزوجه وعلى الاولاد، والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه. يبقى كله ماخوذ من الايه؟ من الهدوء والاطمئنان. اسكن انت وايه؟ وزوجك. على الاول الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة دي بعض الناس ذهب إلى أنها الجنة، جنة الجزاء، ولذلك أنا قلت